كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام كلام المسافر في نفسه للمسافر في الجهة الثانية. السلام حمام غريبين يقتسمان الهديل الأخير على حافة الهاوية. السلام حنين عدوين كل على حدة للتثاؤب فوق رصيف الضجر. السلام أنين محبين يغتسلان بضوء القمر. السلام اعتذار القوي لمن هو أضعف منه سلاحا وأقوى مدى. السلام انكسار السيوف أمام الجمال الطبيعي حيث يفل الحديد الندى. السلام نهار أليف لطيف خفيف الخطى لا يعادي أحد. السلام قطار يوحد سكانه العائدين أو الذاهبين إلى نزهة في ضواحي الأبد. السلام هو الاعتراف علانية بالحقيقة ماذا صنعتم بطيف القتيل. السلام هو الانصراف إلى عمل في الحديقة ماذا سنزرع عما قليل. السلام هو الانتباه إلى الجاذبية في مقلتي ثعلب تغويان الغريزة في امرأة خائفة. السلام هو الآه تسند مرتفعات الموشح في قلب كيتارة نازفة. السلام غناء حياة هنا في الحياة على وتر السنبلة. السلام رثاء فتى ثقبت قلبه شامة امرأة لا رصاص ولا قنبلة.

0: نجيب محفوظ. الخوف لا يمنع من الموت، ولكنه يمنع من الحياة، والسلام هو الطريق الوحيد للحياة.
1: أنغام من كل مكان.

0: أريد سلاماً لأرض السلام، أريد طعاماً لكل الجياع، أريد مكاناً ينام الصغار به دون خوف ودون انقطاع.
1: إذاعة تونس الثقافية.

سلام على من يشاطرني فنجان القهوة في الصباح. سلام على من يترك نافذته مفتوحة لمرور الضوء. سلام على الذين يحبون السلام ولا يملكون سواه.

0: علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اصحب الناس بأخلاقهم، واصحب نفسك بعقلك، واصحب ربك بصدقك، تعش في سلام.
1: أنغام من

0: فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء، فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك، فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب، فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات، فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين، فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.
1: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر.

0: ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
8: فرقة الإذاعة التونسية
9: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
8: تأليف الحكيم،
7: سينما
10: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي،
7: موسيقى وحوارات،
11: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
7: علوم وآداب، ندوات

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف يجمع بين عاطفة وفيلسوف. سوف نتكلم عن ما يسمى بالفرنسية أمور بلاتونيك، أي الحب الإفلاطوني بالترجمة الحرفية له، وإن كانت حتى الترجمة الأصلية كما سنرى تنسب شيئا إلى غير صاحبه. يسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذة الجامعية منى جبي، وهي أستاذة اللغة الفرنسية. وما دمنا في سياق الحديث عن معنى فرنسي انتقل إلى بعض الثقافات أو أخذته الثقافة الفرنسية أيضا من ربما من جداتها اللغات الأخرى، أخذناه نحن أيضا عبرها أو عبر تلك اللغات. مرحبا بك.
3: مرحبا سي توفيق.
2: موضوع الحب دائما وأبدا هو موضوع يريد الناس أن نتحدث فيه، ولكن هذا الشعور الذي يود كل شخص أن يعيشه، هناك أشخاص يعتقدون أنه مزيف، وهناك أشخاص يعتقدون أنه حقيقي. ولكن ما ينبغي أن نقوله إنه عاطفة، لا شك في ذلك، هل هذا صحيح؟
3: هي عاطفة فعلا، ولكن يعني هناك عدة مفاهيم لهذه العاطفة.
2: نعم.
3: وكل شخص يشعرها أو يعيشها بطريقته.
2: طبعا نحن هنا نتحدث عن حب الله وعن حب الأم وحب الوطن، ولكن حينما تقول أنا محب هكذا في المطلق ودون سياق، يفهم منك أنك تحب امرأة. أنا رجل. وحينما تقولين منى أنا أعشق وتسكتين، فإن المعنى للعشق يذهب مباشرة إلى عشق الجنس الآخر، عشق رجل.
3: فعلا.
2: فلماذا سيطر معنى الحب بهذا السياق على كل المعاني؟ أنت قلت منذ حين أن الحب كثير، ولكن إذا قطعنا كلمة حب وعشق وكذا ونسبناها إلى أنفسنا، عن أي سياق ذهبنا إلى المعنى الأكبر، معنى العلاقة العشقية مع الجنس الآخر أو مع الجنسين؟ طبعا نتحدث في هذا السياق.
3: الذي نذكره دائما هو الشيء الغير متداول، يعني مثلا
2: غير المتاح.
3: غير المتاح، يعني مثلا عندما نقول un chien a mordu un homme، عض كلب رجلا، فهذا ليس خبر. لكن عندما نقول un chien a mordu un homme، هنا حكاية. فنفس الشيء عند الحب، الحب للأم أو الحب للأخ أو الحب للأخت.
2: يعني عندما نقول عض كلب رجلا فهذا عادي،
3: ليس
2: ولكن
3: خبر.
2: عندما نقول عض رجل كلبا،
3: هنا شيء نتوقف عنده. أعتقد نفس الشيء ممكن أن نتكلم عنه في سياق الحب. عندما نقول الحب للأم أو الأخت أو الصديق أو الصديقة، فهو شيء عادي. فالحب للجنس الآخر هو الذي فيه أكثر إشكاليات وأكثر تعقيدات، فهذا الذي نتوقف عنده أكثر.
2: لماذا حتى حب الأم فيه تعقيدات؟ مثلا في مشهد ما يمكن أن يكون طفل صغير الذي ربما يعيش بهذا الحب الوحيد مع أمه، ولا يجدها مقبلة عليه، ما تكون منشغلة بكثير من شؤون البيت، فتحكر مزاجه لأنها لا تلتفت إليه، فيشعر كأن جزءا ما من الحب فيه إشكال.
3: فعلا هو الحب بجميع أشكاله فيه عدة إشكاليات، ولكن ساءت الأمور. أنا أغلب الناس تعطي اهتمام أكثر للحب للجنس الآخر، هو الذي بنيت عليه حكايات وأساطير وروايات، فأكيد يكون مثير للاهتمام أكثر.
2: هل هذه الأنواع من الحب عند البشر في طبقات، يعني يمكن أن يرتبها؟ مثلا تسمع تقول أنا أحب أمي ولا وذلك الكائن لا يعوضه أحد، ولكنه حينما يجد حبيبة يقولها أنت الكيان. هل بني الحب على هذه المبالغات حتى نصدقه؟
3: بالضبط، الحب يجب أن يكون مبني على مبالغة، وإلا كان شيء عادي، يعني شعور عادي يجب أن يكون فيه نوع من المبالغة.
2: عبارة أمور بلاتونيك في الفرنسية ماذا تعني؟
3: أمور بلاتونيك هناك يعني المفهوم الأصلي يعني الذي ينسب لبلاتون.
2: نعم، وهذا الذي سنستمع إليه.
3: حسنا.
4: L'expression que vous nous décortiquez est l'expression amour platonique.
5: Oui, quand entre deux personnes, quelle que soit la raison, l'amour n'est pas consommé charnellement, une expression s'impose, on dit que c'est un amour platonique. Mais pourquoi platonique? Alors vous avez donné un peu...
4: Je pense pas me tromper, mais logiquement, qui dit platonique dit Platon, le grand philosophe grec.
5: Oui, je m'incline vraiment, Mathieu, devant votre sens de déduction. C'est votre deuxième prénom, c'est Sherlock.
4: Oui, ça doit être ça, mais enchaîné.
5: Oui, Mathieu, il s'agit bien de Platon, mais attention, ce n'est pas ce dernier qui a théorisé cet amour dénué d'accomplissement charnel. Il l'a encore moins encouragé, d'ailleurs.
4: Voilà.
5: En fait, c'est dans Le Banquet, écrit en 380 avant Jésus-Christ, que Platon met en scène une discussion entre lui et des convives. Pour la faire courte, Platon trouve qu'un amour charnel est plutôt naturel, qu'il est même nécessaire pour trouver la vérité, alors qu'autour du banquet, on développe des arguments contraires. Mais c'est au XVIe siècle qu'un autre philosophe, Marcille Ficin, approfondit ce qu'il désignera comme l'amor platonicus, un amour chaste, poétique, bien loin de l'instinct animal qui nous pousserait forcément à la perpétuation de l'espèce ou à la recherche du plaisir. Vous l'avez compris, le concept devient d'ici christianisé, cet amour devient une expression de Dieu, l'alliance chaste de deux âmes divines. Alors, terminons par un peu de légèreté avec un bon mot de Pierre Dac. L'amour platonique est à l'amour charnel ce que l'armée de réserve est à l'armée d'active. Heureusement qu'on n'a pas inventé l'humour platonique, parce que là, ça serait vraiment triste.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع من أوروب 1 في حديث. المتكلم هو ستيفان بيرن، وهو وأرجو أن يكون النطق صحيحا، وهو منشط صحفي فرنسي من لوكسمبورغ. مؤدى كلامه أن الحب الإفلاطوني ليس كما يعتقد من هذه العبارة، وذكر العبارة الأصلية التي تعود إلى القرن الخامس عشر في إيطاليا، وليست مرتبطة بالحب الإفلاطوني. إذا كنا في عبارة الحب الإفلاطوني في معناها الأول، بمعنى إذا لو أردنا أن نبسط، هو الحب العفيف، بينما إفلاطون حينما نعود إلى ما كتب لا يتكلم عن هذا الحب العفيف. لنشرح عبارة الحب الإفلاطوني كما يستعملها لامور بلاتوني، كما يستعملها الفرنسيون.
3: كما يستعملها الفرنسيون، هو صار هناك تبسيط في المصطلح. هو المصطلح كما نشأ في القرن الخامس عشر، هو لا يلغي الرغبة، سكون أبل لو ديزير. يعني لامور بلاتونيك يبتدئ من ان ديزير،
2: من رغبة
3: ثم تلك الرغبة لا تتجسد بطريقة جسدية، ولكن تفضي إلى شعور سامي لا
2: ينسى فيه الجسد.
3: بالضبط، ينسى فيه
2: يعني
3: الجسد.
2: يعني حتى نفهم بينسير، يعني نحن نتكلم عن عبارة فرنسية ولكن عندها أصل، لأنها تنسب إلى فيلسوف إيطالي من فلورنس. قلنا هذه العبارة الفرنسية أمور بلاتونيك هي في الحقيقة ترجع إلى مارسيلوس فيسينوس، أو بالنطق الإيطالي، لأن هذا الرجل الإيطالي مارتشيليو فيتشينو هو شخصية عاشت في بين 1433 و 1499، وهو فيلسوف من الإفلاطونية الجديدة، هو الذي أتى بهذه الفكرة. وكأنك إذا أردت أن تقول حب إفلاطوني بمعنى حب إفلاطونية في المذهب الجديد، ماهوش حب إفلاطوني في الأول. قلنا ماذا تعني هذه العبارة في الاستعمال الرائج اليوم؟ ذكرتي أن هذا يعني لا بد من وجود رغبة، ولكن في نفس الوقت لا بد من مقاومتها. هل أن الحب الإفلاطوني لا ينكر الرغبة وإنما يبني مقاومتها؟
3: بالضبط، هو في المعنى الأصلي للمصطلح الرغبة موجودة ولا بد منها، وهي بداية هذا الشعور، يعني بداية الحب تنشأ من رغبة، ولكن نتجاوز هذه الرغبة التي لن نحققها، لن تكتمل بصفة جسدية، بل ستتحول إلى فكرة أو إلى شعور، الشعور فقط. يعني
2: إذا كان هذا الذي يرغب يحب امرأة ويرغب فيها، ولكنه يقاوم هذه الرغبة ويتناسى هذه الرغبة ويعوضها بهذا السمو العاطفي الذي يجعلك في مرحلة أنك تحب شيء وتريد أن تصل إلى ذلك الشيء، ولكنك تجاهد نفسك، هل في ذلك مجاهدة ومقاومة؟ وهل أن هذا الحب مبني على أن النفس إذا ما أرادت شيئا علينا أن نكبح جماحها حتى نصبح أعظم منها؟
3: هو المهم في هذا المصطلح الحب الأفلاطوني أن هذا الشعور يتحول من شعور لشخص ما إلى حب للحب في حد ذاته، يعني نحب هذا الشعور بغض النظر عن الإنسان نفسه، فنبتدأ برغبة ونبتدأ بشعور متعلق بإنسان لكي نتجاوزه فيصبح شعورا، يعني حب للحب، مثل ما نقول فن للفن.
2: نعم. ربما إذا أردنا أن نرجع إلى إفلاطون حتى نقول إن الحب الإفلاطوني ليس ذلك الحب الذي تحدث عنه إفلاطون، إنما هو ذلك الحب الذي سيتحدث عنه في القرن الخامس عشر فيلسوف إيطالي ينتسب إلى الإفلاطونية الجديدة. إذن فالعبارة فيها ربما تحريف، لكن لنعد إلى إفلاطون ماذا قال. الأثر الذي يتحدث فيه إفلاطون في عن الحب هو لو بانكي، هذا الأثر الذي كتبه حوالي 380 قبل الميلاد، وفيه حديث بين محاورة بين سقراط و محاور يتحدثون ذات أمسية عن سؤال معين، ما الحب؟ وهذا السؤال الذي ربما نجده في عند الفلاسفة، نجده حتى عند العامة، لأننا في كلامنا اليومي إذا تخاصمنا واحتججت مع الشخص الذي أنت معه في علاقة حب تقول له أنا أحبك ولكني أحب، يقول وما الحب عندك، هل الحب كذا وكذا ويعدد. فنحن إزاء مفهوم لهذا الحب. إذا أردنا أن نعرف ما الذي يدور في هذه المحاورة، يبدأ في دروس الحديث ويرى أن أعظم خير يمكن أن يناله الإنسان هو أن يكون له حبيب. هذا ما نجده في هذه المحاورة بين سقراط التي ينقلها إفلاطون. هل أن يكون للإنسان حبيب أعظم خير؟ أنا لا أسأل يعني ضيفتي التاريخية، ولكن بصفة عامة نحن نتكلم عن الآخرين في هذه الحصة لا عن ذواتي.
3: أعتقد على حسب هذا الحبيب أو هذه الحبيب،
2: يعني
3: على حسب، هو سؤال يعني هل هو فعلا أعظم خير؟ نعم، إن كان الحب يعني متبادل أو شخص الطرف الآخر يعني شخص جيد.
2: نعم، في هذه المحاورة يقول هذا الطرف في دروس، يقول الحب هو أفضل مرشد في الحياة. طبعا ضيفتي لا تقبل هذه الأفكار لأنها تقيمها بالتجربة الحالية. نحن لا تنسي أننا في 380 قبل الميلاد حتى، أنا لم يلد التاريخ بعد. ويقول لأنه يجعلنا نبتعد عن الأفعال القبيحة. أن تحب هو أن تبتعد عن الأفعال القبيحة، هل هذا صحيح في الآداب الفرنسية التي تؤمن بهذا الضرب من الحب؟
3: في الآداب الفرنسية فعلا نجد أن الحب يدفع الحبيب لكي يثبت حبه للحبيبة أن يفعل أفعال جيدة لكي ينال إعجابها.
2: نعم.
3: ففعلا ممكن
2: يقول ولو تكون جيش من العشاق لكان جيشا لا يقهر، ولأن أي رجل لن يقبل أن يكون جبانا أو سيئا للقتال في هذا السياق، سياق العاطفة، لأنه سيقاتل على من أجل من يحب مقاتلة حقيقية. ما رأيك في هذه المقارنة؟ وكأن الجيوش التي تقاتل من أجل حب الوطن هناك جيوش أفضل منها إن قاتلت من أجل حبيب.
3: مقارنة مهمة جدا، لأن الحب يصبح un moteur pour
2: المحرك.
3: بالضبط، يصبح محرك، فهو يعني كل أفعاله ستتجه نحو هذا الهدف، فسيجازف بكل ما لديه.
2: في الرأي المقابل هنالك محاور آخر هو بوسانياس، يرى أن المشكلة طرحت بطريقة غير دقيقة، إذ يطلب منه مديح الحب كما لو كان شيئا واحدا، بينما توجد كما قلت أنت أنواع متعددة من الحب. فمحاورتي معك تثبت أنك لست مع فيدروس بل مع بوسانياس. يقول فلا يوجد فعل جميل أو قبيح في ذاته، وإنما تصبح الأفعال جميلة أو قبيحة بحسب الطريقة التي نمارسها بها. فمثلا الإفراط في الشرب يجعل الإنسان مذموما، بينما الشرب باعتدال يجلب له الاحترام. الشرب باعتدال في ذلك الوقت.
3: نعم.
2: وليس في
3: وقتنا الحالي.
2: والأمر نفسه يقول ينطبق على الحب، فمن السيء أن يخضع المرء لرجل وضيع، أن تحب رجل وضيع وبطريقة وضيعة. فالحب في مستوى الوضاعة ينبغي أن حسب رأيه أن يكون بهذه، يعني هناك حب شريف وحب دني إلى ذلك إلى غير ذلك من هذا الحديث. وسنستمع إلى المقطع الثاني وفيه أمثلة عن ما يسمى الحب الإفلاطوني.
6: ستيفان، un jour dans une église de Florence, un petit garçon de 10 ans rencontra une fillette de 9 ans. Il ne la revit que 9 ans plus tard. Jamais il ne lui adressa la parole, mais il l'aima pendant toute sa vie du plus pur, du plus idéal amour qui soit éclos dans le cœur d'un homme. Cet homme s'appelait Dante Alighieri et cette femme Béatrice Portinari, et cet amour enfanta un chef-d'œuvre, la Divine Comédie. C'est la forme la plus élevée, la plus abstraite de ce qu'on appelle l'amour platonique. Et quand Béatrice meurt dans la fleur de l'âge, Dante ressent un très violent chagrin. Dans son œuvre, Béatrice devient une suite mathématique où elle incarne la perfection. Elle est incarnée en fait par le chiffre 9, parce qu'il avait 9 ans quand il la rencontre, que la deuxième rencontre se passe 9 ans plus tard, à la 9e heure du jour. Elle meurt dans le 9e mois de l'année julienne, et 9 est le carré de 3, et il le rapproche de la Trinité chrétienne. Donc, Béatrice, c'est la perfection. Mais en réalité, l'amour platonique n'a qu'un rapport très lointain avec Platon. En fait, c'est une extension d'une théorie exprimée dans par Platon dans le Banquet. L'idée, c'est que ce sont les qualités qui sont aimées dans une personne et non la personne elle-même. C'est ça l'idée exploitée dans le Banquet de Platon. Mais à aucun moment, Platon ne proscrit la sexualité. Pas du tout.
4: Dans le
6: du
4: Banquet,
6: tout.
4: Je crois me souvenir.
6: Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, du coup, l'expression amour platonique est une sorte de déviation, d'extrapolation de cette idée exprimée dans le Banquet. Et en fait, pourquoi le vrai sens étendu de ce que c'est que l'amour platonique,
7: platonique date de la Renaissance et on le doit à un philosophe humaniste italien, Marsile Ficin, dans sa conception philosophique des relations amoureuses, l'amour platonique, amor platonicus, amour par l'esprit, par les idées et la perfection de l'amour, un amour chaste, intellectuel, le plus poétique et le plus puissant des amours. Ça fait envie, hein. Je cite Dante et Béatrice, mais on pourrait citer également l'amour de Pétrarque pour l'or dans le Canzoniere, qui est un recueil de poèmes consacré à l'or. Eh bien, il est question de l'art d'aimer sans satisfaction matérielle, sans vues intéressées, sans calcul. Et puis dans les romans de chevalerie au Moyen-Âge, pareil, hein, l'amour platonique, on n'y parle que de ça. La femme y fait l'objet d'un véritable culte. Pour lui plaire, pour obtenir d'elle un sourire, le chevalier est prêt à tout jusqu'au sacrifice de sa vie. Dieu et madame, c'est beau, non? C'est la devise des chevaliers de cette époque. Tel est Don Quichotte, amoureux de sa dulcinée sans la connaître. Et le poète italien Torquato Tasso, qui est connu en français sous le nom de, ça vous dit quelque chose, Torquato Tasso, le Tasse. Il a passé 14 ans dans les rêves d'une flamme amoureuse. Il était fou amoureux de deux femmes qu'il avait rencontrées. Il leur a dédié 500 odes dans son chef-d'œuvre, La Jérusalem délivrée. C'est par ailleurs un poème épique où il dépeint les combats entre chrétiens et musulmans à la fin de la première croisade. Mais le Tasse, c'est un des poètes les plus cités, les plus connus, les plus lus en Europe. Jusqu'au début du XXe siècle.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع آخر بالفرنسية عن نماذج من ما سميناه الحب الإفلاطوني، ونذكر بأننا في هذه الحلقة للحديث في هذه العبارة التي صارت كأنها شبه كونية، وضيفتي منى الجبي ونتكلم عن هذا الحب الإفلاطوني ولا سيما، وسنأتي إلى ذلك، في الأدب الفرنسي، وأنت طبعا مختصة في هذا الشأن. لكن لنترجم ما جاء في المقطع. يقول هذا المقطع: ذات يوم في كنيسة في فلورنس، نفس الشيء، ما زلنا وكأن الحب الإفلاطوني منبعه إيطالي في فلورنسا. يقول: كان هناك طفل صغير عمره 10 سنوات التقى بطفلة عمرها 9 سنوات، لم يرها غير 9 سنوات، ثم بعد ذلك كبرت، ورقم 9 هذا الساحر الذي، وهو يتحدث هنا عن بياتريس، هذه الشخصية ملهمة كاتب الكوميديا الإلهية. نعرف أن الكوميديا الإلهية لا علاقة لها بالحب الإفلاطوني، وإنما عندها علاقة هي تشبه رسالة الغفران عندنا، يعني فيها حديث عن الجحيم وعن بصفة عامة. ما دمنا نتكلم عن الجحيم وعن النعيم، عادة ما نستعير في الثقافات أن الحب دون مشاكل، وأن حب الوصال هو حب النعيم، وأن حب المشاكل هو حب الجحيم، وأنه حتى حب العادي في جحيم لأن فيه معاناة. بصفة عامة في الأدب الفرنسي نحن عندنا مصطلحات نستعملها، هي الحب والعشق والصبابة وفلان متيم وفلان مجنون إلى غير هذه الدرجات العاطفية. ولدينا في الأدب الفرنسي تمييز بين الحب العذري والعفيف، ونسبة إلى عذرة في نسبة إلى مكان طبعا، وليس نسبة إلى قيمة أو شيء. وهناك الحب المتهتك وحب المجون إلى غير ذلك. هل في الأدب الفرنسي هذا التقسيم الثنائي
3: موجود؟ يعني نميز بين لامور شارنيل، لامور فيزيك.
2: ما الفرق بين الشارنيل وفيزيك؟ لأنه كأنه من لا يميز يعتبرهما
3: هي تقريبا نفس الشيء. أنا أردت فقط التوضيح، يعني لامور شارنيل لامور فيزيك سي لا ميم شوز. يعني لامور شارنيل
2: من شعر،
3: شارنيل من شعر يعني الجسد،
2: فيزيك فيزيائي. ولكنه يعبر أيضا عن الجسد.
3: فنميز بين لامور شارنيل ولامور وبيان لامور بلاتونيك. لامور بلاتونيك طبعا بالمفهوم المبسط يعني الذي لا يتطلب البعد الجسدي. فيوجد هذا التمييز. لدينا أيضا مفهوم مهم جدا في الأدب.
2: أين نجد هذه المفاهيم؟ نجدها في الشعر، نجدها في المسرح، نجدها في الرواية، أين نجدها في كل الأدب؟ ما نحن مثلا الحب العذري والحب الإباحي بالتالي الغزل نجده في الشعر.
3: في الأدب الفرنسي أيضا نجده في الشعر. هناك مفهوم مهم جدا ممكن تقريبه من الحب الأفلاطوني وهو لامور كورتوا، وهو في العصور الوسطى ممكن أن نقربه من هذا المفهوم الأفلاطوني،
2: يعني الراقي الذي ينتمي لطبقة راقية هكا.
3: نعم، لأن الحبيبة تكون من هذه الطبقة الراقية وليس الحبيب.
2: الحبيبة جي من
3: بالضبط يعني هنا في
2: من الأفاق كما نقول في تونس،
3: هو في سياق الحروب، فيكون الحبيب هو عادة محارب، يكون بطل بمفهوم المحارب، وفي ضمن هذه الحروب سيقع في حب
2: أميرته. أما أميرة عدو؟
3: لا، أميرة من البلاد، يعني من البلاد الذي ينتمي
2: من
3: إليه،
2: من
3: البلاد الذي ينتمي إليه وليس من العدو. فنجد
2: سنطول خيانة.
3: نعم، ومفهوم الخيانة موجود في هذا الحب، لأن عادة الحبيبة تكون متزوجة ويكون الحبيب وهو المحارب في صف اجتماعي تحت الأمير، تحت زوج الحبيبة. فهذا هو حب
2: مستحيل.
3: par définition c'est un amour impossible et c'est un amour qui ne peut pas être accompli, qui ne peut pas être assouvi. وهذه الخاصية هي التي تجعل هذا الحب قوي جدا، لأن الحب قائم.
2: هل يصل هذا النوع من الحب إلى ما نسميه الإفلاطوني؟
3: لا، نعم،
2: لأنه لا حل له.
3: لا حل له، هو حب منذ البداية. الحبيب
2: مستحيل
3: يعرف أنه لن يتمكن من الوصول لحبيبته.
2: هل توجد قصص أو حكايات فيها هذا الوصول؟
3: نعم، وتكلمنا عن الجنس الأدبي، هو نجده في الشعر ولكن أيضا في الروايات، الروايات التي يكون بطلها محارب، ويكون هذا المحارب عدا الحروب التي يجتازها يجب أن يثبت حبه للحبيبة عن طريق عدة مغامرات. فكل مرة يجب أن يجتاز عقبة حاجزا فعليا، أن يذهب ليحارب أسدا مثلا، أو أن يجتاز غابة مخيفة لكي يصل للحبيبة، فيكون الحب فعلا يمر ب.
2: لكن هذا مرتبط حتى بالحكاية الشعبية التي نجدها في ثقافات كثيرة. معناه هل أن مفهوم الحب الإفلاطوني نشأ في الأدب من هذه الناحية؟ يعني معناها من باب أنه حب مستحيل، فكأنه ليس مخيرا بين أن يصل إلى الحبيبة أو لا يصل، إنما قدره أنه كان عاجزا.
3: بالضبط، قدره أنه حب مستحيل، ولكن هذه الخاصية هي التي تجعل الحب حبا. يعني من دون هذه العقبات لن يكون هناك حب. يعني الرغبة عندما نحققها فستنتهي. يعني الحب أصلا قائم على فكرة المستحيل وفكرة الذي لا يمكن الوصول له، لينكسيسيبل.
2: نعم، ما دمنا نتكلم عن الحب الإفلاطوني، يطرح دائما حديث الفلاسفة عن الحب، ونحن سنقدم هنا بشكل موجز رؤية الفلاسفة للحب بالنسبة إلى أفلاطون الذي ذكرنا من تلك المحاورة. الحب يقول إنه طريق إلى الجمال والكمال، فبالحب ويسميه إيروس، وأنت تعرفين أنه إيروس أخذت معنى غير الحب، فكأنه تلك الآلهة التي ليست مثالية. يعني إذا أردنا أن نختار العبارات، هو آلهة تؤمن بأن الحب ينبغي أن يكون جسديا، وينبغي أن يبرز الطرف المذكر في أنه رجلا كاملا، وكماله لا يكون بالعاطفة وإنما بالوصول إلى الرغبة. يقول هو رغبة فيما ينقص الإنسان. بالنسبة لأفلاطون، أن تحب امرأة فأنت تحب شيء غير موجودك فيك، وهنا يتكلم عن الجنسين، أنت رجل ليست فيك الأنوثة وليست فيك خصائص الجنس الذي لم تخلق عليه، وكذلك المرأة تخلق على أساس أنها امرأة ربما تصبو إلى أن تكون الجنس غير الجنس. فكأننا إزاء جنس هو كائن ذكر أو كائن مؤنث، ولكن ذلك الجنس فيه رغبة أن يأخذ أيضا صفات الآخرين، فيريد أن يكتمل بهذا الشكل. يقول يبدأ الحب بالإعجاب بالجمال الجسدي، ثم يرتقي إلى حب جمال النفس والعقل. كأنك، وهذا ما ذكرته هنا منذ حين، كأنما العشق يبدأ بإعجاب بجسد، لأنك حينما ترى أنت ترى جسدا ولا ترى
3: العين
2: نفسا.
3: ترى
2: العين، يعني العين التي ليست عين القلب، وإنما العين المبصرة ترى جسدا. هذا الجسد هو الذي سيجعلك تصل إلى الروح. ثم بعد ذلك الدرجة الأعلى هي الحب المطلق. فبالنسبة إلي الحب عنده وسيلة للارتقاء الروحي والمعرفي، وليس عاطفة مطلوبة لذاته. بالنسبة إلى أرسطو، الحب صداقة فاضلة. هل حينما تقول، نحن في بعض القصص التي تنتهي ربما بانفصال، تقول لي كن صديقي، أنت كنت حبيبي كن صديقي. عندنا في هذه الثقافة اليوم أن الحب حينما يصبح صداقة يتراجع، ولا يمكن أن. بالنسبة إلى أرسطو، يعتبر أن أسمى أشكال الحب هو الصداقة الحقيقية. فالمحبان ينتميان إلى مجال لا يحب فيه المرء نفسه، وإنما يحب غيره. بالنسبة إلى ديكارت، الحب عاطفة وميل إلى الاتحاد، وهنا هذا المعنى معنى الصوفي. عند سبينوزا الحب فرح وسعادة. وطبعا نحن حينما نذكر هذا ونصل إلى بول سارتر، جون بول سارتر يقول الحب صراع الحريات. هذا المعنى يعجب. هل صحيح أنك حينما تتقدم درجة باتجاه من تحب أنت تفقد درجة من حريتك؟
3: ممكن، لذلك سارتر يتكلم عن صراع الحريات، يعني كل طرف سيفقد جزء من حريته لمحالة، فيتحول إلى نوع من الصراع، فكل شخص يريد الحفاظ على هذا الجزء من الحرية، ولكن هو شيء يعني حتمي.
2: نعم، المسرح الفرنسي فيه نصوص كثيرة. مسرح كورني الذي لا يحب فيه آباء وباء، بل آ يحب باء وباء يحب جيم وجيم يحب دال. هل يمكن أن نتحدث عن حب في هذا الخط الذي لا ينتهي؟
3: طبعا، هو يعني الفكرة أنا دائما الحب مبني على فكرة الشيء الذي لا يمكن أن نصل إليه، يعني الشيء الممنوع أو غير المتاح. عندما لو كان الطرف الآخر متاح فلن يكون ذلك حبا. يعني نتكلم عن الحب كما ذكر في كورني ولا
2: هل لسي. يمكن أن نتكلم في هذا الضرب من الحب عند كورني عن الحب المأساوي، مأساة؟
3: نعم، هو فعلا حب مأساوي، لأنه منذ البداية لن يتحقق.
2: ولكن المأساة بالمفهوم اليوناني كانت صراعا بين الإنسان وقدره، أي صراع سيزيفي يدفع صخرة، والصخرة في النهاية لا تستطيع أن تصل إلى المكان ويعود من جديد. الإنسان في الثقافة الإغريقية لا يصارع بشرا، هو في الحقيقة يصارع قدرا، ولكن في هذا النوع من الحب كأنما الإنسان نزل درجة، وبدلا من أن يصارع الآلهة فإنما ويصارع أقداره، فإن الحب في أصله مصارعة بشرية، لأنك أنت تريد قلبا وعاطفة وعشقا، ولكن ذلك القلب مقفل ومفتوح بالاتجاه الآخر.
3: هو فعلا حب مأساوي بالمعنى، يعني هو فعلا يصارع أقدارا وآلهة. يعني نجد في هذه المسرحيات، في مسرحيات كورني، نجد أن آلهة ممكن أن تضع عقبات في طريق الحبيب فتجعل هذا الحب ممنوعا. نسميه لامور تراجيك، تراجيدي بمعنى ما هو تراجيدي، فيه مكونين أساسيين. المكون الأول هو القدر، يعني لا فاتاليتي، يعني شيء لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه. والمكون الثاني هو الموت، يعني مصيره الأخير هو الموت بطريقة فعلية وليس بطريقة مجازية.
2: وأنت عندك هذه المعرفة بالشعر الفرنسي وبالمسرح الفرنسي وربما بالرواية مدام بوفاري، هل يمكن أن تدخل في هذا الباب؟ لأنه في الحقيقة مدام بوفاري تحب ولكن زوجها نهم أكول.
3: بالنسبة لمدام بوفاري، هو لا يمكن أن نتحدث عنها في سياق الحب الأفلاطوني، لأن
2: سياق الحب
3: في سياق الحب نعم، مدام بوفاري هي مثال الإنسان الحالم الذي يحلم بأن يغادر الإطار الذي هو فيه. يعني زوجها شارل بوفاري هو مثال البرجوازية، ليس الأرستقراطية، البرجوازية، والروتيني، هو طبيب يعني فحياة روتينية، وطريقة هي إنسان حالم، شخصية حالمة، فطريقتها في الهروب من الواقع الذي تعيش فيه هو الحب، ولكنه كان حب شغنال، كان أنا موغ شغنال اي نو أنا موغ بلاتونيك. يعني كانت هناك علاقة جسدية، ولكن الحب كان بالنسبة لمدام بوفاري طريقة للهروب من الإطار الذي هي فيه.
2: ما الفرق بين يعني هذا الحب الجسدي والأدولتير بمعنى الخيانة؟ هل يقارنان؟ هل هما ثيمتان معناها مترابطتان أم متقاطعتان في الأدب؟
3: الحب
2: الجسدي والخيانة، لأنك وأنت تحب جسدا لا يعنيك أن كان متزوجا أو غير متزوج، ولا يعنيك من تكون علاقته. هل هناك هذا الرابط بين مفهوم الخيانة الزوجية والحب الجسدي؟ وهل أن الحب الإفلاطوني هو حب مثالي يجعلك تحافظ على العلاقات، تحافظ على نفسك، تحافظ على الأرواح، ولكنك خاسر في النهاية جملة من الرغبات التي بنيتها في الأول؟
3: هما في الحقيقة سؤالين. الحب الأفلاطوني ممكن أن يمنعنا عن الخيانة، ولكن لا يجب أن نبسطه لدرجة أن نعتقد أن الحب الأفلاطوني هو فقط حب شخص دون جسد. يعني الحب الأفلاطوني هو الفكرة أن نبدأ مثل ما ذكرنا، يعني هو ينطلق من شعور ومن إعجاب جسدي، ثم ينتقل إلى حب لصفة أو عقل الآخر، ثم الدرجة الثالثة التي يبلغ فيها الحب الأفلاطوني مغزى هو أن نحب ذلك الشعور الذي نحن نشعر به بغض النظر عن الشخص نفسه.
2: في ما دمنا نتكلم عن الرواية، وسأذكر نماذج، وأنت طبعا العارفة بهذه الروايات، في لغوجي لنواق هناك أيضا حديث عن هذه العلاقة. ما التصنيف هذا الضرب وما علاقته بربما هذين النصين إذا شئنا؟ ودعنا من هذا النص بصفة عامة. حينما نذكر الروايات أحيانا تجدين روايات واقعية تصف حبا واقعيا، وأحيانا تجدين كما يمكن أن نجد في هذه النصوص تهويمات الشخصية لأنها تبحث عن مثال للعلاقة ليست موجودة في بصفة عامة. ودعنا من الأمثلة، ما هو أكثر النصوص تعبيرا عن هذه العلاقة، علاقة الحب في الأدب الفرنسي مثلا؟ نحن عندنا في الأدب العربي أكثر ما يعبر عنه هو الغزل القديم.
8: يقولون مهلا يا جميل، وإنني لا أقسم مالي عن بثينة من مهلي، أحلما فقبل اليوم كان أوانه، أمخشى فقبل اليوم أوعدت بالقتل. لقد أنكحوا جهلا نبيها ضعينة، لطيفة طي الكشح ذات شوى خدلي. وكم قد رأينا ساعيا بنميمة لآخر لم يحمد بكف ولا رجلي، إذا ما تراجحنا الذي كان بيننا جرى الدمع من عيني بثينة بالكحل. ولو تركت عقلي معي ما طلبتها، ولكن طلابيها لما فات من عقلي. فيا ويح نفسي حسب نفسي الذي بها، ويا ويح أهلي ما أصيب به أهلي. وقالت لأتراب لها لا زعانف قصار ولا كس الثنايا ولا ثعلي، إذا حميت شمس النهار اتقينها بأكسية الديباج والخز ذي الحمل. تداعين فاستعجمن مشيا بذي الغضا دبيب القطى الكدري في الدمث السهل. أراني لا ألقى بثينة مرة من الدهر إلا خائفا أو على رحلي.
3: ممكن أن أذكر مثال من القرن السابع عشر، لا برانسيس دو كليف. هي ممكن أن نقارنها بمدام بوفاري مثلا. مدام بوفاري 19 سيكل، لا برانسيس دو كليف 17 سيكل. مدام بوفاري كانت تحب شخصا غير زوجها واختارت أن تحقق هذا الحب. بالنسبة للا برانسيس دو كليف هي كانت يعني تكن شعورا بالحب لشخص آخر، ولكن أرادت أن تحافظ على هذا الحب بطريقة مثالية، ورفضت أن تحقق هذا الحب بطريقة جسدية. فممكن أن نعتبر هذا حب أفلاطوني.
2: نعم، نحن عندنا غرض الغزل لا يمكن أن نجد تشابها في الأشعار القديمة الفرنسية، هل هذا صحيح؟
3: الغزل كما هو في الشعر العربي أعتقد ليس له مقابل في الأدب الفرنسي، لكن يوجد الذي تحدثت عنه منذ قليل لامور كورتوا، هو غرض موجود في الشعر الفرنسي وفي الرواية أيضا في القرون الوسطى الموينأش، نجده غرضا مهم جدا يعني.
2: وما تأثير هذه الرؤية الشعرية النصية على تصور الناس للحب، على تصور البشر، على تصور نحن مثلا اليوم يمكن أن نسمي بمصطلحات الغزل بعض العلاقات التي بين البشر في الواقع. فنقول فلان يتغزل بها، وهناك حينما نقول يتغزل نتذكر ليس فقط أن يقول كلاما في العشق، بل أنه كلام فني في العشق. هل أثرت الصورة الأدبية على الواقع الحياة للبشر وطريقة حبهم.
3: أكيد الصورة الأدبية لها دائما تأثير على طريقة يعني على الناس. مثلا في الأدب الفرنسي نجد خصوصا في الأدب الذي تحدثت عنه في القرون الوسطى أعطى بعض مثالي للحب. الحب الحبيب يجب أن يجتاز عواقب، يجب أن يثبت بطريقة فعلية حبه، فهذا يعني أعطى صورة مثالية للحب.
2: نعم، في الأدب العربي لا شك أن نجد حديثا في طوق الحمامة لابن حزم، وسأقرأ لهذا الفقيه. أنت تعرفين ابن حزم هو فقيه متدين ولكنه ألف كتابا مهما في التنظير للحب وفي أخباره، على الأقل في بلد مثالي عاشق هو الأندلس، لأن عشق الصحراء التي نجد عليها أشعار الغزل الجاهلية وأشعار ما بعد الإسلام في الحجاز شيء، وأشعار ربما هذه الثقافة الثقافة الأندلسية مختلفة. يقول ابن حزم: وقد ضمني المبيت ليلة في بعض الأزمان عند امرأة من بعض معارفي مشهورة بالصلاح والخير والحزم، ومعها جارية من بعض قرابتها من التي قد ضمها معي النشأة في الصبا. هو يؤرخ لعلاقة، ولكنه يؤرخ لها بعبارات تريد أن تحيد. فمثلا انظري ما يقول: وقد ضمني المبيت ليلة عند امرأة. هذه الجملة لو تقرأها يعني حتى وإن كنت معنا خالي النية ستعتقد أن بقية القصة سيكون داخلا فيما يسمى هذا الحب الجسدي. ولكنه يقول: من بعض معارفي، لو كان بغي أن تراعي، مشهورة بالصلاح، دونك تسكر الباب، والخير والحزم. الحزم هنا
3: البعض
2: لا، الحزم امرأة حازمة، مش معناه أنه ضمن مبيتك هو. ويقول: ومعها، حتى السرد يعطيك ما سكرنا باب أغلقنا باب هذه السيدة هذه المرأة أغلقنا باب، ومعها جارية. في السرد تقول: حلنا باب جارية، وربما تكون الحكاية من هنا. قد ضمها معي النشأة في الصبا، تربينا مع بعضنا، دونك تربينا كالإخوية، وكأننا معناها إخوة من الرضاع. ثم غبت عنها أعواما كثيرة الجارية، وكنت تركتها حين أعصرت، معناها ووجدتها قد جرى على وجهها ماء الشباب، خلاها بنية صغيرة وعاد وأدركها ماء الشباب، قال: على وجهها ماء الشباب. هذا شيء من الغزل المحايد. ففاض وانساب وتفجرت عليها ينابيع الملاحة، فترددت وتحيرت وطلعت في سماء وجهها نجوم الحسن، فأشرقت وتوقدت. طيب لو ترجم مترجم هذا النص إلى الفرنسية، هل يمكن أن الجملة الأخرانية، هل يمكن أن يدخل في ما نسميه باب الغزل، الحب الجسدي، الحب المحايد؟ سنترجم هذا النص.
3: نعم، أعتقد هناك جانب من الحب الجسدي بما أنه يصف جسدها، إن استمعت جيدا.
2: لا استمعت جيدا.
3: الترجمة، ولكن خاصيتي كمترجمة أيضا أدرس الترجمة، ترجمة في الكلية، ستكون ترجمة صعبة لأن اللغة العربية لغة مبنية على الصور الشعرية، هنا نجدها كثيرا، فيجب أن نجد المقابل لها باللغة الفرنسية بطريقة جيدة.
2: طيب، من الشعراء الذين تحدثوا عن الغزل وعن الحب، شخصية لا تذكر كثيرا هو عروة بن الحزام، وعاش هذا في 30 هجري 650 ميلادي. يقول، سنقرأ له ربما وبه نختم: بيا اليأس أو داء الهيام شربته، فإياك عني لا يكن بك ما بيا، فما زادني الناهون إلا صبابة ولا كثرة الواشين إلا تماديا. ثم يقول في مقطع آخر: أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها، لي الويل مما يكتب الملكان، خليلي عوج اليوم وانتظر غدا، علينا قليلا إننا غارضان، وإن غدا باليوم رهن، وإنما مسير غد كاليوم أو ترياني، إذا رمت هجرانا لها حال دونه، حجابان في الأحشاء مؤتلفان. هذا الحديث عن الجمع بين المقدس والحب، هل ربما هو موجود في أدابكم؟
3: نعم، موجود جدا في الأدب الفرنسي، المزج بين لو سبيريتوال اي لامور الروحي، وايضا المقدس لو ساكري. نجد دائما عبارات يعني تقدس الحب. نعم. نتحدث عن الحبيبة كما نتحدث عن إله.
2: نعم. شكرا لك ضيفتي أستاذة الفرنسية في الجامعة التونسية منى جبي، شكرا جزيلا.
3: شكرا لك.
2: حدثتنا عن ما يسمى بالحب الأفلاطوني في الأدب الفرنسي. قبل أن نترك السادة المستمعين، سوف يستمعون إلى نادرة لفيروز، أحبك في صمت الوارف. وبذلك نختم، لأن تحدثنا كثيرا عن الحب، والصمت في الحب ركن مهم، ولا سيما في الحب الإفلاطوني. إن شاء الله نلقى السادة المستمعين في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت نراهم بخير إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة أصدقائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد الذي يجمعنا بحضراتكم في رحاب مقامات التجلي للوقوف على ما جادت به قرائح المنشدين واستصفاء نخب من فيوضات الذاكرين. نواصل سفرنا مع هذه الحلقة مع أناشيد الطريقة السلمية المنسوبة إلى الشيخ عبد السلام ابن سليم المكنى بالأسمر، اعتبارا إلى أنه كان يحيي الليالي سمرا في طاعة الله، والمتوفى في منطقة زليتن الليبية سنة 81 و900 للهجرة، 73 و500 للميلاد. ومن أبرز ما اشتهر به عبد السلام الأسمر بالإضافة إلى زهده وترقيه في مدارج التصوف أنه كان من المدرسين والمربين الأفذاذ، وقد اتبع في تعليمه لتلاميذه منهجا دقيقا يوضح مدى تفانيه في أدائه لرسالته. واشتملت دروسه على علوم التوحيد وعلوم الفقه بدراسة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومختصر الخليل، وهو من أهم كتب المالكية. هذا بالإضافة إلى دروس التربية والسلوك التي كان يتناول خلالها كتاب الحكم العطائية لابن عطاء الله الإسكندري مع دروس علم النحو والمنطق. واهتم الشيخ عبد السلام الأسمر كذلك بعامة الناس الأميين، فوجه لهم دروس الوعظ والإرشاد التي كان يبسط لهم فيها قواعد الشريعة والسلوك وينبههم إلى القضايا التي تتعلق بحياتهم الخاصة، وكان يشجعهم على العبادات وكثرة ذكر الله باستخدام وسائل دعوية أخرى كان لها دور مؤثر في تشجيع الشباب على التدين، وهي إقامته لحلقات الذكر والإنشاد. وقد نجحت جهود الأسمر مع مختلف شرائح المجتمع في تكوين قاعدة أسست لمراكز إسلامية أفادت العالم الإسلامي وحافظت على موروثه الديني. ولعل استمرار العملية التعليمية في زاويته التي أسسها قبل 5 قرون إلى يومنا هذا خير دليل على ذلك. عند حديثنا عن الطريقة السلمية مستمعين الأكارم، لا بد لنا أن نشير إلى الكتاب الذي وضعه في شأنها الأستاذ فتحي صغندة، وأصدرته مؤسسة بيت الحكمة في سنة 91 و900، وعنوانه الطريقة السلمية في تونس أشعارها وألحانها. وقد تناول هذا الكتاب بعد المقدمة العامة وبعض المداخل التمهيدية المعرفة بالتصوف وببعض أعلامه جملة من المحاور التي عرفت بالطريقة السلمية وبشيخها المؤسس وبممارساتها الذكرية والإنشادية بالخصوص. وقد تطرق الأستاذ فتحي صغندة في كتابه إلى ظروف وملابسات ظهور الطريقة السلمية في تونس، وفي غياب المراجع الأرشيفية والدراسات العلمية الموثقة لهذه المسألة اعتمد الباحث على جملة من المصادر الشفوية التي استقاها من عدد من مشايخ وأعلام الإنشاد السلامي بتونس، وهم الشيخ حميد عجاج المولود سنة 97 و800، والشيخ العروس بن خميس تركي المولود في سنة 19 و900، والشيخ عبد العزيز بن محمود المولود في سنة 22 و900. قبل أن نواصل نبقى مع هذا البحر السلامي من إنشاد الشيخ عبد العزيز بن محمود: حين هاض جدابي وانهال على الطبل والزرنة والآلة، العود يرن فيه الأشغال، ششتري يتكلم بالقالة.

كنا قد أشرنا منذ حين أعزائنا المستمعين وفي معرض حديثنا عن الطريقة السلمية إلى الكتاب الذي وضعه في شأنها الأستاذ فتح زغندة والصادر عن بيت الحكمة في سنة 91 و900 وألف. ومن بين ما تضمنه هذا الكتاب من معطيات تاريخية هامة تلك الإفادات المتعلقة بكيفية انتقال ممارسات وأناشيد هذه الطريقة من القطر الليبي إلى البلاد التونسية، وهي إفادات استقاها الأستاذ غندة حسب قوله من مجموعة من مشايخ وأعلام الإنشاد السلامي بتونس، ومن أبرزهم الشيخ حميد عجاج والشيخ العروسي بن خميس تركي والشيخ عبد العزيز بن محمود. ويستنتج الباحث من مستجوبيه أن ظهور الطريقة السلامية بتونس يعود إلى عهد المشير أحمد باي الأول الذي حكم البلاد انطلاقا من سنة 37 و800 وألف إلى غاية سنة 55 و800 وألف. ففي حدود سنة 50 و800 وألف قدم إلى تونس شيخ من قبيلة الفواتير، وهي القبيلة المنسوبة إليها الشيخ عبد السلام الأسمر، وأقام هذا الزائر بزاوية سيدي ناجي الواقعة بحي المركاض بالعاصمة، وقد اعتنى بترديد بعض بحور السلامية ونشرها بين الناس، ثم قفل راجعا إلى طرابلس. وفي زمن حكم علي باي الثالث الذي امتد بين سنة 82 و800 وألف وسنة 92 و900 وألف قدم إلى تونس شيخ آخر من القطر الليبي، ويفترض أن يكون ابن عم الأول، واستقر بزاوية سيدي عمارة بحي الحلفوين بالعاصمة، فاتصل به عدد من التونسيين وأكرموه وأخذوا عنه بعض بحور الطريقة السلمية ورددوها. من الأذكار العتيقة للطريقة العروسية الليبية المسماة في تونس باسم السلمية نتابع مستمعينا هذه المناجاة بصوت الشيخ مفتاح شميلة وجماعته الأسمرية.

نواصل مستمعين الأكارم مع بحور الطريقة السلمية التي أخذت في الانتشار بين التونسيين منذ مفتتح القرن العشرين. وقد أرجع الأستاذ فتحي زغندة في كتابه سرعة هذا الانتشار بشغف الأهالي بأشعار المديح وتشجيع السلطة على ذلك، حتى أن الصادق باي كان ينظم حلقات الذكر والأمداح في قصره. وأضاف الأستاذ فتحي زغندة أن الشيخ حمدة التركي، وهو تونسي ولا علاقة له بالشيخ العروسي التركي المذكور سابقا، هو أول من حفظ بحور السلمية عن الشيخ الفيتوري، وذلك في حدود سنة 900 و1000 تقريبا. وقد لعب الشيخ حمدة التركي دورا رئيسيا في نشر البحور، حيث تتلمذ عليه عدد من محبي الطريقة الذين أصبحوا فيما بعد شيوخا للسلمية وأثروا رصيدها الغنائي، كالشيخ محمد بن حسين المشهور بعمي بالحسين وابنه محمود بالحسين، والشيخ حميد النابلي وابنه محمد، والشيخ محمد بن سليمان ومحمد غبارية ومحمد بن جعفر وعثمان رابح ومحمد بن سالم وغيرهم. من الأناشيد المتداولة في الحضرة المقامة في الزاوية الأسمرية بزليتن الليبية حيث ضريح الشيخ عبد السلام الأسمر، نتابع مستمعينا هذا الإنشاد المرتكز أساساً على عنصر النظم الشعري الملحون الذي يكون فيه العنصر الموسيقي الإنشادي متواضعاً وبسيط في شكل مصاحبة للكلمات التي تمثل المحور الرئيسي في هذا النوع من الممارسة الطرقية. إذن نستمع إلى إنشاد يهل البركة والسرور من الزاوية الأسمرية بزليتن الليبية.

0: برؤية وجه الكريم، واقض علينا من بركاته يا
1: نواصل أعزائنا المستمعين مع بعض الإفادات التاريخية الهامة التي أوردها الأستاذ فتحي زغندة في كتابه الخاص بالطريقة السلمية في تونس وبأشعارها وألحانها، ومنها أن انتشار بحور السلمية بزوايا العاصمة كان منذ العشرية الأولى من القرن العشرين، وكانت هذه الأناشيد تردد في مواعيد دورية مضبوطة بزاوية سيدي الحاج قاسم، وأول من عين على رأسها هو الشيخ محمد بن حسين سنة 1890. وكذلك زاوية سيدي محرز، وأول من تولى الإشراف على حلقة السلامية بها هو الشيخ حمدة التركي. وكذلك زاوية سيدي بن عروس، وهي الزاوية الرئيسية التي احتضنت الطريقة السلامية وساهمت في المحافظة على تراثها ونشره، وأول من أشرف عليها الشيخ محمد بن جعفر، ثم تلاه الشيخ محمد بن سليمان، ثم زاوية سيدي شيحة بالحلفوين، وزاوية سيدي ناجي بحي المركاب، وزاوية للا بركة ببطحاء سيدي مشرف، وزاوية سيدي عمارة بحي الحلفوين. ومن مشائخ زاوية سيدي ناجي الشيخ محمد الشعار، وتلاه ابنه عبد السلام، ثم خلفه أخوه الهادي الشعار وعلي الشريف وابنه محمد الشريف. وكان الناس ينتقلون من زاوية إلى أخرى لمشاهدة أعمال الطريقة السلمية وحفظ بحورها. ومن شيوخ السلمية الذين تألقوا في إنشاد البحور الشيخ حسن عمران المتوفى سنة 1924. وقد كان له صوت جميل وأداء مميز، وكان يتنقل يوم الجمعة بين زوايا العاصمة حيث كان إقبال الناس عليه شديد. وتوجد بخزينة التسجيلات التابعة للمعهد العالي للموسيقى نماذج من البحور التي كان يرددها مسجلة بصوته. بعد ذلك انتشرت بحور السلمية شيئا فشيئا في بقية المدن التونسية، وخاصة في المناطق الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد. وقد ساعد على انتشارها شغف الناس بكل ما هو جديد، وإقبالهم على الفنون الواردة من المشرق، وتوفر عنصر الفرجة في حلقات الذكر بالطرق المنسوبة إلى السلمية واستمتاعهم بإنشادها. من أناشيد الطريقة السلمية نقدم لحضراتكم هذا البحر من أداء جماعة الشيخ عبد المجيد بن سعد، ومطلعه: يا قمرة الليل اضوي علي من نور جدي خير البرية، ويكون على إيقاع البطايحي مسبوقا بارتجال غنائي لقصيدة مدحية فصحى، مطلعها: بمدح رسول الله ينشرح الصدر ويعلو لمن قد زاد في مدحه القدر.
2: بمدح رسول الله ينشرح الصدر

نحوه. نبي دعا على شجرة جاءت لنحوه.

نواصل أعزائنا المستمعين مع الطريقة السلمية في تونس وممارساتها الطقوسية التي كانت تتوزع قديما إلى نوعين من الممارسات: ممارسات صوفية ذكرية تعبدية تتمثل في قراءة أحزاب الشيخ عبد السلام ووظيفته المخصوصة، وهي عبارة عن مختارات من الآيات القرآنية والأذكار والأدعية والتوسلات. أما النوع الثاني من الممارسات فتتمثل في أداء قوالب متنوعة من الإنشاد الصوفي المقتصر على أصوات المنشدين دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهذه القوالب هي السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الصوفية الذكرية والمدحية إلى جانب التصليات النبوية. ثم نجد البحور التي تقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة. بالنسبة للسلسلة الذهبية فهي عبارة عن قصيدة منظومة باللغة العربية الفصحى تتألف من 79 بيتاً، ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر وضمنها سنده في الأخذ والترقي الصوفي الذي يربطه بمصدر الإلهام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عبر سلسلة من الشيوخ والمتصوف الأعلام. وتفتتح السلسلة الذهبية بهذه الأبيات: يقول راجي العفو والغفران عبد السلام ابن سليم الفان، الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الخير واجتبانا، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه الأقمار ما كور الليل على النهار. وبعد حمد الله والصلاة أذكر نظما في ذوي السادات مشائخ الطريقة السنية، وهي عروس الطرق الزكية مشهورة عند جميع القوم منصوصة في كتب أهل العلم، رجستها توسلا بجاههم لربنا وطالبا لفضلهم. نعم السادات الصالحون العلماء العابدون الزاهدون الكرماء. نتابع أعزائنا المستمعين هذا المقتطف من إنشاد السلسلة الذهبية من أداء الشيخ الهادي بن عاشة وجماعته السلمية ببني خيار، وتكون بدايتها بطبع الحسين.

كنا في الاستماع إلى مقتطف من السلسلة الذهبية من أداء الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته السلامية بابن خيار، وتعتبر السلسلة الذهبية من أهم القوالب الإنشادية التأسيسية للطريقة السلامية، والتي تحوي سلسلة السند الصوفي للشيخ المؤسس عبد السلام الأسمر. بالإضافة إلى السلسلة الذهبية يتم كذلك إنشاد سلسلة الفزوع، وهي عبارة عن قصيدة مؤلفة من 800 بيت شعري نظمت بلغة التخاطب الدارجة الملحونة في غرض الاستغاثة بالأولياء والصالحين وأبرز شيوخ وأعلام التصوف المغاربة والمشارقة المنتمين إلى حقب تاريخية متباينة على امتداد تاريخ الحركة الصوفية الإسلامية. ونقدم لحضراتكم هذا التسجيل الخاص لسلسلة الفزوع، وهي كذلك من أداء الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته السلامية بابن خيار، وبدايتها تكون في طبع الذيل بذكر شهادة لا إله إلا الله.

0: ماشي وهو النفس الختالة
1: ابعد عني الوسواسي وهو النفس الختالة
0: يا فقرا كيف اخلاصي نبكي دمعي سيالة
1: يا فقرا كيف اخلاصي نبكي دمعي سيالة
0: لكن ربي شافي لحقني للرجالة
1: لكن ربي شافي لحقني للرجالة
0: لبسني ثياب الله في ما يغيرني في

0: يتلو في الاسم سي القامو بالنية
1: واللي يتلو في الاسم سي القامو بالنية
0: سيرتك توبة يا ربي مغفورة وبلا سيا
1: سيرتك توبة يا ربي مغفورة وبلا سيا
0: افتح لي عين القلب بصارة تفوح عليا
1: افتح لي عين القلب بصارة تفوح عليا
0: سر اهل الحضرة تبني معاك سام الصوفية
1: سر اهل الحضرة تبني معاك سام الصوفية
0: شارع عبيدك ما يغبي ظالم لو جار عليا
1: شارع عبيدك ما يغبي ظالم لو جار عليا
0: المسلمين عظيم.

0: شاء الله قبل موتنا
1: حاجة لخير البر
0: إن شاء الله قبل موتنا
1: حاجة وثمانية.
2: هكذا نصل أعزائنا المستمعين مع هذا الإنشاد لسلسلة الفزوع السلمية إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي. سوف يتجدد اللقاء مع حضراتكم في موعد الأسبوع المقبل بإذن الله لاستئناف الحديث حول الأشكال الإنشادية في الطريقة السلمية، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أوقاتا رائقة مع باقي برامج إذاعة تونس الثقافية. إلى اللقاء.
3: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
4: مقامات التجلي.
3: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
4: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
3: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف أم الحكيم.
1: سينما
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
1: موسيقى وحوارات.
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
6: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري أداء أمل الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن الشمس في اللغة حقيقة ومجاز، أما استعمال لفظها على وجه الحقيقة فهو في الحديث عن الشمس بما هي ظاهرة طبيعية وكوكب من الكواكب السماوية ورمز من الرموز التي ابتدعها الإنسان بوعيه وخياله، فعبدها وقدسها وحملها ما حملها من الدلالات كما وصفها وتفنن في تصويرها مثلما هو معروف معلوم في مختلف الآداب والفنون. لكن للفظ الشمس مع ذلك إجراء في الاستعمال هو من المجاز والاستعارة، يكون ذلك حين نتحدث مثلا عن شمس الحقيقة أو عن شمس الحرية أو عن شمس الحق، وإنما نستحضر في مثل هذا الاستعمال ما للشمس الطبيعية من معاني النور والضياء والإشعاع والوضوح والبيان، مما يتنافى مع كل غموض وظلمة وظلام ولبس وتوهم وظن. نستحضر هذه المعاني فنسندها استعارة إلى الحق أو الحقيقة أو الحرية أو غير هذا، فإذا الكل شمس منيرة مضيئة مشعة تحمل إلينا البشر والبهجة والطمأنينة والمعرفة واليقين.

يعد جبران خليل جبران من أبرز كتاب العربية في العصر الحديث الذين وظفوا الشمس توظيفاً مجازياً رمزياً في إبداعهم الأدبي، إذ جعلها مدخلاً للمطلق وباباً للغيب ولما وراء الوجود. فالشمس عندئذ حد أقصى لا يدانى ولا يقترب منه ولا ينظر إليه، فمن جرؤ على ذلك فمصيره الانبهار بنورها وأشعتها، فكأنه أعمى لا يقدر على أن يرى ويبصر. أما ما وراء الشمس فلا يدركه الخيال ولا تحيط به الكلمات، حسبها أن تشير إليه وأن تصور عجزها عن وصفه وبيانه.

0: قطر الندى.
1: ليس غريبا أن تكون الشمس لفظا وصورة ومعنى ورمزا قريبة من المجال الصوفي بل في صميمه. أليست هي النور والإشراق والسنة؟ أليست هي أصل ذلك كله وجوهره؟ وللمتصوفة أقوال كثيرة تعكس ما تكتسيه الشمس عندهم من المعاني البعيدة والرهانات الكبرى. يقول الإمام سهل بن عبد الله التستري وهو من أعلام التصوف السني في القرن الثالث بعد الهجرة: الشمس هي نور بصر القلب. ويقول الغوث الأعظم عبد القادر الجيلاني وهو من أئمة التصوف السني في القرن السادس ومؤسس الطريقة القادرية، يقول: الشمس سلطان بلاد الأفق. ويقول شمس الدين التبريزي وهو من متصوفة القرن السابع بعد الهجرة وقد تتلمذ على يديه جلال الدين الرومي، يقول: أنت يا من وجهك شمس لروحي لا تبتعد عني. كما يقول أيضا: واسأل نفسك مع شروق الشمس متى ستشرق أنت. وقد قال محي الدين بن عربي في الشمس شعرا جاء فيه: إذا شمس النفوس أرت ضحاها تزايدت القلوب بما تلاها، تراها فيه حالا بعد حال ومجلاها الهلال إذا تلاها، وإني من حقيقته بسري كمثل الشمس إذ تعطي سناها، فما أنا في الوجود سواه عينا وما هم في الوجود بنا سوانا.

وابن عربي من أبرز وجوه التصوف الإسلامي، وهو من أعلام القرن السابع، ومما قاله أيضا: شمس المغرب هو ما طلع في عالم غيبك من أقوال العلوم، وتجلى إلى قلبك من أسرار الخواص والعموم. كما قال أيضا: شمس الضحى هي وضوح التجلي عند الرؤية.

كان ابن الفارض من أعلام القرن السابع بعد الهجرة أيضاً، وهو من أشهر شعراء التصوف، ومعظم شعره في العشق الإلهي حتى لقب بسلطان العاشقين. ومن أشهر أشعاره قصيدته التي مطلعها شربنا على ذكر الحبيب مدامة، سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم، لها البدر كأس وهي شمس يديرها هلال، وكم يبدو إذا مزجت نجم. والكلام في هذا الشعر مجاز بطبيعة الحال إلى مطلق الحب والسكر والانتشاء، والنظر إلى أنوار الشمس الساطعة تلك التي لا شمس بعدها.

0: كذا هي الشمس عند المتصوفة وفي تراثهم، إنها من لغتهم ورموزهم، تلك التي تقول ولا تقول، وتكشف فتحجب، فلا يدرك معناها إلا من كان من أهل الطريقة وسلك مسلكها، لأنها لغة من المظنون بها على غير أهلها كما كانوا يقولون.
1: والله

الزهراء

عبد أما في مقصد أنا عبد فإذا تعدى معتد أنزلت حاجاتي بباب محمد.

0: قطر الندى.
1: تحضر الشمس في عالم الفن والإبداع حضوراً مشعاً متوهجاً، فهي تملأ هذا العالم وتضيئه وتبعث فيه أشعتها، لكأنها الطاقة التي لا بد منها لكي يكون الفعل والإبداع ولكي يتحقق الخلق الفني بشتى مظاهره ومجالاته. إن الشمس حاضرة في الموسيقى والغناء نشيداً للحياة وتمجيداً للوجود، وهي حاضرة أيضاً في الرسم والتشكيل بمختلف ألوانهما وأصنافهما، وهي ماثلة كذلك في السينما كلما استدعى الأمر نورها وضياءها ورمزها ودلالتها، وهي تتجلى في ثنايا الشعر حيثما كان الشعر في هذه الثقافة أو تلك من الثقافات البشرية. إن الشعر العربي في مختلف مراحله وعصوره لا يحتفي بالشمس احتفاءً هازجاً بعيد الصدى واسع المدى، وليس في الأمر عجب وليس في الأمر غرابة، فالعربي ابن الشمس نشأ في ضيائها وحرارتها واكتحلت عيناه بنورها وسناها منذ سحيق الدهور وبعيد العصور، ولا شك في أنه يحمل من ذلك إرثاً جينياً وإرثاً نفسياً وإرثاً جمالياً ثقافياً إلى يوم الناس هذا.
0: قطر الندى.
1: لقد تحدث الشعر العربي عن الشمس حديثاً طويلاً، فيه لطف ورونق، وفيه دقة مع سعة خيال، وفيه تصوير رائع لهذا الكوكب المنير وما له من عميق الأثر في نفس الإنسان وحياته. إن مختلف أغراض الشعر العربي قديماً وحديثاً تكاد تتسع كلها لمثل هذا الحديث الفني عن الشمس، ومن ذلك قول بعض الشعراء في وصفها: أشرقت شمس الضحى من خدرها بعدما أرسلت الفجر بشيرا، رفعت أستارها ثم مشت في هدوء تملأ الآفاق نورا، يا لها من جمرة موقدة لم تزل تنبت في الأرض زهورا، إنها نار مشت من فوقنا أنبت الله بها الزرع النضيرا. لا بد في مجال الوصف من الإشارة إلى قصيدة كتبها محمود درويش عن الشمس، فرسم بها لوحة فيها ما فيها من الجدة والطرافة ومن المعنى والدلالة والرمز ومن مزج الواقع بما وراءه، مما لا يقدر على الإتيان به إلا من كان مثل محمود درويش شاعرية وصنعة وقدرة على الإبداع. يقول محمود درويش: برتقالية تدخل الشمس في البحر، والبرتقالة قنديل ماء على شجر بارد، برتقالية تلد الشمس طفل الغروب الإلهية، والبرتقالة إحدى وصيفاتها تتأمل مجهولها، برتقالية تسكب الشمس سائلها في فم البحر، والبرتقالة خائفة من فم جائع، برتقالية تدخل الشمس في دورتها الأبدية، والبرتقالة تحظى بتمجيد قاتلها. كأنها لحظة الغروب رأى فيها درويش ما رأى، فقال في آخر القصيدة: وليس على الشاعر من حرج إن تلعثم في سرده وانتبه إلى خلل رائع في الشبه. وإنما يعني درويش الشبه بين الشمس والبرتقالة، ولعله بمثل هذا القول ما زال يحمل في ذاكرته بعض أصداء قول بول إلوار الشهير: الأرض زرقاء كالبرتقالة.

0: قطر الندى.
1: ما أكثر ما تحضر الشمس في شعر العرب في مجال الحب والغزل، وإنها عندئذ لأفضل متكئ يتكأ عليه في الحديث عن العشق والمعشوق وعن العاشق بينهما. شبه عنتر بن شداد جمال حبيبته بجمال الشمس والقمر، بل سوى بينهما فقال: أشارت إليها الشمس عند غروبها تقول إذا اسود الدجى فاطلعي بعدي، وقال لها البدر المنير ألسفري فإنك مثلي في الكمال وفي السعد.

وقال الشاعر ابن الساعات في وصف الحبيبة وهو من شعراء القرن السابع بعد الهجرة: درت أنها شمس الضحى فتجلتي، وأن منايا وصلها فتجنتي.

وقال العقاد في زمن متأخر: فيك من شمس الضحى العين التي ترسل اللمح مضيئا في الظلام. أما قيس بن الملوح مجنون ليلى فقد جعل حبيبته أفضل من البدر والشمس وأجمل منهما، فقال لها: أنيري مكان البدر إن أفل البدر، وقومي مقام الشمس ما استأخر الفجر. ففيك من الشمس المنيرة ضوءها، وليس لها منك التبسم والثغر. بلى لك نور الشمس والبدر كله، ولا حملت عينيك شمس ولا بدر. لك الشرقة اللألاء والبدر طالع، وليس له منك الترائب والنحر. ومن أين للشمس المنيرة بالضحى بمكحولة العينين في طرفها فتر؟ وفي هذا الاتجاه من التفنن في التصوير سار الشريف المرتضى، فقال يخاطب الحبيبة: تود شمس الضحى لو كنت بهجتها، وود بدر الدجى لو كان إياكِ.

ورآني زهر قباني في غياب الشمس عند الغروب، جمالاً يوازي جمال التحرر من علاقة عشق أصابها الفتور. فقال: أسألك الرحيل لنفترق أحباباً، فالطير في كل موسم تفارق الهضاب، والشمس يا حبيبي تكون أحلى عندما تحاول الغياب.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: وإن الشمس لماثلة في شعر المدح والهجاء، مثلما هي مشرقة في شعر الخمر أو التوبة والزهد أو التأمل والتدبر. قال المتنبي مادحا: أحبك يا شمس الزمان وبدره، وإن لامني فيك السها والفراقد، وذاك لأن الفضل عندك باهر، وليس لأن العيش عندك بارد. وقال الشاعر ماني الموسوس، وقد عرف بهذا الاسم، قال يمدح آل عباس: لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم لقيل اقعدوا يا آل عباس، ثم ارتقوا في شعاع الشمس كلكم إلى السماء فأنتم سادة الناس.

ومان الموسوس هو من شعراء القرن الثالث بعد الهجرة. أما جرير الشاعر المعروف فقد وظف الشمس في الهجاء فقال: وما تعرفون الشمس إلا لغيركم ولا من منيرات الكواكب كوكبا. قد يشبه الشاعر العربي الخمرة بالشمس فيقول كما قال ديك الجن الحمصي: شربنا في غروب الشمس شمسا لها وصف يجل عن الصفات، عجبت لعاصريها كيف ماتوا وقد صنعوا ماء الحياة.

0: قطر الندى.
1: رأى أبو العتا هي في دورة الشمس عبرة وموعظة فقال: ألا لله أنت متى تتوب وقد صبغت ذوائبك الخطوب. كأنك لست تعلم أي حث يحث بك الشروق كما الغروب. أراك تغيب ثم تؤوب يوما وتوشك أن تغيب ولا تؤوب. قد تكون الشمس حين تغيب أو حين تتأهب لذلك باعثة على التأمل والتفكر وطرح الأسئلة. وتلك كانت تجربة الشاعر المصري المعروف إبراهيم ناجي، فقال: ما تقول الأمواج ما ألم الشمس فولت حزينة صفراء، تركتنا وخلفت ليل شك أبدي والظلمة الخرساء.

0: أما الشابي فالشمس عنده شموس، وهي قرينة الولادة والحياة. يقول مخاطبا امرأة جميلة تراءت له: آه يا زهرتي الجميلة، لو تدرين ما جد في فؤادي الوحيد، في فؤادي الغريب تخلق أكوان من السحر ذات حسن فريد، وشموس وضاءة ونجوم تنثر النور في فضاء مديد.
1: يا شمس قلبي وضلوا

حبك وهمس قلب القلب وفضل من الدنيا حبك وهمس

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قال قطر الندى: هذه شمسكم وشموسكم، أما شمسي أنا فهي دفء صباحاتي وحرارة تسري في جسمي وروحي، وإن في طلوعها وإشراقها

0: قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين.

كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. بعد قليل تستمعون إلى أغاني الحياة.
2: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: صباح الورد والياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعد جديد من أغاني الحياة. اللقاء يتواصل حتى حدود الساعة التاسعة في هذا الموعد المباشر، مختلف الفقرات التي نرافقكم فيها. يؤمن لكم هذا اللقاء منصف المراحي في الهندسة التقنية، نزيها زرعي من أمام ميكروفون استوديو 6، مريم مناع في المتابعة الرقمية، وكذلك ذلك زملائنا في الرقمنة عبد اللطيف الحاج علي، كذلك كوثر موريا وهند الرحموني. خليكم معنا، مازلنا مواصلين نسمع زهيرة سالم.

صباح الورد، 26 دقيقة لقناة تواصل مع الأنغام. لكن قبل الأنغام نذكر أنه اليوم هو ذكرى ميلاد باولو كويلو، نقتبس له، يقول: لا تنس أبدا أنك حر وأن إظهار انفعالاتك لا يدعو للخجل، أصرخ أن تحب عاليا بالقدر الذي تشاء. فهكذا يبكي الأطفال وهم يعرفون كيف يريحون قلبهم أو قلوبهم سريعا. صباح الأمل، صباح التفاؤل. الموعد مع القصائد المغنات، سنستمع إلى بشار غزرقان، كانت لقلبي.

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير. 46 دقيقة. فكرة على أحوال الطقس.
3: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: تتواصل موجة الحر المرتفعة مع طقس حار وقليل السحب بأغلب الجهات، تتراوع عامة بين 40 و 46 درجة وتصل إلى مستويات قياسية، بينما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية اللي تتراوح بين 35 و 39 درجة مئوية. تظهر خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط بعد الظهر، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة تهب من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، وتكون نسبيا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة. طبعا توصيات بالانتباه وتفادي ذروة الحرارة بين 10 و 4 مساء مع شرب كميات كافية من الماء. لقنا يتواصل مع الأنغام.

0: نذكر بأبرز الأحداث التي حصلت في مثل هذا اليوم.
1: فوق النسيان.
0: في مثل هذا اليوم من سنة 410 القوط الغربيون ينهبون روما، وفي مثل هذا اليوم 1922 الفلسطينيون يرفضون الانتداب البريطاني وذلك في مؤتمر نابلس. في مثل هذا اليوم ميخائيل غورباتشوف استقال من رئاسة الحزب الشيوعي السوفيتي عام 1991. أوكرانيا أعلنت استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في مثل هذا اليوم من سنة 91 و900 و1000.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بكم. كتاب اليوم لماريا روزا مينوكل، وهي أستاذة جامعية كوبية توفيت 2012. الكتاب عنوانه بالإنجليزية The Ornament of the World، بمعنى زينة العالم، وفيه تفصيل وتفريع How Muslims, Jews and Christians created a culture of tolerance in medieval Spain، كيف خلق المسلمون واليهود والمسيحيون ثقافة التسامح في إسبانيا الوسيطة، والمقصود بها الأندلس. الكتاب في 315 صفحة وصدر عام 2002. هذا الكتاب سنقرأ لكم بعضا من بعض

0: ورد فيه دون تلخيص لحتى يتبين السادة المستمعون ما يمكن أن يدور فيه من أفكار. هذا الكتاب كتاب زينة العالم، فيه حديث عن تعايش ثقافي، صحيح أنه تعايش ديني، ولكن تريد أن تبين أن خلفه تعايشا ثقافيا بين الأديان. تقول أن الخلافات الداخلية في دمشق في القرن الثامن بين ورثة النبي محمد، هذا الخلاف الحرفي كما تقول أو المجازي، أدى إلى انقسام دار الإسلام بين الشرق والغرب. أسست الدولة العباسية الخلافة الشهيرة في بغداد التي شهدت نهضة ثقافية واسعة النطاق امتدت خلال ما يعرف بالعصور الوسطى، متأثرة جزئيا بتراث الخلافة وترجمتها للفكر اليوناني القديم، وهو إرث فقد لاحقا في أوروبا. فر وريث الدولة الأموية إلى الأندلس التي كانت أنذاك تحت حكم القوط الغربيين بن ظفرين الظالم كما يصفه مينوكال، وأسس ما أعلن لاحقا تحت اسم غريب ومنافس في مركز مدينة قرطبة، وهو الخلافة الأموية. ونظرا للتنوع العرقي والديني لشبه الجزيرة الإيبيرية في ذلك الوقت، ونظرا إلى نظرة الإسلام إلى المسيحيين واليهود كأهل الكتاب، اتسمت ثقافة قرطبة بتسامحها مما دعاهم إلى التعايش السلمي، وجعل ضربا من لا تنافس والتعايش بين هذه الديانات. علاوة على ذلك، ساهمت الترجمات العربية للفلسفة اليونانية في أن تقرب بين هذه الثقافات، وعززت مناخا ثقافيا من التعددية والتسامح والرقي، لتصبح الأندلس نموذجا يحتذى به في شمال العالم المسيحي. ورغم سقوط الخلافة الأموية في حرب أهلية مطلع القرن الحادي عشر، فقد خلفتها ممالك الطوائف أو الإمارات الإسلامية المستقلة في شبه الجزيرة الإيبيرية، والتي كما يذكر بعض الدارسين أنها حافظت على أفضل ما في النزعة الكونية الأندلسية. وانتهى عهد الأندلس مع استعادة المسيحيين لإسبانيا عام 1492، وهو حدث اتسم بالتحويل القسري للمسلمين واليهود أو طردهم. وفي القرن التالي تم القضاء على الثقافة الأندلسية المتسامحة نهائيا بسبب عداء محاكم التفتيش لأي تعددية ثقافية أو دينية، فقد حذرت اللغة العربية على سبيل المثال، وحذرت كل الإيديولوجيات المختلفة، وبنيت إيديولوجية عرقية قائمة على ما يسمى بنقاء الدم، واستهدفت المسيحيين الذين يعتقد أنهم ينحدرون من مسلمين ويهود اعتنقوا المسيحية. ويقدم الكتاب كتاب زينة العالم إذن هذا السرد لبناء ثقافة التسامح، وكيف زالت هذه الثقافة التي كانت مشعة في مركزي مهم ورمزي يجمع بين الشمال وثقافات قادمة من الشرق. قدمنا لكم كتاب ماريا روزا مينوكول، The Ornament of the World: How Muslims, Jews and Christians Create a Culture of Tolerance in Medieval Spain، زينة العالم، كيف خلق المسلمون واليهود والمسيحيون ثقافة التسامح في إسبانيا الوسيطة. مع تحية توفيق بريد.
1: مكتبة الثقافية. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

7:14 على موجات إذاعة تونس الثقافية. في ركن كتاب اليوم نقترح عليكم كتاب الشيرة وفي حكاية أخرى للكاتب والروائي الفلسطيني مروان عبد العال. الرواية صدرت حديثا عن أكاديمية دار الثقافة ودار الفارابي، وهي الرواية 9 لمروان عبد العال بعد مجموعته من الأعمال الروائية التي كان آخرها ضد الشنفرة. وتنطلق الرواية من اسم الآلهة الكنعانية الشيرة، مستعيدة دلالته وجذوره الفلسطينية في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على الاسم ورموزه الحضارية وإعادة توظيفها. وكما كتب في القدس العربي، ففي عمل يمزج بين الواقع والأسطوري تتبع الرواية رحلة الشيرة بحثا عن المستقبل لتجده في عيون أطفالها وذاكرتهم وأحلامهم. ومن خلال هذه الرحلة يتحول الوطن إلى فضاء للمعنى، فيما تفتح الحكاية أسئلتها على الحياة والهوية والذاكرة وعلى قدرة الإنسان على استعادة الأمل وتجديده. وتستثمر الرواية الأسطورة بوصفها مدخلا إلى مساءلة الحاضر واستعادة الذاكرة من دون أن تقدم إجابات نهائية، بقدر ما تطرح أسئلة تتصل بالإنسان وعلاقته بالمكان والتاريخ والهوية.

الشيرة ليست فقط اسما لشخصية، بل هي أسطورة الخالق في مواجهة أسطورة الفناء. كلما كتب العدم أو كتب العدم فصلا، عادت كتابة الحياة من جديد. هي لا تبحث فقط عن أطفالها المفقودي الأثر في الحرب، وإنما أصبحت يوتوبيا لزمن قادم ترممه الأسئلة والأحلام. وحين تعثر على ذكريات الأبناء على الطريق، إنما تعثر على مرآة الوطن وفكرته في أذهانهم، ويكتب لها جودو في رسائله قائلا: الشيرة، ربما لن نستطيع أن نهزم الغربة، لكننا نستطيع أن نشاركها، هذا وحده كاف كي لا يتحول الاغتراب إلى غربة.

الشيرة وفي حكاية أخرى ليست مجرد حكاية تقرأ، بل نص يدعو القارئ إلى إعادة النظر في علاقته بالذاكرة والهوية والوطن. فبعض الكتب لا نقرأها فحسب، بل تعيد هي قراءتنا. ولا تقدم أشيرة وفي حكاية أخرى إجابات نهائية بقدر ما تفتح الباب أمام أسئلة عميقة تتصل بالإنسان والوطن والذاكرة، أسئلة قد يجد القارئ فيها شيئا من تجربته وجملا تلامس ما عجز عن التعبير عنه ذات يوم.

ويواصل مروان عبد العال في من خلال هذا العمل مشروعه الأدبي الذي يجمع بين السرد والتاريخ والأسطورة ويمنح الشخصيات والأمكنة الفلسطينية مساحة لاستعادة الذاكرة ومواجهة محاولات طمسها. وفي سرد يجمع بين الواقعي والأسطوري تتبع الرواية رحلة أشيرة في بحثها عن المستقبل فلا تجده إلا في عيون أطفالها وذاكرتهم وأحلامهم حين يتحول الوطن إلى فضاء للمعنى وتصبح الحكاية مدخلا للتأمل في الحياة والهوية والذاكرة وفي قدرة الإنسان على تجديد الأمل رغم الفقد والاقتلاع. ومروان عبد العال هو كاتب وفنان ومناضل فلسطيني، صدرت له 9 روايات هي جفرة، حاسة هاربة، زهرة الطين، ضد الشنفرة، أكسجين، إيفان الفلسطيني، تشيرديل الثاني، الزعتر الأخير، وأشيرة في حكاية أخرى. ولا تقدم الرواية إجابات نهائية بقدر ما تفتح أبوابا واسعة للأسئلة، أسئلة تشبه القارئة وتلامس ما عجز عن قوله وتعيده إلى ذاته وذاكرته من خلال الحكاية.

ويقول عبد العال في أحد لقاءاته إن روايته لم تكتب لأحياء أسطورة منسية أو لتوثيق حرب مستمرة، بل لأن بعض الأزمنة لا يكفيها التاريخ ويحتاج ما عجزت عن الوقائع عن قوله إلى الأدب، موضحا أن الرواية تستعير الأسطورة لقراءة الحاضر وتعيد للمرأة مكانها الأول في الحكاية بوصفها ذاكرة تقاوم النسيان ورحما يقاوم الفناء وقوة خلق تعيد الزمن للزمن معناه كلما حاولت الإبادة تحويله إلى رماد. ويشير إلى أن أشيرة ليست اسما لشخصية بقدر ما هي رمز للحياة. وفي عالم الرواية يلتقي الواقع بالأسطورة والدم بالذاكرة والأرض بالرحم، حيث تتقدم النساء اللواتي يلدن تحت القصف أو في الخيام في غياب الدواء والأمان بوصفهن مدافعات عن حق الحياة في الإنسان وعن مستقبل لا يزال يولد رغم الحرب. ويرى عبد العال أن الرواية ليست عن الحرب بقدر ما هي عن الإنسان وهو يقاوم محوه، مؤكدا أن الحروب لا تخلق منتصرين بل تترك المحاربة أقل من مكاننا، والأم مثقلة بغياب أبنائها والطفل محروما من طفولته واللاجئ حاملا وطنه في ذاكرته فيما يبقى الناجون أسرى لذاكرة لا تغادرهم. ويضيف أن العمل يقترب من الإنسان أكثر مما يقترب من السياسة، إذ تبدأ الحروب بقرار لكنها تنتهي في تفاصيل حياة الناس، من البيوت المهدمة والمدارس المغلقة إلى المخيمات الطويلة الانتظار والحدود التي تفصل الإنسان عن حياته. ويؤكد أن الرواية لا تدافع عن طرف ولا تدين آخر، بل تنحاز إلى الإنسان وترفض اختزاله في رقم أو تحويله أو تحويل ألمه إلى خبر عابر، معتبرا أن الذاكرة ليست طرفا بل آخر ما تبقى حين يضيع كل شيء. ويختم عبد العال بالإشارة إلى أنه كتب أشيرة وفي حكاية أخرى إيمانا بأن الأدب وإن لم يغير التاريخ أو يكسر أنياب الوحشة، فإنه يحفظ الحلم من الضياع ويمنح صوتا لمن حاولت الإبادة محو أسمائهم، موجها شكره إلى دار الفارابي وأكاديمية دار الثقافة على احتضان العمل، ومهديا الرواية إلى الشهداء والمفقودين والأمهات والنازحين واللاجئين وإلى كل من عرف الحرب ولم يسمح لها بأن تنتزع منه إنسانيته. أما نحن فنذكر بأن أشيرة أو عشيرة هي الآلهة الأم الكبرى وربة الخصوبة والبحر في أساطير الشرق الأدنى القديمة وبلاد كنعان، وطبعا هي إلهة كنعانية وتعتبر زوجة الإله الأكبر إلا وأم السبعين إلها وفقا لنصوص أوغاريت. وتعد أم الآلهة ومرضعة النبلاء وربة البحر، وترتبط بالخصوبة وقوة الطبيعة الخضراء. وقد ورد ذكرها كثيرا في نصوص التاريخ الديني القديم كرمز للأم العظيمة. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام.

محلى جوك، وهي دعوة للتفاؤل، للأمل، أنه نكون أكثر مرونة في التعامل مع اليوم اللي نعيش فيه. تحية لكم الكل وين ما كنتم تتابعوا فينا على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. تقريبا في الوقت هذا كل نهار خميس، كل نهار اثنين، نقترح بعض الشوات ربما مش معروفة برشا، كيف شات المقاسب اللي هو يعتبر جوهرة طبيعية ساحلية عذراء تقع في معتمدية نفزة تابعة لولاية باجة في الشمال الغربي. يعتبر من أجمل الشواطئ غير المكتشفة على نطاق واسع، يقع تحديدا بين شط الزوارع ومنطقة كاب النيجرو البرية. يجمع المكان بين الغابات الخضراء والكثبان الرملية والمياه الزرقاء الصافية. يعد من الوجهات المفضلة في تونس لهواة التخييم و الأنشطة الخارجية. كذلك من الشواطئ الأخرى شط الغضابنة في مدينة الغضابنة التابعة لمعتمدية الشابة بولاية المهدية، اللي يبعد حوالي 25 كيلومتر عن مدينة المهدية، ويعد من أجمل كذلك الشواطئ الطبيعية في المنطقة. يمتاز بمياه الفيروزية الصافية ورماله الذهبية. كذلك شاطئ كيف عبيد من ولاية بنزرت، اللي يعتبر كذلك من أجمل شواطئ المنطقة، وهو وجهة مثالية لقضاء عطلة صيفية، وأيضا فيه ممارسة أنشطة مثل الصيد الأسماك، السباحة والغوص لاستكشاف الشعاب المرجانية الزاهية. لقنا يتواصل مع الأنغام كاتيا حرب على الباب العالي. لا مش كاتيا حرب، خلينا الميساج نسمع غنية أخرى منصف اللي موجودة اللي حطيتها. 7:33 دقيقة لقنا يتواصل في أغاني الحياة. أنتم معنا دائما في هذا المشوار المباشر الذي يتواصل حتى 9:00.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: سماء.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير. نذكر أن الأندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي تنظم المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية بن عروس، وذلك من 26 حتى 29 من أوت بدار الثقافة المحمدية. أيضا نذكر أن معتمدية الشابة تستضيف جمعية الشابة للفنون والمحيط بالتعاون مع مركز التخييم والاستياف بالشابة وجمعية النهوض بالطالب الشابي نخبة من الفنانين لمواكبة الدورة 12 من المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بمدينة الشابة. هذه التظاهرة التي كما قلنا تنتظم تتواصل حتى 27 من أوت، ثلاث أيام من الفن والأبداع واللقاء، تجمع فنانين من تونس ومن مختلف البلدان في أجواء تحتفي بالفن التشكيلي وتثري المشهد الثقافي بالمدينة. لقنا يتواصل مع الأنغام باش نسمع فهد بلين يمداوي.

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: لقانا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة. نعرف أن الموسيقى والفن بصفة عامة مهمين جدا لنفسية الإنسان، كذلك لفكره، لأشياء مختلفة. لأجل هذا ربما تنظم فاميليا أرتس نوادي الموسيقى أو نوادي الغناء، وتتحدث عن علاقة هذه النوادي بمقاومتها والوقاية من مرض الزهايمر. نعرف أنه هو هذا المرض انتشر ومنتشر بشكل كبير جدا، وهو يعني فما إشكاليات كبيرة للوقاية منه. معنا سيد محمد فهمي بوفيدن، مدير الفضاء الثقافي فاميليا أرتس برادس مليان، أستاذ مسرح متخصص في مسرح الناشئة، يحدثنا عن هذه التجربة. صباح النور.
2: صباح الخير وصباح النور على تونس الكل وتونس الكل.
1: شكرا لك. إذا فاميليا أرتس تنظم نوادي الموسيقى أو نوادي الغناء، أي علاقة بين الغناء والوقاية من الزهايمر؟
2: السيونس نتاعنا نتاع نوادي الطرب الراقي بقيادة المايسترو أنيس الخبشاني هي معناتها حصة مرة في الأسبوع باش يجيو النساء يتفرحدوا. يعني أغلبية النساء اللي الأغلبية نحكيهم هوني الأغلبية متاع النساء اللي شاركوا في نوادي الغناء النساء يحبوا معناتها يخرجوا من الضغوطات ويعملوا حصة مرة في الأسبوع يتفرهدوا فيها. فهمت؟ تعرف معناتها توا وقتنا فما برشا ضغوطات حياة والتزامات مهنية والتزامات عائلية وكل شيء، دونك يجيو متاع أسبوعين في الجمعة باش يتفرهدوا باش يبدلوا الجو. فهمت؟ وأبقصة معناتها هما يوليوا عائلة، معناتها كل جروب يولي عائلة، معناتها يوليوا يتقابلوا خارج الحصة، يوليوا يحتفلوا بعيد ميلاد بعضهم، يحضروا في أفراح بعضهم، يحضروا في مناسبات بعضهم. فالنوادي هذه أصلا معناتها قبل ما نحكيه على الزهايمر وقبل ما نحكيه على كل شيء، معناتها هي ترهيدة تنفيسة.
1: ربما تدعم الروابط الاجتماعية، ونعرف أهمية أنه الإنسان يكون محاط بأشخاص يتشارك معهم حتى الأشياء البسيطة، مهمة جدا.
2: بتبيعها. فهمت؟ والمرة اللي فاتت معناتها أمي بعثت لي فيديو فيه دكتورة تحكي اللي المدارس القرآنية والحفظ وحفظ القرآن ونوادي الغناء تعاون برشا في الوقاية من مرض الزهايمر. علاش؟ على خاطر معناتها بأنهم باش يحفظوا ومن بعد يعرضوا ومن بعد يخبيوا كل حاجة هذيك في المخ ومن بعد يخزنوها يعني في المخ، ومن بعد مثلا يشاركوا في حفلة متاع آخر العام وإلا في حفل أو عرض. هذه كله معناتها ينشط الذاكرة وعبارة مساج للذاكرة، يعني يحافظ على الذاكرة.
1: المعدل قلت ساعتين في الأسبوع بقيادة المايسترو أنيس الخبثاني، شنو يصير بالضبط الاختيارات؟ كيف تتم على الأغاني؟ هل هما يقترحوا ولا المايسترو هو اللي يقترح؟ وفي النهاية شنو؟
2: ديما في أول الحصة فما بوكاليس.
1: ألو نسمع فيه، نعود نسمع فيه لين به. كيف ما قلنا احنا نتحدث على العلاقة الموسيقى ونوادي الموسيقى بالوقاية من مرض الزهايمر، وكذلك نتحدث على النشاط الثقافي بشكل عام اللي تنظمه مؤسسة أو الفضاء الثقافي فاميليا أرتس. معنا على الخط سيد محمد فهمي بوفيدن مدير الفضاء، وكذلك أستاذ مسرح مختص في مسرح الناشئة. وطبعا مهم جدا أنه نتحدث على المجال هذا. موجودة معانا من عشر استرجعنا صوته سي محمد، تسمع فينا؟
2: نسمع فيكم.
1: تفضل.
2: دونك احنا حصتنا ديما تبدا بالفوكاليس باش نسخنوا الصوت، وانا كأستاذ مسرح معناتها ندخل نعمل لهم ديزيكزرسيس في التنفس. باش لازمهم يتنفسوا بالصحيح وأعطوا أصلا معناتها ليزيكزارسيس هذوما أبار هما ليزيكزارسيس نتاع التنفس اللي يخلي يبدأ عندهم السوفل كي يغنيو معناتها هي معناتها ليزيكزارسيس اللي تخليهم يخرجوا من أي معناتها ينساو مشاكلهم خارج الحصة والتزاماتهم المهنية والأسرية وكل شيء ويبدأوا صفحة جديدة في الحصة يبدأوا روح جديدة فهمت ومن بعد بتبيع فما عنا ديما زوز أغاني أغنية تونسية سورتو معناتها المايسترو أنيس ديما يدعم في الأغنية التونسية وديما حريص بأنه الأغنية التونسية معناتها لازم تاخذ حقها ومن بعد أغنية شرقية فهمت يغنيوها مع بعضهم أنكوغال ومن بعد بالوحدة بالوحدة معناتها نسمعوهم وتتعدى معناتها حصة خفيفة وفيها برشا جو برشا فن برشا شجن ومرة في الشهر يعني كل كات سيونس الحصة الرابعة نعملوها برايم معناتها يولي مش المايسترو أنيس هو اللي يقترح عليهم الأغاني وهما اللي يختاروا الأغاني على كيف كيفهم
1: لمن توجه ومن المستفيد من هذه النوادي بشكل عام؟
2: هي نوادي يعني موجهة للنساء أولاً فهمت احنا ماذا بينا معناتها
1: عندهم ضغوط اكثر يظهر لي
2: عندهم ضغوط اكثر عندهم التزامات
1: اكثر فهمت
2: ونساء زاده معناتها ما عندهمش معناتها اقليه اللي هما مره في الجمعه يحبوا يمشوا يقعدوا في قهوه ولا حاجه منساء يحبوا يعملوا برشا انشطه برك الله عليهم النساء نتاعنا نشطين فهمت المراه التونسيه يعني ناشطه تحب ديما تلهي روحها بحاجات معناتها
1: حاجه مفيده
2: كيف باش تكمل الخدمه تروح طيب العشاء مثلا ومن بعد شنيا باش تعمل فهمت لازمها حاجه باش تعمل مارش باش تعمل سبور باش تعمل نادي نتاع غناء فهمت دونك تبارك الله احنا نساء التوانسه بالحق تبارك الله عليكم الله وحد عليكم ان شاء الله ديما تبقاو هكايا نشطات معناتها الحقيقه
1: ان شاء الله تكون تلقى الوقت باش تنشط
2: معناتها موجهه لكل الاعمار معناتها عندنا مليجون حتى الاعمار الكل الحقيقه فهمت ولكلهم الحقيقة تبارك الله عليهم معناتها حتى في آخر العام كي نعملوا سبيكتاكل معناتها يحضروا في تمارين المسرح تعرف أنت الحضور الركحي وكل شيء والوقفة ومواجهة الجمهور لازمها معناتها تحذيرات ويحضروا بالقدية زادة معناتها في البرايف فهمت ويبدأوا حريصين على ديتاي
1: فما التزام يعني فما استمرارية
2: فما استمرارية بتبيعة وفما تطور من عام لعام بتبيعة
1: خلينا نرجع لاختصاصك اللي هو أنك مختص في مسرح الناشئة ما هو واقع مسرح الناشئة إلى اليوم؟ هل يحظى بتلك الدرجة الكبيرة من الاهتمام خاصة في الأنشطة الدولية والتظاهرات المختلفة وحصص التدريب اللي تقوم بها سواء الفضاءات الخاصة أو العامة؟
2: هو راهو فما اهتمام
1: اي
2: فما اهتمام اما هالاهتمام هذايا ناقص
1: اي
2: او في خلل
1: على يعني ما انعكسش على المسرح الناشئ كواقع للمسرح بشكل عام معناها ما فماش ما عطاش ثمار واضحه على هذا النوع من المسرح ليه
2: احنا هنا معناتها سؤالك لازمك تحدد لي انا كمؤطر معناتها انقري في الصغار
1: هذاك علاش انت كمؤطر
2: والا نحكيه هنا على السبيكتاكل على الشو على العروض
1: نحكيه على الزوز على التأطير وعلى العروض لانه في النهايه التأطير باش يخلق ناشئه تقدم ماده مسرحيه وبالتالي طبعا. تقدم عروض إذا كانت التدريب يعني عنده مقاييس معينة فما حضور إلى غير ذلك سينعكس على نوعية العروض التي ستقدم يعني هي حلقة مرتبطة ببعضها إذا كيف تؤثر
2: مش مربطة ببعضها على خاطر أنا كمؤطر اليوم يجوني صغيرات فيهم اللي مغروم بالمسرح وفيهم اللي عنده مشاكل في النطق أو مشاكل في الإيماجيناسيون أو عنده مشاكل نفسية فهمت نخدم معهم معناتها على طول العام ونعملوا عن سبيكتاكل في آخر العام هذه كله معناتها حاجات يا باش يثبتوا موهبتهم ويسقلوا موهبتهم يا باش يتعالجوا نوعا ما من المشاكل اللي عندهم فهمت لكن هذه بطبيعة قاعدين نخدموا فيه وكيف ما قلت أنت معناتها في الفضاءات الثقافية الخاصة وإلا حتى في الفضاءات الثقافية اللي هي معناتها مؤسسات تبع الدولة أوكي معناتها نخدمه في خدمة جبارة على الاخر، ونوادي المسرح قاعده تخرج في مواهب محليهم وقاعدين يعملوا في دي سبيكتاكل حلوين. اما لي سبيكتاكل هذوما معناتها في الاخر يتعاملوا مره في العام، معناتها في اخر العام، فهمت؟ وكهو
1: يعني ما عندهمش فرص كبيره باش يثبتوا هالكفاءه نتاعهم تقول الناشئه.
2: لا لا، معناتها عندهم العرض هذاك اللي يتعمل في اخر العام اللي يحضروا فيه معناتها عائلاتهم واصحابهم واحبابهم فقط، فهمت؟
1: دونك الافاق محدوده تقول بالنسبه لهم.
2: صحيح، ما فماش مهرجانات، ما فماش مسابقات اللي باش تخليهم هما يعرضوا المسرحيه هذيك اللي هما تعبوا عليها وعملوها بكل محبه، فهمت؟ صرتوا انا معناتها نخدم ديما معاهم، مش انا نفرض عليهم التكست ولا نفرض عليهم الخرافه ولا الحكايه، معناتها ديما نخرج.
1: اي عنا مشكل في التغطية، يظهر لي مع ضيفنا السيد محمد فهمي بوفيدن مدير الفضاء الثقافي فاميليا أرتس بيرادس مليان وأستاذ مسرح مختص في مسرح الناشئة. كنا نحكيه على نواد الغناء، والآن نتحدث عن مسرح الناشئة، واقع هذا المسرح وتأثيره على نوعية العروض التي تقدم للجمهور. معنا سي محمد. سي محمد فقدنا الاتصال به، قد نكتفي بهذا القدر، نعود مرة أخرى ربما لهذا الموضوع إذا كان تمكننا أنه يكون موجود معنا سي محمد فهمي بوفيدن. لقانا يتواصل مع الأنغام.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
4: دمتم مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية. سنتحدث عن التظاهرة التشكيلية اللي هو المهرجان الدولي للفنون التشكيلية الذي تنظمه جمعية الفنون الجميلة بالمونستير من 1 إلى 9 سبتمبر بمشاركة فنانين من مختلف أنحاء العالم. ومعنا الكاتب العام لجمعية الفنون الجميلة بالمونستير السيد مصطفى حمامة. صباح النور أستاذ مصطفى.
5: صباح الخير. صباح الخير وصباح الخير لكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية وكل التونسيين عامة.
4: شكرا لك. نذكر أنه هذا الركن أو هذه الفقرة من أعداد الزميلة هداء الترابلسي. إذن ما الذي يميز الدورة 21 من المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمونستير؟
5: والله في حقة الأمر عدد الفنانين الموجودين هما تقريبا فوق 70 فنان من 22 دولة. وعدد الفنانين الأجانب يعني محترم يعني كالعادة. حاولنا قدر الإمكان نجلب بعض الدول اللي هما يجيوا أول مرة تقريبا لتونس.
4: أي. مثلا نعطينا الدولة اللي باش تحضر أول مرة هذه السنة.
5: الدول اللي هي تقريبا جينا أول مرة تقريبا المغرب. وعنا مصر.
4: المغرب ومصر تحضر لأول مرة. وباقي الدول معناها
5: مستنسة السعودية والبحرين وفلسطين وسوريا يعني جاءوا سابقا.
4: على يعني كيف يتم اختيار المشاركين من هذه الدول؟
5: والله هي على الاتصال بالجمعية وبعث CV وأعمال من الفنانين. الجمعية عندها ناس اختصاصيين يقيموا كفاءة الفنان هدايا ويقروا أنه يستدعوه ولا لا.
4: هل هناك مواضيع معينة يتم ربما التركيز عليها في المشاركات في هذه العروض؟
5: والله بالنسبة للسنة هذه إن نحب نركزوا أساسا على مناظر تهم مدينة المونستير بالذات. يعني
4: حتى المشاركات الأجنبية يعني من المستحسن أنهم يخدموا على مدينة المونستير.
5: بالضبط، لأنه نحب نشوف تونس في عيون الأجانب.
4: مهم يعني جدا.
5: عندها ميزة. ما نقيدوش الحريات لكن نحاولوا
4: حصر المواضيع ربما.
5: حصر المواضيع. نحبوا نلموا مجموعة جيدة من الأعمال، لأنه عندنا أعمال أخرى كثيرة بمواضيع أخرى. نحب السنة هذه نركزوا أكثر على مدينة المونستير.
4: طيب، ما هي المدارس الفنية الحاضرة في هذه الدورة 21؟
5: والله في حقة الأمر لأنه بلدان هي مختلفة سواء كانت عربية أو أجنبية والمدارس متنوعة، ونحن نعطي الحرية للفنان باش يعبر بالطريقة وبحث المدرسة اللي هو يراها واللي هو يؤمن بها. يعني
4: نعم، إلى أي مدى يمكن لهذه التظاهرة أن تساهم في دعم الفنانين التشكيليين التونسيين والتعريف بالفن التشكيلي التونسي؟
5: والله
4: بالنسبة لكم أنتم
5: إحنا كل سنة بالإضافة للفنانين الأجانب عندنا فنانين تونسيين. إحنا عندنا تقريب في حدود 35 فنان تونسي، ونعمل على استدعاء الفنانين اللي هم عندهم اسم وعندهم خبرة كبيرة، ونحاول قدر الإمكان كذلك أن ندمج الشباب، نعطيهم فرصة باش يحتكوا بالفنانين هذوما الأجانب اللي هما على خبرة كبيرة.
4: نعم. طيب بشكل عام كيف سيتم المهرجان؟ هل ستكون مثلا رسومات مباشرة، ستكون ورشات، سيكون معارض؟ بالتحديد كيف ستكون؟
5: أي نحب نقول اللي صحيح هو المهرجان الفنون التشكيلية،
4: أي
5: ولكن فيه اختصاصات عديدة. احنا نحاول ننوع، عنا بالإضافة للرسم اللي هو معروف، عنا الخط العربي،
4: أي
5: عندنا فن الحدادة مش يحضر ورشة للفنان التونسي سيونس العجمي، وعندنا كذلك ورشة تكوينية في فن التزويق على الخشب والنحت على الفخار. يعني حقيقة
4: يعني محامل مختلفة.
5: نعم
4: محامل مختلفة، خلينا نقوله
5: مختلفة ليس يعني فقط.
4: طيب من سيستفيد من هذه الورشات؟
5: بالنسبة للورشات التكوينية يوصلوا حتى ناس، خلينا نعملوها نحن في مدينة المونستير، يعني كما يحضروها فنانين شبان كما يحضروها حتى اللي هما مارين يحبوا يكتشفوا ويحبوا يشوفوا كيفاش، ونعطيهم حتى الفرصة أنهم يجربوا.
4: يعني اللي متعدي بالصدفة
5: فرصة نحن الحقيقة
4: به الفضاء، هذا أعتقد أنه مرتبط بالفضاء الذي ستقام فيه هذه الفعاليات. أين ستقام الفعاليات حتى نضمن ربما الناس ما عندها حتى فكرة على الرسم أنها تشارك في هذا المهرجان وتفهم كيفاش ربما يعيش الرسام حالة الإبداع، حالة الفن اللي
5: والله يكلم بصيح، لأنه نحن نحاول كل سنة أنه نخرج من الفندق، فندق الإقامة
4: مهم،
5: نخرجوا للشارع. يعني
4: وين بالضبط معناه في الميدان؟
5: والله كنا السنوات السابقة كنا تحت سور مدينة المنستير، يعني في وسط المدينة.
4: بس
5: نحاولوا ننوع أكثر الأماكن، يعني نعمل أماكن مختلفة مثل بجانب الرباط، مثل بجانب مقبرة حبيب بورقيبة، مارينا المنستير. معناها نحن لما يتجولوا الفنانين في جولة يعني في المدينة بإمكانه أنه لو عجبوا مكان معين يحب يرسم فيه نحن نأخذوه لي ونوفر له كل إمكانية.
4: به يعني الرسوم اللي باش تكون باش يشاركوا بها الفنانين الأجانب باش تكون وليدة اللحظة، وإلا يجيبوا معاهم لوحات تحكي على المونستير؟
5: والله نحب نقول لك اللي لأنه في منافسة، يعني في اختيار أفضل اللوحات. ومن شروط الرسم والأعمال الفنية أن يتم أمامنا، يعني مش
4: تكون وليدة اللحظة. معنى
5: ما كان الفنان يزمر راو العمل اللي يتم قدامنا نحن، يعني
4: أي
5: ما يجيبش عمل جاهز.
4: عدد من التظاهرات الفنية التشكيلية تحافظ على بعض الأسماء اللي يحضروا كل عام. انتم من هذه الدورة 21، هل حفظتم على نفس الأسماء أم حاولتم التنويع لإعطاء الفرصة أكثر لسواء فنانين محلي؟
5: احنا عندنا أصدقاء المهرجان،
4: أي
5: يعني
4: كل عام يجيب،
5: كل عندنا بعض فنانين اللي ما نقولش كل عام ما يجيون عديد المرات، وخاصة يعني لما يكون المنتوج نتاعهم يعني جيد نلقاو صعوبة أن نقول لهم لا، لكن دائما نعطيو أولوية للفنانين الجدد، نحبوا أشوفوا أشياء جديدة يعني ودول جديدة، هذه هي الأولوية يعني.
4: أي هذه الأولوية بالنسبة لكم أنتم في أنهم يكونوا موجودين. خلينا نرجع لهذه الدورة 21 من يعني المهرجان عمره 21 سنة، كيف تقيمون مسيرة هذا المهرجان وما تطمحون إلى تحقيقه في السنوات القادمة مع تغير الاتجاهات، مع تغير الأذواق، مع تغير حتى الأجيال؟
5: والله نحن نعيش في عالم متغير،
4: أي
5: والجمعية توا في وصلت تقريبا في سن يعني 21 سنة، يعني أصبحت في شابة. سن
4: النضج.
5: نسعى قدر الإمكان أن نعطي كل دورة نعطي فيها إضافة، يعني نعطي فيها شيء جديد يقدر يجلب الفنان حتى اللي مش عود تجين للمرة الثانية ومرة الثالثة يلقى منتوج يعني مختلف، ما يكونش نفس الشيء. سواء كان في تعرف اللي الجانب المهرجان هذا عنده البعد الثقافي السياحي،
4: اي
5: لانه نسعى الى قدر الامكان ان نعرف الفنان هذا والسائح في درجة أولى درجة أخرى عن الموروث الثقافي التونسي، وكذلك هذا جانب السياحة، وده جانب الفني. يعني في الرحلات اللي نخذوهم يعني المدن مثل مدينة سوسة، يعني المتحف
4: هذا هو معناه سؤال كنت نسأله لك سياحيا، كيف يتم التسويق لتونس من خلال عيون الفنانين التشكيليين؟ هل لديكم برنامج محدد كل سنة تلتزموا به للتعريف ببعض المناطق؟ أنت قلت سوسة، شنو المناطق الأخرين اللي تمشونها؟
5: الجانب السياحي بالنسبة لنا احنا مهم جدا،
4: ضروري
5: يعني نعتبر احنا نساهموا في تسويق السياحة التونسية. فمن جملة السهرات اللي عنها تعريف بالسياحة، يعني في عرض شريط ليعطي فكرة على السياحة التونسية والأماكن اللي
4: الشريط الشريط قد يكون مهم، أما غير كافي أنه لأنه لازم يشوفوا الأماكن، يعني نعرفوا إحنا الفنان الزيارة. تعطينا فكرة على الزيارات؟
5: إحنا عنا زيارات ميدانية.
4: وين؟
5: بالنسبة للسنة هذه كل مرة نبدلوا، مرة شمال مرة جنوب مرة وسط، وحسب الإمكانيات وحسب رغبات الفنانين.
4: أي
5: المرة هذه برمجنا زيارة مدينة سوسة اللي متبعدش كثير على مدينة مونستير،
4: أي
5: مش يشوفوا فيها المدينة العتيقة، ويزوروا متحف الفسيفساء في سوسة، وكذلك يمشيوا للميناء القنطاوي. وعنا كذلك رحلة أخرى إلى مدينة المهدية يكتشفوا فيها الجانب التاريخي والثقافي لهذه المدينة. يعني يعرفوا أن تونس يعني 3000 سنة تاريخ، من حقهم أن يجيوا تونس يكتشفوا الأشياء هذه. ونحاولوا زادة قدر الإمكان زادة زم جانب الترفيهي بالنسبة لي، هو يعني ما جاش خلينا نقولوا للشغل فقط
4: أكيد.
5: فمن جملة الحواجر رحلة هذه عنا زادة رحلة إلى جزيرة كوريا،
4: أي
5: هي ترفيهية استطلاعية،
4: أي
5: نمزجوا بين العمل الفني
4: والترفيه. أكيد أكيد أكيد، هذا هو في النهاية التسويق لتونس، سواء كانت وجهة ثقافية أو وجهة سياسية أو غير ذلك. أستاذ مصطفى حمامة، هناك من يقول بأن خاصة الفنانين التشكيليين سواء في تونس مختلف مناطقها وخاصة الجنوب، يقولون بأن الضوء الشمس في تونس يعطي معنى آخر للوحة، يختلف ربما عن باقي المناطق الأخرى الموجودة في العالم. إلى أي مدى بالفعل الضوء وإلا الشمس الموجودة في تونس قد تكون مصدر آخر للإبداع لأي فنان تشكيلي محلي أو دولي؟
5: أكيد نحن محظوظين يعني في بلادنا أن الشمس تقريبا موجودة في كامل السنة.
4: نعم.
5: وهذا طبعا الضوء يعطي إلهام كبير للفنان. وليس الضوء فقط، هو حقيقة الضوء علاقته بالمحيط. يعني المحيط ما يعطي يعني قيمته إلا بالضوء.
4: صحيح.
5: نقصد المناظر الطبيعية، البحار، الجبال، الحواجة دي الكل مش تكون يعني مسلط عليها الضوء، يعني ضوء الشمس اللي هو يعطيها بهاء وجمال ويكون مصدر إلهام للفنانين.
4: نعم. طيب نعرف مثلا في مجال الموسيقى تشهد تحديات كبرى لأنه اخترق هذا المجال الذكاء الاصطناعي، وأصبحت اليوم الأغاني أحيانا 100% تقدم بالذكاء الاصطناعي، والفن التشكيلي ليس ببعيد عن هذه التحديات. تحديات كيف نحافظ على روح الفن التشكيلي الأصيلة وبين الذكاء الاصطناعي؟ أي تحديات يواجه الفن التشكيلي بشكل عام؟
5: والله احنا يعني الكل يعني الناس كامل يعني غير لا يمكن أن نرفض يعني الذكاء الاصطناعي اللي جانا غيرنا حياتنا، خلينا نقول إن شاء الله للجانب الإيجابي.
4: طيب
5: في كل الميادين وشمل اللي نجم يمس زاد الفن، لكن تبقى يستعين ما فيش حتى مشكلة.
4: هل يمكن أن يعوض ذلك الأحساس اللي يرسمه الفنان بالريشة بإطار كامل في الورشة متاعه؟ هل يمكن أن يعوض ذلك؟ هل يمكن أن يستفيد الفن التشكيلي من الذكاء الاصطناعي برأيك؟
5: والله إلى حد، لكن أنا دائما أقول أن الفنان لازم اللمسة الشخصية والرؤية الشخصية والجانب الشخصي هو اللي يعطي قيمة للوحة.
4: يعني أنت من المدافعين على أن يكون الذكاء الاصطناعي بعيدا عن الفن التشكيلي؟
5: استعماله بحد،
4: حدا إلى حد ما
5: الشخصي والذاتي واللمسات الذاتية لابد أن تكون موجودة يعني في اللوحة، لأنه هذيك الروح اللوحة.
4: سيد مصطفى حمامة، أنت الكاتب العام جمعية الفنون الجميلة بالمنستير، نتحدث عن مهرجان المنستير للفن التشكيلي، ربما لي تسأل شنو مصير اللوحات اللي يتم الاشتغال عليهم أثناء أي هذه الدورة، دورة 21 ولا الدورات السابقة الكل؟
5: احنا في كل دورة نلم مجموعة معينة من اللوحات متفاوتة المستوى في حقيقة الأمر.
4: اي
5: وتم عملية مسابقة تقريب إلى حد ما تنافسية، يعني الفنانين أنفسهم يتم يختاروا أفضل لوحة للمهرجان أو اللوحة الثانية والثالثة، أهم شيء هي اللوحة الأولى. واللوحات هذوما الحقيقة في حقة الأمر هما خاصة اللوحات المتميزة، المصير متاعها هو أن يكونوا معلقين في المتحف متاعنا اللي هو متحف المرحوم مصطفى البكتاري، اللي هو متحف فني الوحيد من نوعه في الجمهورية التونسية، نفتخر بالجانب هذا. موجود في مدينة المنستير، وهي دعوة لكل من يريد أن يزور هذا المتحف فهو مفتوح، لأنه تو إحنا عندنا مجموعة كبيرة من اللوحات الفنية اللي هي حصيلة المهرجانات السابقة، يعني خلينا نقولوا في حدود 2000 لوحة
4: للعرض مش للبيع.
5: هما للبيع إلى حد ما، أما أساسا للعرض، وخاصة اللوحات الجيدة
4: به،
5: يعني الفنان اللي هو مش تكون لوحته مميزة ينتظر أن تكون موجودة في المتحف بين اللوحات اللي هي
4: عرضت
5: بالجودة نتاعها.
4: طيب هل هذه خلينا نفكر في نوعية المشاركين، هل هم فنانين مشهورين في البلدان اللي ينتميوا ليها باش يحضروا في تونس، وإلا لا مش شرط ينجم يكونوا فنانين مبتدئين ولا عصاميين ولا معناها؟
5: والله حقيقة الأمر يعني احنا نسعى وقدر الإمكان أن نجيب فنانين ذو جودة، ولكن ما نخفيش عليك الأمر أنه الأمور المادية مهمة جدا، ومشاركة الفنانين في المهرجان مشاركة بسيطة. ونحن نقاو إشكالية في التغطية، معناها المصاريف.
4: طيب المالية. من يمول هذا فعاليات كل دورة بشكل؟
5: والله إحنا ثم دعم نسعى ونأخذوه من وزارة الثقافة، من مندوبية الجهوية للثقافة، بلدية المنستير، هذوما أساسا
4: شركاء.
5: بالمناسبة نشكرهم يعني على هذا الدعم، لأنه يعني في نهاية الأمر يدعموا في جمعية ويدعموا لقراء العمل الفني وتنشيط الجانب الثقافي في الجهة يعني.
4: نعم.
5: نحكي لك على قيمة الفنانين، نحكي لك على حقيقة يعني ما
4: يعني مربوط الكل بميزانية مرتبط بميزانية المهرجان بشكل عام.
5: يعطيك الصحة، الجانب المادي مهم جدا، لأنه الفنان خلينا نقول المميز أو المشهور جدا تنتظر منه أن يقول لك أنا ما نتع ولا مليم، أنا نجي توفر لي سكن، توفر لي الإقامة، وفي بلدان ثانية وفر له مصروف الجيب. أنا يقول لك أنا جاي مش نعطي لوحة.
4: سمحني، هما الفنانين قادمين على نفقتهم الخاصة اللي باش يشاركوا في المهرجان؟
5: لا، الفنانين هذوما قادمين عندهم مساهمة، ولكن مساهمة
4: بسيطة
5: لا تغطي مصاريف النزل.
4: واضح
5: معناها حقيقة الأمر. معناها الجانب المادي والدعم المادي ضروري للاستمرار يعني العمل، بدونه لا نستطيع يعني.
4: أكيد دون شك. إن شاء الله بالتوفيق لكم سيد مصطفى حمامة. كيف ما قلنا احنا نتحدث على الدورة 21 من المهرجان الدولي للفنون التشكيلية اللي تنظمه جمعية الفنون الجميلة بالمنستير من 1 إلى 9 سبتمبر 2026. إن شاء الله بالتوفيق لكم. تفضل.
5: قل. يعني نشكركم على الدعوة.
4: العفو.
5: ومن ناحية ثانية نقول أنا نحن نرحب بكل من يزورنا لمواكبة فعاليات المهرجان،
4: والإمكانية مطروحة اللي باش يشارك.
5: برنامج المهرجان موجود على صفحتنا الرسمية يعني.
4: إذا كنت حاب تذكر به ميساج تفضل.
5: بالنسبة للمهرجان
4: البرنامج أي
5: أنا قلت ثم ما ننساوش اللي عندنا ورشة رسم تحت الماء، هذه فريدة من نوعها. نأكد أساسا لزيارتنا الافتتاح والختام والورشات اللي مش يكونوا في مدينة المنستير يقدروا يواكبوهم.
4: نعم،
5: هذا أهم شيء يعني.
4: به. إن شاء الله بالتوفيق ليك مرة أخرى سيد مصطفى حمامة، رئيس الجمعية أو الكاتب العام للجمعية جمعية الفنون الجميلة بالمنستير. لكم كل التوفيق، إلى اللقاء. إلى اللقاء.

نصل إلى ختام هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة. أجمل تحيات مريم مناع، منصف المرايحي، نزيها زارعي، هدى ترابلسي، كذلك زملائنا في الجانب الرقمي عبد اللطيف حاج علي، كوثر موريا وهند الرحموني. إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
4: فرقة الإذاعة التونسية
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: سينما
6: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
3: موسيقى وحوارات،
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
8: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة المستمعين، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة، مرحبا بكم وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج عبق الرشيدية اللي يتذاع على أمواج إذاعة تونس الثقافية. يرافقني كالعادة الصديق العزيز أستاذ الموسيقى المتميز علي السياري. سي علي مرحبا بك.
2: تحياتي لك سيدي المختار وتحية للسادة المستمعين الأكرم.
1: بارك الله فيك سي علي. نحب أقول كلمة في اللول، اليوم احنا بهذه الحصة نوصل إلى المحطة الأخيرة من السلسلة الأولى لبرنامج عبق الرشيدية، واللي خصصناها لاستعراض أطوار نشأة المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية الأصيلة اللي تأسس عام 1934. وكنا توقفنا حضرات المستمعين الكرام عند مجريات الحفل التاريخي للرشيدية مساء 5 جوان 1935، واستعرضنا مجمل الفقرات متاعه، أهمها محاضرة الشيخ محمد الأسرم حول حياة محمد رشيد بي، ثم كامل نوبة الأصبهان اللي قدمتها الفرقة في السهرية هذيك، يليها موشحات وقصايد أداها كل من الشيخ علي بن نواس ويحمد الضحاك، وخاصة خميس ترنان اللي أكمل تلحين موشح كل ليا سحب تيجان الرباء بالحلي في طبع رست الذيل للشاعر الأندلسي بن سنة الملك المتوفى سنة 608 هجري 1212 ميلادي، والأغاني العتيقة والفندوات اللي أدتها المطربة شافية رشدي. كان حفلا تاريخيا لماذا؟ لأول مرة تقف فوق رقح أكبر وأفخم قاعات حفلات تونس وقتها، جوقة عصرية تونسية 100% بذلك العدد الهام من العازفين، وتقدم لجمهور نخبوي سميع طيلة ساعتين وبانسجام تام، وصلات من التراث التونسي الأندلسي الجذور وأغاني تونسية عتيقة من المعين البدوي والحضري الثري والجميل التونسي بعد تهذيبها وتطويرها لحنا وكلمة. بذلك أثبتت جوقة الرشيدية في أول امتحان جدي لها أن التونسيين قادرون متى صح العزم عندهم على إبراز كنوز فنهم الأصيل مهما تعددت ألوانه، يظهروا في مظهر راقي يضاهي ما كان يقدم في بلدان المشرق العربي بالخصوص، وينافس حتى الأوركسترات الصغيرة في الغرب. وهذاك علاش نوهت به الصحافة التونسية وقتها، واتفقت على اعتبار أن المؤسسة الفنية الفتية وقتها كانت تبشر بكل خير لفائدة الموسيقى التونسية. الناقد الصعب المزاج عبد العزيز العروي تحدثنا عليه من مرة أقر بنفسه أن الرشيدية أصبحت تحظى باهتمام متزايد من طرف التونسيين، ومما قالوا حرفيا قدمت الرشيدية أول عرض لها بمقابل، وقد نبالغ إذا قلنا أن الإقبال كان كبير، لكن الأحسن من ذلك أن الجمهور الحاضر ينتمي لطبقة سميعة رفيعة المستوى، وكل ما قدم من غناء وموسيقى كان محل انتباه. وصلات تراث المألوف كانت جميلة، العازفون كانوا في غاية الإتقان، كما نالت الفنانة الكبيرة شافية رشدي استحسان الجمهور، وهي محبوبة جدا وصاحبة صوت نادر في تونس حسب رأي وقتها. ونحن نهني بحرارة الجنرال مصطفى صفر على النجاح اللي حال في جهوده اليومية، وخاصة للشعبية اللي من منتظر أن يلقاها من مشروع الفن الجديد لدى الجماهير قريبا. وهذا موقع سي علي، ماذا تقترح علينا كنغم أول في حصتنا اليوم؟
2: سيدي المختار، نفتتح الحصة ببشرف سماعي إصبعين، والبشرف هذايا من التراث اللي حافظت عليه الرشيدية وما زال متداولا إلى يومنا هذا. التاريخ تسجيل هذا يعود إلى 2006 من ألبوم أنتولوجيا الملوف التونسي للفنان لطفي بوشناق.

0: شكرا سي علي. بعد النجاح اللي لقاه جوقة الرشيدية في المسرح البلدي، عملت حفلتين، واحد في قصر الجمعيات الفرنسية لفيت جمعية المسرح، ثم عرض آخر لفيت النصرية. وإذا كان نعرف شكون هما المشرفين ولا مسؤولين في الجمعيتين الزوز، المسرح والنصرية، نقاهم من أصدقاء سي مصطفى صفر. بذلك نفهموا أن الأصدقاء هذوما أرادوا إعانة الرشيدية بذكاء. كش عملوا؟ خذوا شراوا الحفلتين تاع الرشيدية من بالمنح المخصصة ليهم من طرف سواء البلدية أو إدارة المعارف، وأعطوا منها نصيب إلى الرشيدية اللي كانت في حاجة ماسة للمال باش تمول العمل الفرقة خاصة. وهما هكاكا أجيهم دعوة مفاجأة من البي سي حمد بي وقتها باش يقدموا حفل بقصره الصيفي بضاحية المرسى. الحفل هذا يوم الثلاثاء 16 جويلية 35 يأكد أنه الأصداء الطيبة وصلت البي، الأصداء الطيبة اللي خلفتها حفلات رشيدية اللي ولات في مدة وجيزة ظاهرة فنية جديدة ما ينجمش يتجاهلها البي اللي هو كان مغروم بالمألوف والأغاني التونسية. فكانت هذه أمارة إشارة إلى بداية نجاح الخطة المرسومة اللي رسمها مصطفى صفر، وبدت بها في الحقيقة الدعوة هذه وتنفيذها الشوائب اللي حاكها ضده عند البي. عنده منوئين في الحاشية متاع البي، منهم سي الجزيري وتو نحكيو عليه. اشتمل حفل البي على مقتطفات من موشحات المألوف والأغاني التونسية، كما قلنا كان أحمد بي من المتعصبين ليها. لكن يقول العروي أنه أفراد الجوقة قفز خلاله من 16 إلى 23 عنصر، وأضحت بسرعة عجيبة حسب تعبيره هو الوحيدة في تونس بهذا العدد وبهذا المستوى، وانضم إليها أحسن موسيقي الساحة بدءا بعازف الكمانجا ألبير أبيتبول وخاصة خيله الصغير. نحب سي علي نقدمه للسادة المستمعين العازف هذايا الممتاز، عازف الكمانجا اسمه خيلو ساتروك، هو يلقب بخيلو الصغير لأنه من العائلة كان فيها الشيخ ساتروك، هو المعروف ياسر في القرن 19. سي خيلو الصغير تولد عام 1872 وتوفى سنة 1944، عاش حوالي 72 سنة. يعتبر في وقته هو رائد مدرسة عزف الطبوع التونسية على آلة الكمانجا في النصف الأول من القرن العشرين. خذا المبادئ متاعها على كبار شيوخ الفن التونسيين والمسلمين كما موشي صرصر وسعيد سفاز، وخاصة البي محمد الحبيب اللي كان مألوف جي كبير. عمل في كل جوقات الفترة هذيك، من محمد بغيلب اللي كان في جوقة محمد الهادي بي في أول القرن العشرين، جوقة حبيب مسيكة كيف طلعت، جوقة الشيخ العفريت، كان يحفظ 10 نوبات من المألوف، تلمد عليه في الرشيدية الفنان الكبير الفنان قدور الصرافي وقت دخل الرشيدية وتلمد على علي الدرويش قدور الصرافي، ولقى خيله الصغير وهو اللي علمه العازف على آلة الرباب، وبدوره سي قدور الصرافي علم الفنان المرحوم الناصر أصغندة. هذا في معناها باختصار شديد سيرة سي خيلو الصغير. كذلك تعززت الجوقة يومها يوم اللي مشاو للبي بعزف القانون الجديد اسمه محمد الجبوزي، والعواد المشهور محمد بن عبد السلام، وأيضا بالمنشد مختار تريكي، هذا كان
1: خو محمد
0: خو سي محمد تريكي وتوفى صغير الله يرحمه، والحبيب الكافي ومحمد الزازار والشادلي الدويرة. هذه الحفلات الصيفية اللي معناها سبقت حفل الكازينو باش نحكيوا عليه بعد نسمعوا النغمه الجديد هذا نتاعك.
1: النغمه التالي باش نرجعوا به للموشح اللي ذكرناه في الحفله تاع 1935
0: الحلقه السابقه،
1: ايه، وهو موشح من المألوف التونسي في طباعه رمل الميه بعنوان هل درى ظبي الحما، من تاليف الشاعر ابن سهل الاندلسي. الأداء باش يكون للفنان زياد غرسة رفقة فرقة الرشيدية بقيادة الفنان عبد الحميد بن علجية.

0: سعلي بعد يومين فقط من حفل البي أحيت الرشيدية حفلا رائقا وساهرا بكازينو حق الويد المطل على خليج تونس، وأشرف على تنظيم عضو المجلس الكبير ورئيس لجنة الدعم في الرشيدية سي حمد بن ميمي، وكان أحد أعيان مدينة حلق الوادي الفاعلين. سي علي حكينا عليه سي حمد بن ميمي كثيرا في الحلقات السابقة بصفته هو من مع المنصف العقبي اللي أثاروا الشرارة اللي أدت لتأسيس الرشيدية بموضوع زمرد العلجية. سي حمد بن ميمي ومصطفى صفر استدعاوا لمواكبة الحفل هذايا صديقهم الفرنسي الكاتب العام المساعد الحكومة هونت بيري، اللي أكد في تقديري أنا أنه لعب دور خفي لكنه فاعل في الموافقة على بعث الرشيدية، وهذا قلناه في الحلقة السابقة. حضر الحفل أيضا السيد بيضة وزوجته، وهو رجل أعمال لبناني تولى في ألمانيا بعث شركة اسطوانات معروفة في المشرق بيضة فون، وكان كما قال عبد العزيز العروي صديق تونس حتى عدة من أهلها، كان يجي ديما لتونس ويسجل ويبيع فيها الاسطوانات متاعه. وألقى سي بيضة في مستهل الحفلة كلمة شجع فيها الرشيدية والوسط الفني التونسي. عرض كازينو حلق الوادي احتوى على نوبة الأصبعين اللي أدتها رشيدية لأول مرة. وتقول صحيفة البتيماتان بتاريخ 1 نوفمبر 1935 أن شركة بيضة فون سجلت هذه النوبة ومعها نوبة الأصبعين،
1: وللأسف ما عناش أثر للتسجيلات هذه إلى يومنا هذا. يعني
0: خسارة. هكذا يتبين لنا شروع الرشيدية منذ تلك الفترة في جمع نوبات المألوف تدريجيا بمناسبة كل حفل جديد، مما مكنها في بضع سنوات من الإحاطة بأغلبها اللي كان ما نقولوش كلها. الحفل هذا شهد أيضا تحسينات فنية هامة أدخلت على المرشحات والأغاني والقطاع التراثية، وكان لها أبلغ الأثر لدى الجمهور، وهذا يوري العمل اللي كانت تقوم به اللجنة الفنية والجوقة اللي كان فيها الثالوث من الأسرم وخميس ترنان والجديد محمد التريكي. باشر الغناء الفردي في الحفل كل من خميس ترنان وشافي رشدي، وكذلك شنف الأسماع قائدها الشيخ محمد الأسرم بعزفه البارع على آلة الأرغن. كان نشتي الأصداء متاع الحفل هذا في الصحافة. أنا الحقيقة انفت انتباهي كالعادة عبد العزيز العروي اللي قال اعتبروا أنه أحسن ما قدمته الرشيدية من حفلات خلال سنتها الأولى، واعترف صراحة في البداية أنه لم يكن يتوقع نجاحها، لأنه تدريب فرقة فيها 23 ولا 25 عازف ومنشد فيه صعوبة كبيرة. قال أنه صفت عازف بعنصرين جديدين، وقال أن نسمع 5 كمانجات في فرقة موسيقية عربية تصاحب مطربة أو عدة منشدين هو حدث فريد في تاريخ الموسيقى الشرقية بتونس. لقد أعجبنا بذلك أيما إعجاب لم نسمع لهم أي صوت ناشز، وهذا ليس بغريب عندما نجد من بين عازفي الكمان محمد التريكي وخير الصغير وألبير أبي البور. استنتج العروي في الأخر أنه الرشيدية حققت هدفها في التعريف ببرنامجها الفني المستقبلي، وأصبحت حفلاتها نوع من استعراض الأصوات والآلات التونسية، لذلك ندعوها إلى تكوين مجموعة صوتية نسائية، وأيضا إلى منح الفرصة لبقية مطربات الساحة لكي تشاركنا في حفلاتها. هون يقصد شكون؟ يقصد فتحية خيري وفضيلة ختمي. ومقال العروي يثبت أن صيت شافي رشدي بدأ يرتفع عن شهرة منافساتها 2 منذ صيف سنة 1935 توازيا مع نجاح الرشيدية في استقطاب إعجاب الجمهور. ولا نعلم هل هي صدفة أو إحدى التداعيات الإيجابية لعودته إلى صدارة الأحداث. جات لسي مصطفى صفر مفاجأة سارة، لأنه تعين في بضعة أسابيع شيخ لمدينة تونس، وهو المنصب الأرفع اللي شغله لحد ذلك التاريخ، ولن يغادره إلى حدود وفاته بعد 6 سنوات. ونرجع للموضوع ذي بعد لنسمع الفصل الغنائي الثالث. يعني
1: الفصل الغنائي الثالث باش يكون مع فوندو بعنوان شوشانة، أداء فرقة الرشيدية بإشراف خميس ترنان وقيادة صالح المهدي. والتسجيل هذا يعود إلى سنوات 57-58 عندما تم تونس الإذاعة التونسية،
0: وهو فوندو مشهور جدا،
1: فوندو من أحلى فوندوات التراث الموسيقى التونسي.

0: عبق الرشيدية.
1: شكرا سي علي. نواصل هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية، ونتعداو للملابسات تسمية مصطفى صفر شيخا لمدينة تونس ورئيس لبلديتها. في خريف سنة 35 تفطنت الإقامة العامة إلى تجاوزات مالية خطيرة قام بها الجنرال سليم الجزيري. هذا سليم الجزيري كان مدير تشريفات البي أحمد بي الثاني والقائم على الممتلكات الخاصة، وهو صهره لعمدة البحث متاعها وقررت تجريده من رتبته ومن مهامه، بل أبعدته إلى جزيرة جربة في انتظار استكمال التحقيقات بشأنه. ولكي يسد الشغور في دار التشريفات البي، المقيم العام المتسلط وقتها بيروتون قرر أن يعمل تغيير في الوظائف التونسية العليا يوم 7 أكتوبر 1935، وسمي بمقتضى تلك التغيرات مصطفى صفر شيخا لمدينة تونس ورئيس لبلديتها. من الواضح أن المساندين متاعه داخل الأوساط الفرنسية النافذة تحركوا حتى يسترجع تأخره في تدرجه المهني. نعرفه كان مدير التشريفات وأقيل من المنصب هذاك عن طريق البي. ومنصب شيخ المدينة كان وقتها في العادة تحضير اللي يتسمى فيه، من بعد يتولى وزارة القلم والاستشارة اللي هي تجي في الأهمية الوظيفية بعد منصب الوزير الأكبر للبي. ربما تزامن ترقيته مع النجاح اللي حققته الرشيدية في سنتها الأولى، هذا يمكن فرضية وتعطات يمكن مبررات إضافية للتسمية. لكن أنا نضيف أنه مكانته الأدبية السامية جلت خلال المحاضرات اللي ألقاها بنجاح سنة 35 في كل من باريس وتونس. في تونس المحاضرة هذه متاع الجيش النظامي التونسي زمن أحمد باي والحملة العسكرية التونسية في حرب القرم، عملها زادة ليلة قبل الحفل السنوي الأول لخمسة جوان ليلة 4 جوان هذا ثلاثة، وقتها عمل المحاضرتين هذوما وجاه جمهور كبير كان مبرمج باش يعملوا في قصر الجمعيات الفرنسية، لكن أمام الطلب الكبير لحضور المحاضرة هذه تحولت المحاضرة إلى المسرح البلدي. إذن بمناسبة النجاح هذا مش في الرشيدية برك، حتى في المحاضرات هذه استجوب صحافي سي مصطفى صفر حول الموضوع متاع الجيش النظام التونسي زمن أحمد باي اللي عاش ما بين 1837 و 1855، وحكينا عليه سي علي، هذا كان مؤسس المدرسة العسكرية ببرد، والحملة العسكرية التونسية في حرب القرم دي لغير دو كريمي ما بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية وقتها اللي دارت سنة 1854-1855. إيش يقول سي مصطفى صفر في الاستجواب هذا؟ يقول أنا أنتمي لعائلة توارث أبناؤها العمل العسكري طيلة 200 سنة. يقول ساهمت العائلة متاعي في آخر ما قامت به من أعمال حوالي 1840 و1841 في إعادة تنظيم الجيش التونسي، بل في بعث الجيش النظام، لأنه جده للأب الجنرال مصطفى صفر كان تلميذ في مدرسة الضباط ومن سامي العسكريين في جيش أحمد باي الأول، في الأخر ولا وزير الدفاع، وقد ترك لي تبعا لذلك مكتبة ثرية بالوثائق وبالكتب العسكرية القديمة، كما تمكنت من الحصول على وثائق أخرى من عائلات صديقة، وتوصلت حتى إلى الوثائق الحكومية التونسية. وقال لذلك أنا ضبطت التنظيم العسكري، عملت بحث ضبطت التنظيم العسكري للفترة هذيك البعيدة بما فيها من ظروف بعث الجيش النظامي والكشف على أحد أبرز مظاهر عملياته وهي المشاركة في حرب القرم لمدة سنتين ضد الجيش الروسي، وكتبت قصة هذه الحملة وكأني ساهمت فيها بفضل وثائق فريدة وتقارير عسكرية ذات أهمية بالغة. تناولت دراسة هذه المسألة، يقول من ناحية تناولت دراسة هذه المسألة من الناحية السياسية والدبلوماسية، مما سمح لي بإبراز خصائص الوسط العسكري والحكومي التونسي في تلك الفترة، يعني في منتصف القرن التسعة عشر
2: عشر الميلادي.
1: الحديث هذا نشرته اليومية متاع لبتي ماتان بتاريخ 27 أفريل في الصفحة 35، 20 أفريل 1935 في الصفحة الثانية. علاش نحكيت عن الموضوع هذا؟ لأنه البحث هذا يصدر في شكل كتاب يتناول الجيش أحمد باي الأول والمشاركة العسكرية في حرب القرم، بحث تاريخي تنشر في السنوات الأولى بالاستقلال، يعني حوالي الستينات لكن ما تغنيش الذاكرة. واعتقد أنه صاحب البحث اعتمد بالأساس على مخطوط مصف أصفر، لكن ما نعرفش لما الكتاب منفذ هو وما تحصلتش عليه، هل ترى ذكر اسم مصف أصفر إنصاف عنده أم لا؟ لأنه الأرشيف متاع الوزارة الأولى متاع الوزارة الكبرى قعد على ذمة الحكومة التونسية في الاستقلال. هو الموضوع الحقيقة يستحق بحث علمي جديد، أتمنى أن يتولاه أحد مؤرخينا الجامعين الشبان. نتعدوا الفصل الغنائي آخر.
2: الفصل الغنائي الرابع باش يكون مع مروحة غنائية، هي أغنية بعنوان يا زين الصحر وبهجتها.
1: إيه؟
2: من أجمل أغاني الرشيدية واللي تغنت بها صالحة وعديد المطربات. اليوم باش نسمعوها بصوت نعمة. الكلمات من تأليف أحمد خير الدين وتلحين صالح المهدي في نغمة الإصبعين.

0: الرشيدية.
1: سي علي، وصلنا هكذا إلى نهاية آخر حصة من حصص السلسلة الأولى لبرنامج عبق الرشيدية، والتي خصصناها للتعريف أولا بجذور الموسيقى التونسية الشرقية والعربية منذ منبتها الغارق في القدم بأرض الجزيرة العربية، وما جاورها من تأثيرات حضارية عميقة يونانية وفارسية وغيرها
2: بيزنطية،
1: مرورا بعهود الإسلام المتتالية من زمن الخلفاء الرشيدين إلى الدولة الأموية والدولة العباسية، وخاصة منذ ازدهار الفنون الغنائية بالأندلس على يد النابغة زرياب وأبنائه ومدرسته وكل من خلفه من كبار الموسيقيين العرب هناك وفي أقاليم المغرب العربي وقت طلعت الأسجال والموشحات. وبعد ما استعرضنا ما حملته معها فلول المهاجرين الأندلسيين إلى تونس بالخصوص على مدى 5 قرون من القرن 13 للقرن 17، حملوا تراث كبير من الموشحات والأسجال وما نال البلاد من تأثيرات فنية أخرى قدمت مع انتصاب ولاية الدولة العثمانية، الدولة المرادية والدولة الحسينية، حتى وصلنا إلى مشارف الحماية الفرنسية اللي انتصبت سنة 1881. وقتها شرعنا في تحليل بوادر الحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية التي برزت بين أوساط الفن العتيق منذ العقد الثاني من القرن 20. أولا برزت في شكل معارضة خجولة لمظاهر الانحلال المستفحل في الحياة الغنائية. ثانيا لما تعزز صفها أوائل الثلاثينات بنخطبة نشيطة من شباب الجمعيات والنوادي تحت تأثير أعمال البارون دي لونجي التأليفية ومشاركة تونس في مؤتمر الموسيقى العربية واللي تحدثنا عليها طويلا في الحلقات الماضية. وكادت أن تثمر جهود الشباب وقتها، حبوا يكونوا نادي الموسيقى التونسية اللي هو أملوا أنه يرتقي بالفن القومي التونسي إلى مراتب عليا، لكن التعسف السلطة الاستعمارية منحهم باش ينفذوا وينجزوا مشروعهم. وبينا أنه تأسيس الرشيدية في نهاية سنة 1934 يعود لمبادرة حاسمة وذكية قامت بها ثلة من المثقفين المنتمين للحركة الإصلاحية الفنية التونسية، والتي استغلت التداعيات السلبية لغلق قسم الموسيقى العربية بمدرسة العطارين عن طريق موضوع زمرد العلجية
2: والشيخ علي درويش
1: وميلجو، هذا كل حكينا عليه، في ظرف سياسي حرج سياسيا حتى حققت مراميها. ومن حسن الحظ أنه بالنسبة للموسيقى التونسية اختير لرئاسة المولود الفني الجديد الرشيدية أحد وجوه الثقافة اللامعين من بين رموز الإدارة المحلية التونسية أنذاك اللي هو مصطفى صفر، واللي أبدأ من الحنكة والأسرار باش يحط الهيكل الناس على السكة الصحيحة، وأوصلوا في ظرف سنة إلى مرتبة المؤسسة الغنائية الأولى في الساحة التونسية، وعبد أمامه سبل رقي وازدهار الفن الموسيقي التونسي الحديث. هذه الكلمة اللي حاب نقولها في آخر الحصة الأخيرة من سلسلة عبق الرشيدية. تفضل سي علي، تسمعنا فاصل غنائي أخير.
2: الفاصل الغنائي الأخير سيدي المختار باش يكون مع أغنية من أحلى أغاني محمد التريكي بعنوان محلها تذبيلة عينك.
1: أي.
2: نظم محمود بورقيبة وتلحين محمد التريكي كما قلنا وأداء حسيبة رجدي.
1: الله الله. نسمع إذن محلها تذبيلة عينك صوت حسيبة رشدي.

0: سيداتي سادتي، نرجو مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم أن تكون هذه السلسلة من حصص برنامج عبق الرشيدية قد أفادتكم ونالت رضاكم، ونشكركم على حسن متابعتكم لنا ولبرامج إذاعة تونس الثقافية، وإلى اللقاء في موعد قادم قريبا إن شاء الله. دمتم بخير والسلام.
1: عبق الرشيدية.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف نظيف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا وفي موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم اليوم من المشهد الثقافي. اليوم الاثنين 24 أوت 2026، كالعادة من الآن حتى حدود منتصف النهار نتواصلوا معكم. تحياتنا لكم الكل وين ما يوصلكم صوتنا، وين ما اخترتوا إنكم تسمعونا، على موجات لفهم في كامل ولاية الجمهورية، على الموقع www.radioculturel.tn من تونس ومن خارج تونس، تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك في المباشر إذاعة تونس الثقافية، وكذلك تتابعوا مختلف الاستضافات والحوارات في مختلف البرامج على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية، وديما تتابعونا الحقيقة على كل المحامل، تلقاو كل التفاصيل الخاصة بالمشهد الثقافي في تونس وخارج تونس. زادة تحياتنا لكم الكل. هذا الموعد المباشر كالعادة يتواصل معكم حتى حدود منتصف النهار مع استضافاتنا وضيوفنا والمواضيع اللي باش نحكيو عليهم اليوم في هذا اللقاء. بعد شوية باش نحكيو لكم على دورة جديدة لمهرجان دولي في علاقة بالفيديوهات التوعوية والمهرجان الدولي للأفلام التوعوية في دورته السادسة، في تفاصيل البرمجة الخاصة بهذا المهرجان في طابعه الدولي. في كل دورة يشاركوا فيها عدد كبير جدا من الأفلام في والفيديوهات التوعوية من تونس ومن خارج تونس. التفاصيل سنخذوها من عند مدير المهرجان للحديث على خصوصية هذه التظاهرة السينمائية الدولية وكذلك على البرمجة الخاصة بهذه التظاهرة. ثم باش يكون حاضر بحذنا الكاتب والصحفي مونجي السعيداني باش نحكيه على إصداره الجديد، رواية بعنوان المثقوب، بتفاصيل هذا العمل الروائي معنا في لقائنا معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. وكذلك باش نحكيه على أي

إذن إصدار وكتاب في مجال البحث العلمي التقني التربوي زيادة إشكاليات الوساطة التربوية زمن الرقمنة، وطبعا وين ما يكون مثل هذه الإصدارات التي تهتم بهذا المجال خاصة في علاقة بمجال التربية والتقنية وعوالم التكنولوجيا اليوم، أي تداخل بين الزوز مجالات وكيف يمكن استثمارها ربما في الجانب الإيجابي. هذا نحكيه مع ضيفنا زيادة في لقاء معكم اليوم من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية، بالإضافة إلى بقية الفقرات الأخرى. تابعونا حتى النصف نهار في هذا الموعد، معكم مريم مناع، محمد أمين بوبكري، منصف المرايحي، ونادية حمراني من أمام المصداح. نهديكم أولى أنغامنا في هذا الإيقاع أحزن الأيام.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أوفيا
1: موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا على موجات الفام، على الموقع www.radioculturel.tn، صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. تابعونا في هذا اللقاء المباشر، تحياتنا لكم الكل. في بداية اللقاء كما ذكرت لكم باش نحكيوا على دورة جديدة لهذه التظاهرة، ربما اللي عندها من الخصوصية الكثير في علاقة بالأهداف وأيضا في علاقة بتوجهات المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، دورة سادسة لهذه التظاهرة في برمجة خاصة نحكي عليها طبعا بأكثر تفاصيل مع ضيفنا حاضر معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية مدير التظاهرة أيمن الدردوري. صباح النور، أهلا وسهلا بك أيمن. مرحبا،
2: تحية ليك وكافة مستمعين للإذاعة الثقافية.
1: يعيشك،
2: شكرا على الاستضافة.
1: يعيشك، مرحبا بك معنا. نحكي على دورة سادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، واللي يدخل على صفحة المهرجان على الفيسبوك يشوف برشا يعني مقتطفات من الفيديوهات اللي المشاركة في هذه الدورة السادسة من المهرجان اللي عنده هذا الطابع الدولي، هذا في جانب، وأيضا في خصوصية اختيار المهرجان والعمل على الفيديوهات التوعوية وأهميتها اليوم ربما من خلال أفكار مخرجي هذه الفيديوهات. قبل ما نحكيه على البرمجة أيمن، خلينا نحكيه شوية على خصوصية المهرجان. كما قلت منذ الانطلاقة، منذ تأسيس هذا المهرجان، ربما الأهداف اللي رسمتوها المهرجان وأيضا الجانب التوعوي اللي حاولتوا أنكم تخدموا عليه من خلال هذه التظاهرة الدولية.
2: ايه، هو احنا الهدف الاساسي هو استعمال ثقافة الصوت والصورة.
1: نعم.
2: لتوعية الناس يعني، وقصد ارسال معناها ايصال رسائل نبيلة لاكثر عدد من الناس وتأثير ايجابي في المجتمعات.
1: نعم.
2: يعني احنا اليوم نحبوا نستعملوا السينما والصورة والصوت باش نوعيوا الناس، باش نعطيوا رسائل ايجابية للعالم الكل في مختلف القضايا.
1: نعم.
2: قضايا تهم الإنسان بصفة عامة، ونبعث رسالة إيجابية لتغير العالم وتغير بلادنا إلى أحسن إن شاء الله.
1: نعم.
2: إحنا اليوم نطمح أنه المهرجان.
1: نعم.
2: هو ديجا مهرجان عالمي معناها.
1: صحيح.
2: دولي.
1: نعم.
2: يعني اليوم معنا أكثر من 60 دولة شاركت معنا في الدورة السادسة، وأكثر من 500 مشارك يعني إذا طلبوا مشاركة معنا. الدورة السادسة يعني تحدي كبير، كانت انطلق المهرجان من الدورة 2020 يعني وقت الكورونا.
1: نعم.
2: وكانت الفكرة الأصلية للسيد وليد بن حسن، هو المدير المؤسس للمهرجان، مشكور على الفكرة هذه، وبدأت حلمة، بدأت شوية بشوية بدينا نحقوا فيها، والحمد لله اليوم حتى يبلغ الحمد منتهى. اليوم دورة سادسة إن شاء الله تكون دورة ناجحة على كامل المقاييس.
1: نعم.
2: عنا زوز مسابقات، عنا المسابقة الدولية يعني زوز مسابقات، مسابقة الفيديو التوعوي بالذكاء الاصطناعي ومسابقة الفيديو التوعوي بالإبداع البشري.
1: نعم. بي قبل ما نحكي
2: مواكبة للتطور العصري.
1: نعم. قبل ما نحكيه على المسابقات، وكما قلت أنت مواكبة لهذا التطور العصري للتقنية والتكنولوجيا واليوم استخدام الذكاء الاصطناعي ولا في كل المجالات، وانتم ركزتوا على النقطة هذه زادة في علاقة بالمسابقات، في المسابقات الفيديو بالذكاء الاصطناعي ولا بالصنع البشري. قبل ذلك خلينا نمشي معك في نقطة مهمة أنت ذكرتها أيمن في علاقة بثقافة الصوت والصورة واستخدامها لتوعية الناس، وانت قلت في الكثير من المجالات والقضايا اللي شاركوا معاكم بصفة عامة منذ الدورة الأولى وصولا إلى الدورة السادسة، وانت حكيت لنا على عدد كبير جدا من المشاركات، وقت نقوله 500 مشارك من 60 دولة من العالم. هل هناك تحديد لمحاور لمواضيع في كل مرة، وإلا المجال مفتوح للي يحبوا يشاركوا؟ وهل هناك شروط ربما انه يكون هو في المجال معناه مجال الصوره والرقمنه والسينما، والا ينجم يكون حتى هاوي بهاتف جوالي نجم يخلق ويصنع فيديو توعوي ويشارك به في المسابقه. باش نفهموا شويه، ربما اللي ما عندوش فكره كبيره على المهرجان ولو انه عنده هذا الطابع الدولي الكبير، الاسس اللي تقوم عليهم الفعاليات والمشاركات في المهرجان.
2: هو المهرجان نقطي مفتوح للجميع، يعني هو مهرجان مجاني ويقام في ساحة عامة، يعني مفتوح للجميع. إن شاء الله باش يكون حفل اختتام يوم 30 أوت بساحة المدرم المتوقع في بوجعفر سوسة، مرحبا الناس كل اللي يحب يجي، فهو مهرجان مجاني. وهو مهرجان يستقطب صانع المحتوى الإيجابي وهو تنوى يعني كي نقوله هو دي بروفيسيونال محترفين يعني. يعني احنا ما نحاول نضم الناس الكل، وحتى معايا التقييم اللي وضعتهم لجنة التحكيم تراعي الشيء هذا يعني. مش فقط نقول هوات ودي بروفيسيونال يتنافسوا في نفس المسابقة محترفين وهوات، يعني لا، لجنة التحكيم حطت برام انه يراعي الجانب هذا. يعني احنا المهم في الفيديو انه يكون يحتويها لفكرة ايجابية و يكون فيه فكرة توعوية وسيناريو توعوي وحبكة يعني في الفكرة. هذا هو المهم يعني. أساس للشيء. هو احنا الهدف الكبير يعني هو انه نوض بالقطاع السمعي البصري وتجسيد معنى الثقافة قاطرة للتنمية بتعزيز روح المواطنة والتنمية المستدامة. يعني احنا نحب دينا فيديوهات توعوية اللي هي توعي الناس اللي في كل يعني. كما نقولوا اليوم فما جات فيديوهات على ترشيد استهلاك الماء، جات فيديوهات على ترشيد استهلاك الضوء، جات فيديوهات على التلوث والبلاستيك وكل ما يعنى بالبيئة. هذا الكل إن شاء الله باش نبنيه عقلية جديدة، نحاول نرسخه معناها في يعني الأجيال القادمة، إنه تحافظ على بلادنا، تحافظ على المستوى متاعنا. هذا فيديوهات تعنى بالعلاقات الإنسانية بين الآباء والأبناء، يعني بر الوالدين، كيفاش تعمل الخير، كيفاش تعاون غيرك، كيفاش تعاون جارك. يعني المواضيع مفتوحة للجميع. هات رسالة توعوية جسدها في فيديو شارك بها. اليوم السنة زادة بصفة خاصة عملنا مسابقة الفيديو التوعوي بالذكاء الاصطناعي، خاطر فما برشا ناس تلقاها عنده فكرة أما ما عندوش لي مويا باش يحققها. اليوم تقرب تصور فيديو يلزمو أقل شيء تليفون باهي باش يصور به، و يلزمو شوية معناها معرفة في الإضاءة في الديكور في الواحد. اليوم الذكاء الاصطناعي قادر إنه يعوض هذا من كل، وقادر انه يستعمل الذكاء الاصطناعي باش يوصل الفكره نتاعو ويشارك. واحنا نشوفوا برشا قصص نجاح بدات من ناس صادقه معناها. صحيح ناس صادقه بدات بالتليفون. صانعي محتوى واليوم من انجح صانعي المحتوى في تونس معناها. معنا احنا سفيان عمروسية، سفير نوايا الحسن، وصانع محتوى ايجابي يعني بدأ بتليفون، لكن الفكرة متاعه كانت صادقة وكان إنسان يحب يوصل المسار بوزيتيف معنا سادة على الدين الخنيسي زادة كيف بدأ بتليفون وناس تطورت وعملت محتوى إيجابي وكل شيء يعني.
1: لأنه الأساس هو الفكرة كما قلت أنت، الفكرة والمحتوى والهدف من الفيديو.
2: التقييم أساس التقييم هو الفكرة يعني الفكرة الموجودة في الفيديو يعني. هذا علاش نقوله احنا معناها نحاولوا نمسوا أكثر عدد ممكن من الهواة وصانع المحتوى. كما قلت لك السنة إن شاء الله عنا زوز مسابقات، مسابقة الفيديو التوعوي بالذكاء الاصطناعي ومسابقة الفيديو التوعوي بالإبداع البشري. إن شاء الله تعدت ما يقارب 210 أفلام تلقيناهم من المشاركات اللي تفوت 500، نحكيوا على الدورة هذه يعني.
1: على الدورة السادسة اللي هي باش تكون من 28 حتى 30 أوت.
2: تولت لجنة الفرز هذه الفيديوهات الفيديوهات هذه تعدت لجنة التحكيم، تعدت 110 فيديوهات اللي هي مطابقة لشروط وأحكام المشاركة. نقول شروط وأحكام المشاركة هي شروط تقنية يعني فيها شروط تقنية اللي هي جودة الصوت والصورة، يعني يكون مطابق لجودة الصوت والصورة، ما فيهوش كوبي رايت متاع موزيكا. وفما شرط آخر إنه يكون الفيديو هذا مصنوع خصيصا للمهرجان،
1: للمهرجان.
2: يعني الفيديو تصور خصيص للمهرجان دور الفيديوهات التوعوية، ولم يتم المشاركة به
1: في مسابقات أخرى.
2: هذا
1: في زوز مسابقات.
2: الشرط الآخر إنه يكون زاد ذو محتوى إيجابي ويتماشى مع مواضيع المسابقين الموجودين اللي هما فيها مساج توعوي. يعني فما برشا ناس مثلا في فكره وفي مساج توعوي، فما برشا ناس مثلا يحل اون بريزونطاسيون باوربوينت ويعمل فيديو، ولكن ليس هذا المطلوب. احنا نحب حاجه فيها سيناريو، حاجه تاثر، وحاجه فيها فكره، يعني فكره حكاية. اصليه توصل حكايه، وحكايه مزيانه توصل وتاثر، يعني
1: وتاثر خاصه
2: المتعلق، يعني
1: صحيح وتاثر خاصه. هذوما الشروط ينطبقوا سواء على مسابقه الفيديو التوعوي بالذكاء الاصطناعي والا بالابداع البشري، نفس المقاييس.
2: نفس المقاييس، يعني فما تختلف شويه مقاييس التقييم، يعني لازم تحكيم مشكوره وضعت وضعت معايير التقييم، خاطر ما نجموش نحكيو على نفس المعايير في التقييم، خاطر فما مثلا بالإبداع البشري على الديكور على الإضاءة، يعني هذا كل مثلا في الذكاء الاصطناعي يعملوا اوتوماتيكمون. ولكن احنا لجنة التحكيم مشكورة، هي لجنة متكونة من 6 أفراد سنين، لجنة دولية يترأسها الممثل القدير صلاح الدين
1: صدق.
2: مشكورين الكل على تطوعهم معنا وعلى مساندتهم للمهرجان. عندنا زاد الممثل القدير الكبير صالح الجدي، مدام سارة الإعلام كانت مثلت في مسلسل المشاعر في تونس، تصور وهو مسلسل جميل جدا، مسلسل جزيري تونسي من الجزائر، معنا زاد قامة من قامات التمثيل في الجزائر. عندنا سي رمضان المزداوي، هو صاحب مهرجان وفنان ومخرج وممثل من ليبيا، زاد ممثل قدير كبير ياسر من ليبيا. زاد عندنا سي رمضان الردادي من المغرب، وعندنا زاد المخرج الشاب هو نصر الدين رقم، وهو مخرج تونسي وكان احد المشاركين في الفيفز وفاز الدوره الاولى والدوره الثانيه بالجائزه الاولى والجائزه الثانيه.
1: جميل.
2: اليوم للسنة الثالثة على التوالي القوى
1: يكون في لجنة التحكيم. واللي هما أسماء مهمة في
2: هدف من أهداف المهرجان إنه يعرف أولاد المهرجان ويوصل الأعمال نتاعهم، خاطر الأعمال هذه تم عرضها من بعد في المهرجانات. احنا عرضناها في مهرجان كارتاج، عرضناها في عديد التظاهرات الثقافية في مدينة الثقافة.
1: هذوما اللي تم عرضهم هما الفيديوهات الفايزين،
2: هما الفيديوهات الفايزين وخيرة من الفيديوهات، خاطر كي نقولوا الفيديوهات الفايزين الحقيقة هما ثلاثة جوائز، يعني المسابقة فما ثلاثة جوائز، الجائزة الأولى والثانية، الجائزة الأولى والثانية والثالثة. الجائزة الأولى هي جائزة مالية 5000 دينار، والجائزة الثانية 3000 دينار، والجائزة الثالثة 2000 دينار. وفما جوائز شرفية كما نقولوا أحسن مخرج، أحسن ممثل.
1: جميل.
2: أبني في رأيي الحقيقة فهي النتائج العشر الأولى يعني متقاربة جدا، يعني باختلاف لجنة التحكيم هي اللي تاخذ ديسيزيون فينال، يعني تاخذ القرار الاخير. ولكن انا في رايي معناها العشر الاولى متقاربه، يعني فهي فيديوهات جميله جدا وتستحق التكريم، يعني وتستحق ان تعرض، يعني
1: لانه في ترتيبها كما قلت انت ايمن، يعني انها تكون من العشر الاوائل من مجموعه يعني اكثر من 100 عمل، هذا يثبت يعني القيمه للفيديوهات اللي هما ناخذوا ترتيبهم العشر الاولانيين، يعني مش فقط الثلاثه اللي توجوا، وانما حتى اللي بقيه المشاركين في الترتيب ينجموا يكونوا فيديوهات مهمين، سواء في المواضيع والا في طريقه تقديمها وتنفيذها والا في طريقه اخراجها ايضا، وهذا مهم حتى نعطيه فرصة لأكثر ما يمكن من الشباب المبدع ولا من المشاركين في هذه التظاهرة أنه يقدموا أعمالهم، وخاصة وهي عندها هذا الطابع الدولي سواء في المشاركات والدول اللي تشارك. وسنا كما قلت لنا فما 60 دولة شاركت في هذا المهرجان، ووصلوكم 500 يعني عمل للمشاركة في المسابقة. إن شاء الله بالتوفيق طبعا الأعمال اللي تم اختيارها في يعني في المرحلة الأخيرة، وبالتوفيق للجنة التحكيم.
2: هي كانت يوم 20 أوت الندوة الصحفية بمقر الاتحاد الإذاعي الدول العربية، تم الإعلان على الأفلام المشاركة إن شاء الله رسميا والمقبولة رسميا في المسابقتين، وتم تكليف لجنة التحكيم هذه، وانطلقت لجنة التحكيم
1: نعم
2: بدأت تتحكم بالمنظومة الإلكترونية عن بعد. يعني فما منظومة وضعتها إدارة المهرجان،
1: أي
2: وإن شاء الله يتم التصريح معناها بالفيديوهات السعيدة يوم الاختتام اللي هو يوم 30،
1: يوم 30 أوت،
2: مش يكون حفل كبير بساحة المدن المتواضعة بسوسة، ولكن مش هذا الكل. يعني المهرجان إن شاء الله مش يكون فيه دورة
1: وأنا كنت باش نسألك على الورشات التكويدية، لأنه مش فقط يقوم على المسابقة المهرجان وإنما فيه فعاليات أخرى أيضا.
2: هو احنا المهرجان يبدا يوم 28 باستقبال الضيوف اللي مش يجوا من العالم الكل، يعني مش يستقبلوه، ويوم 29 تنطلق الفعاليات المهرجان بورشه تكوينيه. عندنا ثلاثه ورشات تكوينيه، الورشه الاولى في فنون الاداء والتمثيل ياسسها الممثل الاستاذ المسرحي صابر الوسلاتي، ومشكور لي شكر كبير لي سي صابر من طوع معنا وسن في المهرجان. وعندنا ورشة أخرى في صناعة المحتوى الإيجابي، أسسها صانع المحتوى في سفيان عمروسية وفي علاء الدين الخنيسي، وهما من خير صناع المحتوى الإيجابي في تونس.
1: نعم،
2: وعلاء الدين الخنيسي هو ولد المهرجان، زادا كان شارك قبل في الدورات الأولى والثانية. عندنا زادا دورة تكوينية للدورة السادسة في صناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي، وأمشي أساسها المهندس مختص في الذكاء الاصطناعي محمد الطاهر قرايرية من الجزائر، وعماد الزاري وهو صانع محتوى ولد فيز زادا. احنا هذا فخر لنا انه اولاد الفيز هم اللي اولاد مهرجان دول الفيديو التوعويه، هم اللي شاركوا التجربه نتاعهم الشخصيه وينفعوا اصحابهم، ويكونوا مكونين وحاضرين معنا في الدورات السابقه، في الدورات القادمه ان شاء الله. وهذا فخر لنا كما نقولوا، هذا هدفنا، هدف المهرجان انه أولاده يتقدموا والمهرجان يقدم بهم زاد.
1: فما نقطة أخرى كان ناخذ عليها فكرة معاك، ضيفنا أيمن دردوري مدير المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في دورته السادسة، وانت حكيت لنا على الورشات اللي هما مهمين واللي يمثلوا فرصة يعني بالنسبة للي باش يشاركوا فيهم، حتى يكتشفوا ربما تقنيات وأساليب جديدة، طريقة اعتماد هذه التقنيات، وأيضا يطوروا مهاراتهم زادة، وتولي عندهم فكرة كبيرة، خاصة وقت اللي هما باش يكونوهم ناس مختصين وقاعدين يقدموا في محتوى إيجابي. المشاركات كيفاش تكون في الورشات هذوما، وهل أنه هي مفتوحة وإلا لا فما بشروط، وهل أنه مازال المجال مفتوح ربما يسمعوا فينا الآن ويحبوا يشاركوا في الورشات هذوما؟
2: هي المشاركات مجانية بطبيعة الحال في الورشات هذه. نجموا يدخلوا على استمارة التسجيل موجودة في على الصفحة الرسمية نتاع الفيسبوك ويسجلوا، وإذا المهرجان تتولى إني تتواصل معهم وتنسق معهم يعني حضورهم. هي دورات مجانية لكافة الناس اللي تحب تجي وتحب تتكون. بطبيعة الحال وكي نحكيوا على ورشة، ما نحكيوا معناها على إنيسياسيون في المجال هذا، يعني فهو بدأ يعني الإنسان المغروم ومش عارف مين مش يبدأ يلقى وما طريق كيف مش يبدأ، يعني مش يلقى معناها مش نقوله مثلا ورشة الأداء والتمثيل، يعني مش تكون بداية أنه يعرف كيفاش الغرام متاعه، يوجه الغرام متاعه وكيفاش يستغل الغرام. فما ناس اكتشفت رواحها يعني ما مهرجان نتاعنا، فما ناس في الورشات هذية تعرفت على بعضها وعملت فيديوهات مع بعضها. يعني هي الفرصة اني لتبادل الخبرات، باش حتى المشاركين يعرفوا بعضهم ويتبادل الخبرات مع بعضهم، يعني تلقى المشارك مع تقنيا انا في المونتاج ما شاء الله عليه، وتلقى واحد في التمثيل ما شاء الله عليه، وتلقى كيف يتلموا مع بعضهم ويتلقاوا مع بعضهم، تكون فرصة انهم يعملوا حاجة مع بعضهم. يعني ساعات ما يبدأوا ما يعرفوش بعضهم، في الأخر جي تلقاهم تعرفوا على بعضهم في دورة تكوينية. احنا الدورات نعملوا فيها على طول العام، يعني حتى في مارس مثلا في صلاعة ولا أطلع، يعني نعملوا دورة تكوينية في نفس المجال. دي مثلا من بعد تلقى في الدورة عملوا فيديو مع بعضهم مشاركين اللي شاركوا في الدورة التكوينية. ودي ما نقوله الحقيقة هي انه راهو باش نقوله مثلا دورة تكوينية في التمثيل فتتطلب اكثر وقت، مش ساعتين ومش 3 سوايع ومش 4 سوايع ومش نهار،
1: صحيح.
2: يعني احنا رحنا باش نعطيه شراكه البدايه يعني
1: المهارات الاولى يعني خلينا نقول المهارات الاولى وهما
2: العصاره نتاع خبره الناس هذوما مش يعطيوها لهم معناها حاضره باش حتى اللي يبدا عنده غرام ومش عارف منين باش يبدا يلقى ما طريق باش باش باش يبدا الغرام نتاعه وباش يشوف لي تفهم برشا ناس مثلا تحب تبدا في الذكاء الاصطناعي لكن مش عارف منين تبدا
1: اي صحيح
2: مش عارف شنو اللي زيتي اللي يتعلمهم شنو اللي زيتي اللي يبدا فيهم اليوم كل شيء معناها موجود على معناها على الانترنت موجود معناها يعني كما نقولوا دي فورماسيون مجانيه تقعد تتعلم المجالات كله المواد الكل لكن انك تعرف منين تبدا هو ذاك هو الصعيب يعني اذا يجي واحد مثلا متكون في المجال هذا ويقول له نجم تبدا كذا يعطيه معناه يوفر له اكثر من مهد الطريق يعني باش يبدا ونجم ديريكتومون يمشي يلوش في المجال هذاك يعني في الوتي هذاك كيفاش باش يخدم عليه وكيفاش باش يصنع بيه وكيفاش باش يعمل بيه وهذا ما يسمى بالخبره يعني الخبره مطلوبه في المجالات الكل يعني
1: صحيح.
2: تلقى الفرق بين واحد وواحد الخبرة متاعو يعني
1: نعم وخاصة في المجالات هذه اللي هي اليوم ولات يعني مسيطرة على العالم الكل وعلى حياتنا وولات يعني أساليب معتمدة في كل المجالات خلينا نحكيه على التقنية هذه وخاصة اليوم نحكيه على الذكاء الاصطناعي يعني اليوم وقت الشباب ولا المهتمين ولا المغرومين بالمجال هذا يلقاو مثل هذه التظاهرات اللي تنجم يعني تاخو بيدهم وتكونهم تعطيهم الأبجديات الأولى ربما لكيفية صناعة فيديو توعوي وإلا شريط قصير ربما تتطور من بعد التجربة هذا مهم جدا بالنسبة للشباب اليوم مهم جدا أنه زادنا نلقاو مثل هذه المهرجانات الدولية التونسية اللي ما تقتصرش فقط على مسابقات وإنما يعني برمجتها تكون فيها مختلف هذه الجوانب وخاصة الجانب التكويني اللي انتم كما قلتنا توا تحرصوا عليه مش فقط في أيامات المهرجان وإنما يعني في العديد من الفترات
2: صحيح أنا كنا حتى عملنا دورة تكوينية في الجزائر وكانت دورة ناجحة يعني بطلب من الخيان في الجزائر أولاد الفيفز اللي شاركوا في دورة السابقة قالوا نحبوا دورة تكوينية وتنقلنا ومشكور معنا صلاح الدين مصدق ومدام سهام معنا وسي سفيان عمروسية المخرج حسني بن عمر مشينا زاد غادي شو بلاس في عنابة وعملنا دورة تكوينية كانت دورة تكوينية ناجحة في مجال التمثيل والإخراج أو صناعة المحتوى يعني المهرجان يحاول يكون قريب للمشاركين والمبدعين ويحاول إنه قدر الإمكان يعني ما تعرف ضعف الإمكانيات المهرجان يعني ما حاول قدر الإمكان إنه نعملوا ما خير وزاد هذا نداء للناس انه اللي يحب يدعم المهرجان ويكون معنا من سلطات محلية ولا والا معناها نقولوا وزارات ولا احنا
1: ولا خواص اذا كان ينجموا يدعموكم علاش لا لانه
2: والا خواص هو احنا ما احناش الهدف ليس ربحي بالمهرجان ولكن احنا نحبوا الوليدات هذوما والشباب هذوما نأطروهم في عظمة هو يستعمل الهاتف نتاعو باش يصنع محتوى تافه على على منصات التواصل الاجتماعي فهو يسمع محتوى إيجابي ومحتوى يفيد الناس
1: عنده
2: يفيد
1: رسالة.
2: العالم ويفيد هو ويفيد الأطراف والأفراد اللي معاه في المجتمع متاعه ويوصل رسالة
1: وخاصة حتى إذا أنتم تنجموا تواصلوا المهرجان يعني من دورة إلى أخرى يترسخ أكثر المهرجان ويصبح عنده هذا الإشعاع العالمي لأنه يشارك معكم عدد كبير جدا من الدول في كل دورة زاد الدعم ينجم يخليكم تكملوا
2: مثلا على إنتاج خدمنا على زيت الزيتون والزيتونة خدمنا على البرودوي تونيزيا المنتوج التونسي عرفنا بالكودابار نتاع تونس عرفنا بالمنتوج التونسي شنو هي مسابقات نجم نقترحها على صانعي المحتوى وتشوف ابداع كبير يعني خدمنا حتى على السياحه جاتنا فيديوهات في الدورات السابقه على السياحه في تونس تستحق لما لا تكون معناها كما نشوفوا اليوم في موامضات الشهريه تعمل في وزاره السياحه
1: نجم تستثمرهم
2: تتبنى المسابقات هذه
1: بالضبط
2: وتتبنى الوليدات هذوما انهم ينتجوا ويعملوا حاجات جميله جدا ونجم نشوفوا على الصفحه الرسميه نتاع الفيسبوك وفما عندنا اون بلاتفورم على السيت ويب فيها الفيديوهات الكل ينجموا يشوفوهم
1: ويستثمروا الفيديوهات هذوما نعم للترويج للسياحة التونسية، لأنه الشباب عندهم برشا أفكار متطورة اليوم وقادرين أنهم يقدموا الإضافة الحقيقة في هذا المجال. بالنسبة احنا قلنا أن المهرجان ينتظم أيام 28 29 و 30 أوت، الافتتاح يكون 28 والاختتام يكون 30 أوت في فضاء مفتوح كما قلت لنا هكا ولا أيمن؟
2: ايه ساحة المدن المتوأمة في سوسة بوجعفر يعني لما يعرف ساحة المدن
1: والورشات
2: ساحة المقابلة بوجعفر
1: والورشات
2: ان شاء الله مش تكون مع السفن الجميلة في سوسة بوزار قراب لبعضهم هم ديجا نفس في سوسة في بوجعفر يعني
1: ان شاء الله بالتوفيق. تفضلي
2: ان شاء الله. ان شاء الله بتكون حاجة مزيانة برشا يعني ندعو الناس الكل ان يجي تتفرج وعنا زادا ثم حاجة هي مسابقة الجمهور، ثم مسابقة انطلقت على الصفحة الرسمية الانستغرام والفيسبوك.
1: فاش تمثل هي المسابقة؟
2: هي انه الجمهور هو اللي يختار احسن فيديو من خلال التفاعل معاه، من خلال اللجام الفيو البارتاج، فيتم تقييم احسن فيديو من خلال الستاتستيك نتاع باش فيسبوك وانستغرام. احسن فيديو تفاعلوا معاه الجمهور، واحسن فيديو علقوا عليه الجمهور، واحسن فيديو شافوا الجمهور، ويتم اثناء جائزة الجمهور اللي هي جائزة شرفية.
1: جميل. شاركوا الجمهور.
2: يشاركوا الجمهور باش ياخذوا القرار. احنا ماذا بيتنا توصلنا ما عند الجمهور ولا من عند اي واحد اقتراحات ولا مرحبا نرحبوا بالاقتراحات نتاع الناس الكل.
1: الفيديوهات موجودين.
2: احنا المهرجان الدولي عائلة واحدة، ونعملوا بفكر شبابي وبطاقة شبابية كبيرة، فنحن نرحب بأي فكرة إيجابية بأي اقتراح. أي واحد يحب يكون معنا ويعاون معنا فمرحبا به، وإدارة المهرجان ترحب به، ويتم النظر في المقترح متاعه جديا.
1: نعم فقط أي من الفيديوهات موجودين على صفحة المهرجان، الفيديوهات اللي باش يشاركوا في المسابقة موجودين على صفحة المهرجان،
2: تم تنزيلهم على صفحة المهرجان وفي الفيسبوك والإنستغرام. موجودين كاملين يعني الفيديوهات لكل المشاركة. والجمهور ينجم يتفرج عليهم كما موجود زادة على البلاتفورم نتاع المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية على الموقع الرسمي www.festivalfilms.com.
1: ان شاء الله بالتوفيق لكم في الدورة السادسة للمهرجان، واحنا اكيد تونا نتبعوا معكم ونرجعوا معكم للوقت اعلان النتائج، ويكونوا يعني داعمين ربما للاسماء اللي باش تفوز في مختلف المسابقات، حتى نحكيوا شوية على تجربتهم على طريقة تقديمهم لهذه الفيديوهات على المواضيع اللي اختاروها بالنسبة للي باش يفوزوا في المهرجان الدول الفيديوهات التوعوية في دورته السادسة من 28 حتى 30 أوت 2026. إن شاء الله بالتوفيق لكم أيمن.
2: شكرا
1: لك على حضورك معنا. ضيفنا أيمن الدردوري مدير المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في دورته السادسة. لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون من المشهد الثقافي. تحيتنا لكل أوفياءنا ولكل مستمعينا واللي يسمعوا فينا على موجات لافان في كامل ولايات الجمهورية، يسمعونا على الموقع www.radioculturel.tn، كذلك صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء المباشر الذي سنحتفي فيه الآن بإصدار جديد لضيفنا، رواية جديدة عن دار نحن للنشر والتوزيع بعنوان المثقوب بإمضاء ضيفنا الكاتب والصحفي أيضا منجي سعيداني. نرحب بك قبل سي منجي. صباح النور.
2: صباح الأنوار والخيرات والبركات.
1: مرحبا.
2: مرحبا بك أخت نادية ومرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: يعيشك، مرحبا بك معنا بعد ثلاثية.
2: نعم. ثلاثية الحياة
1: اللي
2: كنا رجعنا للرواية.
1: هل طبعا احنا باش نحكيوا على رواية المثقوب وفي بعض التفاصيل حتى نخليه طبعا متعة اكتشاف هذا العمل للقارئ. الفترة بين الثلاثية وبين هذه الرواية، كيف تخلص منجي سعيداني من ربما مشروع أدبي اشتغل عليه في ثلاثية ودخول عالم الرواية مرة أخرى بصورة أخرى ربما وبطريقة أخرى في الكتابة؟
2: يعني كانت العملية صعبة بعض الشيء.
1: نعم.
2: هذا فارس الهلالي يعني وهو الشخصية الرئيسية في

0: تقريبا ثم خط رابط ربما يكون الكثير من النقاد في منها ينتبهوا له،
1: نعم،
0: وهو الاعتماد على السيرة الذاتية. يعني حتى في الرواية الجديدة، رواية المثقوب، هي خمسة سيرة ذاتية،
1: نعم،
0: الشخصيات الأساسية اللي هما فهمتي سي سيف الدين الشرقي اللي هو المثقوب، وعمر المبسوط، وموسى بيكش، وسعيدة كوديا، والمبطوح، يعني عمر المبطوح، هذم الخمس شخصيات. يعني كان انت تشوف انت منها زاوية التناول متاع الرواية هذية اعتمادا اساسا على السيرة الذاتية متاعها، وكأنهم فهمت الخمس شخصيات جاءوا باش يخدموا السيرة الذاتية متاعهم، لكن تختلط فهمت هذه السير وتتقاطع.
1: صحيح.
0: لذلك هما فهمتي معناها الخمسة لقاوا رواحهم أمام وزارة الداخلية معناها في فترة الثورة.
1: نعم. تنرجع بعد شوية للخمسة شخصيات هذوما اللي ما جمعهم وما فرقهم ربما في أفكار، في تصورات، في حكاية الرواية في حد ذاتها، بعد شوية نحكي عليها. سيمونجي، كتاباتك بصفة عامة ربما هنا خلينا قبل ما ندخل في تفاصيل الرواية، في كل مرة في كل عمل الحس الصحفي ربما، وانت مسيرة طويلة في مجال الصحافة المكتوبة، ربما أثر على مختلف الأعمال اللي قدمتهم، سواء في طريقة الكتابة، في المواضيع، في القضايا، وربما في الثلاثية كان فما جانب كبير، ولكن في هذه الرواية موجود أم حاولت أنك تلغيه؟ يعني
0: حاولت النقص منها أكثر ما يمكن، لأنه دقة الملاحظة عند الصحفي
1: بالضبط.
0: وهي فهمتي طريقة فهمتي سوسيولوجية أساسا، لكن الاعتماد عليها فهمتي في الرواية فهمتي مهم للغاية. يعني أنت كيفش تلاحظ الشخصيات، حركية الشخصيات، تقطيع المشاهد، كلها يعني فهمتي فيها الجانب العمل الإعلامي، العمل الصحفي. لكن نحن نعرف معناه أنه اللغة المعتمدة في الصحافة يعني ديما لغة خفيفة بعض الشيء، يعني لأنها تراعي مستويات عدة فهمتي معناها في القراء. لكن في الرواية مش مطلوب منك أنك فهمتي معناها تفسر للقارئ، هو اللي مطالب الشيء يرتفع ويلوج على المعاني الخفية فهمتي في الرواية.
1: بداية فكرة رواية المثقوب،
0: البداية متاعها كان سؤال
1: اللي هو
0: ثم شكون فهمتي من الأصدقاء والناس اللي يعرفوني اش بيك ما كتبت حتى شيء على الثورة. وهو بالحق يعني لكن الإجابة متاعي أنا كانت فنتي ربما معناها معقولة، بمعنى أنه فنتي يزم تتخمر المعطيات، تتخمر الأحداث، لأنه فنتي ما نجيبش تكتب أنت على حدث. هذا اللي الفرق ربما بين الإعلام وبين فنتي من الرواية. الإعلام مطالب فنتي بشكل فوري وشكل عاجل، وعندك فنتي معناها منافسة مع بقية الأطراف. بالنسبة للرواية ما عندكش فنتي مشكلة فنتي متاع منافس ليك، المنافس الوحيد هو أنت
1: نفسك.
0: أنت والشخصية متاعك كيفاش تطورها. وكانت الإجابة سمحني كانت الإجابة على السؤال هذايا بطريقة مختلفة، يعني أنا فنتي ما نيجبش نأرخ للثورة. أنا حبيت ناخذ زاوية أخرى تتناول الثورة لكن بطريقة مختلفة. الزاوية هذه أنك فنتي تاخذ عن شخصيات وشخصيات تبني تاريخها، هو تاريخ البلاد يعني في نهاية الأمر. أنت كتشوف شخصيات كيفاش فنتي تطورت وكيفاش المعاناة اللي كل شخص قدم المعاناة متاعه، وكأنه فنتي معناها في الخمس شخصيات ما ثمش شخصية سوية، كلهم فنتي معناها حتى أنهم اتهموني قالوا لي هكا عملت لنا خمسة عاهات اجتماعية. هذاك هو الموجود.
1: ربما هما كل شخصية هي مثال على شخصيات أخرى في المجتمع،
0: تمثل يعني طبقة اجتماعية وتمثل فنتي معناها طيار فكري، أو لأنه فنتي أنا أوحيت بطريقة غير مباشرة اللي ثم معناها فيها الإسلامي، فيها اليساري، فيها التجمعي متاع قبل، فيها الأمني، يعني تقريبا الخمسة شخصيات هم مثلوا خمسة اتجاهات اجتماعية يعني.
1: فكرة انت قلت يعني وقت لي من يطرح عليك سؤال لماذا لم تكتب عن الثورة، وقت لي فكرت باش تكتب بهذه الطريقة، وانت قلت انه ان تكتب كصحفي ليس ان تكتب ككاتب.

0: ك يعني جانب الإبداع الأدبي، فكرة اختيار الخمسة شخصيات كل له مشاكله، كل له
1: والدوافع
0: رؤيته،
1: فهمت
0: كل
1: الإجابات وفهمت القدام
0: بالضبط
1: الداخلية
0: قدام
1: هاي.
0: الداخلية باش تلموا هما، وكل واحد فيهم يحكي في حكايته كأنها سيرة ذاتية لكل شخصية. بعد كيفاش تحكيوا الحكايات
1: هم
0: هذوما؟
1: اللي قراوها فهمت ديجا يقولوا لي التقاطعات اللي عملتها هذه كيفاش نجمت فهمتي معناها الشخصية حكيت معاها مثلا في الفصل الأول كيفاش ربطت معاها في الفصل
0: الفصل
1: الثاني وفي
0: الثاني
1: الفصل
0: صحيح.
1: الثالث وفي الرابع، يعني يزمك تعاود تقرا من جديد ولا كيفاش تعمل؟
0: أي.
1: وهي
0: هي
1: التقنية يعني
0: بالضبط.
1: صعيبة شوية
0: صعيبة
1: يعني
0: بالضبط، حتى اللي يقرا برشا
1: وتدخل معناها تعب شوية اللي مش يقرا.
0: بالضبط، باش انك تقعد تتبع مسار حكايات كل شخصية، خاطر فما تداخل في حكاياتهم
1: هو تنجم
0: من
1: تعملها
0: فصل
1: بنتي
0: إلى
1: خمسة
0: آخر.
1: أجزاء
0: على كل
1: كل
0: شخصية
1: واحد
0: تعملها
1: تنجم تحط
0: جزء.
1: جزء واحد
0: صحيح صحيح،
1: فهمت
0: هما في ال4 أجزاء كانوا حاجة، وفي الجزء الخامس
1: شيء آخر
0: حاجة أخرى.
1: أي.
0: تو نحكيو عليهم بعد، نحكيو عليهم بعد النقطة هذه. كما قلنا هما 5 شخصيات، وكل شخصية على امتداد ال4 فصول الأولى تحكي حكايتها. وربما اختيارك انه كل شخصية تمثل اتجاه معين، تمثل يعني جانب من المجتمع، وين حبيت تهز القارئ من خلال حكاية كل شخصية سيمونجي؟ بعطوا
1: لا
0: نحكي
1: انا
0: نحكيو عليه.
1: حبيت انت في الاخر بكل انه اللي باش يقرا يفهم اللي الثوره نتاعنا ثوره فانت مختلفه على بقيه الثورات،
0: نعم
1: يعني احنا قرينا مثلا تاريخ الثورات الثوره البولشيفيه حتى في التاريخ الاسلامي من الثورات اللي صارت كلها تصير فانت بشكل جماعي، يعني ما ثماش فيها فانت طرف كبير برشا فانت هو تعبير جماعي فانت يعني على الانتفاضه فانت على الواقع فنتي.
0: نعم
1: لكن فانتي في الروايه هذه ربما ما كانتش ثوره فانتي معناها عاديه معناها حتى نحن فانتي لحد الان مازال فانتي ثم اللي يقول لك انتفاضه ثم يقول لك الاحداث نتاع 2011 احنا حتى في التوصيف مازلنا ما اتفقناش فانتي انه الثوره التونسيه هي ثوره هي ثوره فانتي معناها بمعنى انه تنتقل من حاله الى حاله،
0: حالة أخرى.
1: احنا كنا في وضعيه اجتماعيه وسياسيه فانتي معينه تو اليوم احنا عايشين في ظرف اخر فهمتني.
0: وانت قلت يعني في التمهيد وتقديم للروايه يعني اعتمدت اسلوبا متعقلا اكثر من اللزوم، ربما في الكتابه عن الثوره، و استنباط ربما حكايه كل شخصيه من شخصيات هذه الروايه حتى في تسمياتهم، يعني مش ماهيش تسميات هكذا يعني الاختيار، وانما وراء كل كنيه كانه فما حكايه في حد ذاتها.
1: لاحظي انه فهمتي معناها وكانهم مفعول بهم الكل يعني المثقوب المبتوح المبسوط يعني تقريبا 3 شخصيات من 5 مفعول بها يعني
0: نعم.
1: وهذه ربما فهمتي عندها دلالتها فهمتي على المستوى الاحداث بعد بشتق الشخصيات كيفاش تبنيها من البدايه مثلا شخصيه سيف الشرقي هذه شخصيه فهمتي معناها غريبه الاطوار يعني هو حتى في تركيبتها تركيبه مختلفه
0: صحيح.
1: عندي كيفاش هو معناها في الاخر بكل طفل انبوب يعني
0: أي.
1: لكن الولاده نتاعو كانت غير طبيعيه التطور الطبيعي نتاعو كان
0: غير
1: طبيعي
0: طبيعي.
1: كله غير طبيعي.
0: غير طبيعي
1: وكانه فهمتي في نهايه الامر انا حبيت نقول وان الثوره فهمتي غير طبيعيه
0: غير
1: حتى الولاده نتاعها ولاده غير طبيعيه يعني وبقيه الشخصيات معناها انت كتشوف الخط نتاع الاحداث نتاع كل شخصيه
0: نعم
1: تلاحظوا انه في الاخر بكل كل شخصيه بالمعاناه اللي عاشتها يعني طوال السنوات الماضيه من البدايه نتاعها في الفصول المتعاقبه لن تؤدي الا الى ثوره
0: نعم
1: يعني انا فهمتي انا عملت كيف على كل المشاهد الصغيره مثلا نتاع البو اللي مشى فهمتي معناها باش يجيب زوجته فهمتي من المستشفى فتضربوا فهمتي شاحنه معبيه بالقوارير نتاع الغاز قوارير الغاز فهمتي مستحيل وربعهم كالقذائف يعني في الاخر بكل تحسوا انه الحياه حتى الحياه ما كانتش فهمتي معناها لينه مع الناس فالثوره هذه فهمتي معناها ارادت ان تقلب الموازين قلب الموازين ربما فهمت يكون معناها بشكل فردي لانه نحن نعتمد برشا على الفرديه في تونس معناها لو هذا للاسف يعني الجانب الفردي كان طاغي في كل شيء وكانه كل واحد يعتبر انه هو اللي كان ضحيه فقط وهذا خطأ.
0: وهذا
1: يعني
0: خطأ صحيح.
1: يا نقولوا كل ضحايا يا معناها الناس كل ضحايا. ثم ناس استفادت من الأوضاع.
0: صحيح.
1: معناها ما نجموش اليوم نحطهم كل في سلة واحدة.
0: نعم.
1: والشخصيات وقت اللي فنتي عبرت بكل ما أنا بدي رأي مكنش نتصور فنتي باش نخرج شخصيات كيف كتبنا في البداية. جانب الخيال يخدمك برشا فنتي. معناها كاتب إذا كان ما عندوش خيال ما ينجمش يكتب. الخيال المقنع يعني زادة فنتي مش خيال برشا معناها الشكل الغرائبي اللي ما عندوش حتى صيفة في الواقع. توا شخصية هذيك كل واحد مثلا من القراء ومن الرواية متاعي يربط شخصية من الشخصية دي يقولك والله نعرفه هذي كان عندنا في التجمع وكان بالحق يدز في برويته فنتي متاع مقرونة وكذا ويدبر في راسه من عند هذاك وهو بيدو ما يقفش على العطار ما يخدش فنتي معناها المواد الغذائية لأنه يستفيد من نظام فنتي يعني شخصيات ما هيش مقطوعة على الواقع يعني داخل بالكل يعني تقول شخصية تونسية
0: عايشناها
1: وكي تقراها تقول الرواية هذه تونسية
0: صحيح
1: ما نجمش تكون حاجة أخرى.
0: نعم. وانت في يعني في حتى في تقديمك للرواية قلت وانت يعني انطلقنا من فكرة منين جات فكرة رواية المسخوب هو هذا السؤال الذي طرح على منجي السعداني ككاتب وكصحفي أيضا أن يكتب عن الثورة. قلت انت الاختيار مني كان بكل وعي على شخصيات تبدو للوهلة الأولى خيالية لكنها ليست كذلك البتة. منين يعني استنبطهم
1: خلينا نقول
0: المخزون
1: لا هي الذاكرة معناها تحتفظ بالكثير من الصور يعني أنت فانت كتعيش في وسط المجتمع وتختلط ويزمك عندك دقة الملاحظة ومتابعة فانتي منها سيارة الناس الاستماع للناس. أنا مثلا كنت صغير فانتي منها في عمري 7-8 سنين كي نجلس فانا في خاصة الأفراح وكذا أنا ما كنتش نجلس مع الأطفال الصغار كنت معناها من غير مخمم فيها الحكايه.
0: نعم.
1: كنت نمشي فنتي بحذاء الرجال الكبار والكبار اصحاب تجربه يعني يعطيك فنتي معناها زبده التجارب نتاع حياته كامله.
0: صحيح.
1: فهذا فنتي هو ربما هذا هو الفرق بين كاتب واخر هو انه كاتب قادر انه فنتي منها تعطيه فكره بسيطه يخرج لك منها روايه فنتي متكامله وفيها تاويلات وانا فنتي اللي قرا وكل واحد اخذ زاويه نظر.
0: صحيح.
1: واحد شاف الشخصيات فنتي وتركيبتها واحد شاف الاحداث واحد شاف جانب الثوره وين الثوره كي يقرا هذا يقول لك وين الثوره فين لقيتها فين بلاصه بالضبط اللي ثم فنتي كيف صالح الدمس صديقنا العزيز اعتمد على الفصل قال انا قريت 119 صفحة نتبع في الشخصيات وكذا وكذا وبعد جاء الاخر كل الشخصيات هذه الكل راهي حكايه فارغه راهي فهمتي معناها كانت كلها تمثل في الاخر بكل فهمتي عطاتك فهمتي معناها معطيات غير حقيقيه
0: فهمتي. نعم هو قال يعني جميل هو ما كتبه حقيقه الكاتب والقاص طبعا صالح الدمس لانه يكتب كثيرا عن الكثير من الاعمال اللي هو يقراها ويكتب عليها يعني
1: الانسان المثقف معناها هو كي هبط لنا مجموعه الروايات اللي يقراها كل شهر يعني يعطيه صحه ويعطيه بصراحه
0: طبعا من ابرز الاسماء في الساحه الادبيه في تونس هو تحدث على رواية المسقوب يعني قال توحي بأن المسقوبة واحد ولكن الثقوب كثيرة في شخوصها في حياة هؤلاء الأبطال الذين يتناوبون على سرد حكاياتهم كل على حدة وإحنا من بعد باش نرجعوا النقطة هذه كل واحد فيهم كيفاش يحكي حكايته منجي السعداني يعني كيفاش اختار حكاية كل واحد
1: ويعني والتطورات اللي صايرة على كل شخصية
0: على كل شخصية وتحدث على التقنية هذه أنا بكري قلت لك حتى في الكواليس تقرا يعني حكايه
1: بعد كل شخصيه كل.
0: وبعد يعني
1: تعود
0: من جديد في يعطيك فكره اخرى على الشخصيات على حياة على اللي يحكيوها خاصه الشخصيات هذوما وهو قال في 19 صفحه هدمت يا السعداني
1: في 19
0: قراته في
1: 119
0: نعم في 19 صفحه اللي هي الفصل الاخير هدمت يا السعداني كل ما قراته في 137 التي قبلها وتحدث على متعة يعني هذه قراءة هذه الرواية بعد نرجع لما كتب عن هذه الرواية نمشي للشخصيات اللي انت اخترتهم في المنجي بداية تبلور فكرة كتابة رواية المسقوب اخترت الشخصيات كل له حكايته الحكايات هذوما يعني يمكن هناك الكثير من الحكايات الأخرى ولكن أن تختار هذه الحكايات
1: هو جانب التصور أنا تصورت فهمتي أن الأشخاص هذوما باش يتقابلوا قدام وزارة الداخلية
0: لأنه
1: فهمتي الثورة أساسا فهمتي ما ثمرتش الواحد على الطبقة السياسية.
0: التوانسة
1: ما ثمروش على الطبقة السياسية معناها بشكل مباشر.
0: بشكل مباشر
1: يعني كانوا ثايرين على رموز السلطة. رموز السلطة اللي هي فهمتي وزارة الداخلية أساسا.
0: نعم.
1: اللي كانت عندها ممارسات فهمتي وكانت فهمتي الناس تخاف معناها من الداخلية. والحكم الحكم يعتمد على الامن يعني فهمتي منها خاصه في عهد بن علي يعني اللي يمنع من الامن معناها يعيش حياته عاديه يعني فالشخصيات هذيك كيفاش تقابل قدام وزاره الداخليه معناها مش بالضروره تعرف بعضها. انا فهمتي حضرت في وقتاش نهار 13 و 14 في النهار اللي باش الرئيس السابق يغادر البلاد. يعني في 9:30 نتاع الصباح كانت رضي الهمامي ومعها زوج نساء اخرين يطالبوا باطلاق سراح حمل الهمامي لانه فهمتي موقوف وزاره الداخليه. نص النهار ثم 40,000 شخص. يعني هذوم منين جاوا؟ خاصه وبعد الحلقات اللي كانت فهمتي منها تدار فهمتي منها في شارع بورقيبه الكبير. كان الشارع هذاك كل يضج بالافكار وبالنقاشات. فانا فهمتي معناها من خلال متابعتي ها الاعلام ربما هذيا فهمتي معناها يعاون في الحكايه هذيا.
0: نعم.
1: يعني كنت رئيس لجريده الشرق الاوسط والفتره هذيك كل تقريبا كل يوم في شارع بورقيبه. فكنت نلاحظ ونشوف النقاشات ونشوف كيفاش الناس فهمتي تتنازع فهمتي معناها حتى على كلمه.
0: نعم.
1: حب كل واحد يظهر روحه وانه فهمتي هو كان الاساس نتاع الثوره. فهمتني الشخصيات هذية. انا تصورت ان يكونوا ما نجم يكونوا ما يعرفوش بعض.
0: نعم.
1: مش بالضروره. ما يجمعهم اليوم هي الثوره.
0: نعم.
1: وانه فهمتي مش قابلين نظام الحكم هذاك.
0: نعم.
1: والشخصيات هذية يعني انا تصورت فهمتي معناها كاين فهمتي معناها مراحل الحياه. يعني انا بديت فهمتي من الاول كلهم براء يعني فتره الطفوله. بعد الجزء الثاني خلينا نشوفه سامحني.
0: اي
1: الفصل الاول كلهم براء. الفصل الثاني
0: ضجة دماء الشباب
1: والفصل الثالث هو
0: تعب هي الحياه
1: والفصل
0: الرابع وبقيه العمر
1: وكانه فهمتي هي هو عمر اشخاص يعني.
0: نعم. الشخصيات هذوما التقاو امام وزاره الداخليه و
1: بدات
0: النقاشات وبدات
1: ما يعرفوش بعضهم هم اولا.
0: ايه.
1: فيكتشفوا بعضهم هم هاي نشوفوا فهمتي هذاك شكون هذاك شكون. معناها الناس فهمتي من قبل لو كان يقبلوا بعضهم راهو حتى في الفتره نتاع الثوره كانوا حتى مختلفين. يقولوا برا نحو الاختلافات نتاعنا ونحطوها على جنب في انتظار انه فهمتي معناها نثوروا على السلطه ساعيك وبعد فهمتي تو نرتبوا الامور بيناتنا. لكن فهمتي للاسف وانه في تونس فهمتي ما نجمناش نعملوا تنازلات فهمتي معقوله اللي تخلي السلطه تكون معناها مشتركه. ومقنعه للناس الكل وموزعه للناس الكل. كل اللي يخذيها السلطه خذيها لروحه. وهذه من الاخطاء الكبيره اللي خلت الثوره فهمتي معناها في تونس ديما فيها فهمتي معناها هينات. معناها تلاحظها.
0: نعم. الشخصيات هذوما باختلافهم ربما ما يعرفوش بعضهم وتعرفوا امام وزاره الداخليه تسابقوا كل واحد فيهم انه يحكي
1: عرض البطولات نتاعه وكانه البطوله المطلقه. نعم. هو
0: البطوله والضحيه في نفس الوقت. يعني
1: لانه هو البطل هو البطل ضد السلطه.
0: نعم.
1: معناها في بشي التضحية متاعه الكبيرة مش يكون ضد السلطة
0: انه هو كان ضد السلطة
1: مش يكون يا تشد الحبس.
0: ايه.
1: يا فهمتي منها قبض عليه فهمتي منها في مسيرات. في احتجاجات يعني حاول فهمتي بشي يتجاوز السلطة فهمتي بطريقة معينة. فأوقفوه. هذه كل فهمتي لبنان التاريخ متاعهم. لكن ثم فهمتي منها شخصيات زادة اعتمدوا على معناها درجة المعاناة الاجتماعية. وكأنه كل ما أوغر للشخص في عرض. نعم. أنه تعرض لمصاعب ومشاكل وكذا. أي. كل ما كان فنتي معناها الشخصيات فنتي تميل له. وهذاك علاش احنا مرات ثم يقول لك فنتي بالله خليه يكمل لنا خليه يكمل لنا فنتي المعاناة نتاعو هذه والتفاعل الداخلي مثلا.
0: أي.
1: فنتي كيفاش انت مثلا كيهربوه هذاك فنتي وجا لفرنسا علاش عملت في روحك كاين رجعت في فرنسا مثلا شو اسمه المجموعة الأربعة يعني ولا خمسة شخصيات كلهم في طريقة معناها تقريبا مشتركة أنهم تجمعهم المعاناة.
0: سعيدة كوديا في وسطهم، هي شخصية المرأة ربما في في في في رمزية يمكن اختيار هذه الشخصية سي المنجي.
1: هو أنا فنتي تعرف حبيت نخرج من الإطار الريفي، لأني أنا فنتي كعملت ثلاثية الحياة الاعتماد الكبير كان فنتي العودة إلى منطقة بوجبلة ومنطقة المناطق الريفية والطقس الريفي، لكن والمناخ الريفي، العلاقات الاجتماعية متاع الريف، توزيع السلطة، فهمتني، معناها سلطة اجتماعية، سلطة دينية، سلطة متاع مالية، فهمتني. في الرواية هذه حبيت نخرج شوية ونحكي على الجانب الحضري، يعني كنت لاحظ أنت كلها في شارع بورقيبة، وحتى فهمتني كي رجعنا شوية فهمتني معناها مع الشخصيات للوسط الريفي كان بشكل معناها صغير، خاصة في البدايات أغلب الأحداث فهمتني صارت في المدينة، وأنا حبيت نعمل اختبار روحي ربما هل أني نجم نكتب على المدينة ولا لا، خاطر ثم اللي فهمتني يكتب على الريف مثلا، فهمتينا خاصة في كتابة السيرة الذاتية مثلا حسون المصباحي أو طيب الجوادي يكتبوا فهمتي بشكل جيد على الريف، ويقدم لك فهمتي الشخصيات فهمتي معناها طريفة وعنده معناها مخزون كبير ياسر باش يكتب عليها، لكن فهمتي الكتابة للمدينة فهمتي على المدينة ولا على المدينة مختلفة، والفقر في المدينة فقر مدقع، إذا كان مدقع يولي يؤدي معناها تصرفات فهمتي معناها منحرفه فهمتي بشكل كبير برشا. ربما في الارياف المنازل والبيوت مغلقه على انفسها يعني. نعرف الارياف صحيح انهم فهمتي معناها يمشوا لبعضهم ويعرفوا بعضهم وكذا، لكن كل واحد يغلق فهمتي بابه ما تعرفش عليه فهمتي معناها شنو هي، معناها كيفاش يعيش، معناها ينجم بقلب ابسط الاشياء ينجم يعيش، لكن في المدينه فهمتي معناها لازم تكون عندك موارد. في الريف تنجم تعتمد على تربيه الماشيه وكذا وشويه فهمتي معناها منها وشويه منها تنجم تعيش روحك وتعيش على البساطه. في المدينه لا، الفقر المدينة أنا نقول فقر صعيب فقر المدينة. وهذيك سعيدة كودي هذه هي من نموذج من فقراء المدينة. وشنو أنت توك هي معناها وضعيتها وقت تتعدى هي ما تلقاش ما تاكل وتشوف الدجاج الروتي يدور معناها تهجم عليها. ولا نرجعوا فنتي لكلام أبو ذر الغفاري، أني لا أعجب من امرئ يبيت جائعا ولا يخرج حامل سيفه للناس، يعني يبيت جيعان ويقعد يتفرج، معناها فاستمتت هي الحيلة مثلا تحضر في الأفراح، تحضر في المآتم يعني هذاك هو كيفاش فهمتي الشخصية نتاع المدينة كيفاش تعيش وقت تعود فقيرة. وهي مختلفة تماما على الريف.
0: وكأنه لهنا كل شخصية فيهم بما حاولت أنها تظهر من معاناتها ربما، كأنها تقول هذا اللي خلاني نوصل لهذا لتلك المحطة، يعني أنهم
1: جانب التبرير. أنا المحطة هذه فأنتي معناها عندها تراكمات،
0: فمعليش
1: معناها هو تبرير فأنتي غير معناها مباشر فأنتي للوضعية اللي وصلنا لها فأنتي. لكن فأنتي الاختلاف الكبير ربما فأنتي معناها اللي لاحظناه هو في الفصل الأخير، اعترفت لم يدونها الراوي. كيفاش انه فنتي الراوي هو بيده فنتي معناها كسر فنتي المعادلات الكل وكشف الشخصيات على
0: حقيقتها،
1: على ربما على حقائق اخرى نقولوا نحن للقارئ على حقائق اخرى. انه اللي حكاوه هذا الكل
0: هم حاولوا يخفيوا، انت تعمدت النقطه هذه،
1: تعمدتها طبعا هذه معناها بشكل واعي يعني
0: واعي
1: بالضبط. انه الشخصيه التونسيه كان نرجع شويه فهمتي للاستاذ والدكتور فهمتي الله يرحمه الاستاذ مصطفى الناس، عمل فهمتي دراسه ممتازه في كتاب خرجوا
0: عن طريق
1: على الشخصيه التونسيه، وهو كتاب فهمتي معناها مرجعي. يا توانسة باش تحكموا تونس أرجعوا فهمتي منا أقرأ فهمتي متاع الاجتماع شي يقول على التوانسة، رأوا شكل يعني مع احترام للأشخاص مهادن بسبع وجوه يمشي مع الراكب، عيشة تحت جناح الذبانة ولا قد جبانة، يعني ثم برشة مصطلحات وبرشة فهمتي معناها نقولوا جزئيات في شخصية التونسي نحن ما نعرفوهاش. وما حبوش فانتي في السلطة يعرفوها، يلزم تعرف التونس. نحن ديما حتى في علم الاجتماع نقولوا فانتي تعمل ديكوداج، نسموه ديكوداج، يعني انت تدخل في وسط معين يلزمك فانتي منها تعرف الوسط هذاك وشنو المحركات متاعه باش تنجم انت تعيش معاه.
0: نعم نعم، وباش تنجم تتواصل
1: معاه وتنجم معناها فانت على الاقل كي تحكي معاه تحكي بنفس اللغه.
0: نفس اللغه صحيح. باهي، مازلنا باش نواصلوا حديثنا على المثقوب، باش ندخلوا في بعض التفاصيل الاخرى في كل الفصول وصولا الى عنوان الروايه في لقائنا المباشر مع ضيفنا الكاتب المونجي السعيدي. باش نسمعوا نغمه المونجي وبعد نرجع نكملوا معاك اللقاء ونكملوا الحوار على موجات اذاعه تونس الثقافيه.
1: اهلا وسهلا.
0: طبعا في لقائنا معكم نذكركم تسمعونا على موجات لفام على الموقع www.radiokulturel.tn، صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء المباشر من المشهد الثقافي اللي ما زلنا بعد النغم باش نواصل الحديث على رواية المثقوب لضيفنا الكاتب مونجي السعيداني.
2: بهية وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها، طبعا أغنية ألحان موسيقار حبيب الغالي مليك حمدي وكلمات محمد حمزة، وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهي.

0: المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مرحبا بكم مستمعينا، لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي، مازال متواصل على موجاتنا، مازلنا نواصل حوارنا مع ضيفنا الكاتب والصحفي المونجي السعيدي. السعيداني نحكي على رواية المثقوب، الرواية الجديدة، في الرواية الجديدة والأولى بمفهوم الرواية في المونجي،
2: لأنه في هذا الجنس،
1: في جنس الأدبي، في جنس الكتابة، في جنس الرواية. وحكينا على بعض التفاصيل في الجزء الأول من هذا اللقاء اللي فاتوا، أنه يسمعنا يلقى الفيديو على صفحتنا على الفيسبوك. حكينا على بعض تفاصيل الرواية، فكرة كتابة رواية عن الثورة، عن أحداث الثورة، من خلال اختيار الشخصيات الرئيسية لهذه الرواية، اجتماعهم مع بعضهم، وجودهم أمام وزارة الداخلية، كل له حكايته، كل له مسار في حياته، وكل واحد فيهم يمثل ربما فئة معينة أو
2: شريحة
1: اجتماعية معينة نعرفوها الكل، عايشناهم الكل، ولكن كل واحد فيهم يحكي حكايته بطريقة خاصة. هي كأنه شخصيات أنموذج، يعني كل شخصية هي أنموذج لي كما قلت أنت، شريحة معينة. وأنت يعني في غلاف الرواية سيمونجي قلت قد يكون هناك مبالغة في اختيار شخصيات بعينها وعرض آلامها وجراحها، وهذا من صميم عمل الروائي، لكن الواقع أقسى من الخيال بكثير، والرواية في نهاية المطاف لا تروي الواقع بشتاته الكبير بقدر ما تبحث عن تجاوزه وطرح الواقع البديل. في حكاية كل شخصية انت حكيتها لنا على امتداد 4 فصول، الرواية فيها 5 فصول على امتداد 4 فصول. لماذا اخترت في الفصل الخامس أن تقلب المعطيات ربما؟
2: أنا مش نبدأ من النهاية متاع تقديمك أنت، طرح الواقع البديل. إذا كان حبينا فنتي مش نعمل واقع سياسي واجتماعي واقتصادي فنتي منها بديل، يلزمنا هك الشخصيات فنتي منها الحكايات الكل نتبعوا نحن فنتي في الفصل الخامس، نلقاو أنه فنتي الشخصيات هذية ما كانتش فنتي معناها بريئة، وما كانتش فنتي معناها مظلومة إلى درجة كبيرة، بل كانت تخفي وراءها الكثير من الأحداث والجزئيات اللي فنتي التفاصيل اللي كشفها الراوي. يعني في نهاية الأمر أنت تحب تعمل فنتي تغير الوضع الواقع الاجتماعي، كيفاش تغيره؟ تبدأ بنفسك. أبدأ بنفسك وصلح فنتي معناها وعطينا الصحيح زادة فنتي في نهاية الأمر. هل أنه كل ما روي عن الثورة أو ما روي عن شهداء الثورة صحيح؟ من كتب فنتي معناها في هذا فنتي المضمار؟ يعني كيفاش كتب؟ يعني على أي أساس؟ نحن فنتي معناها مع احترامنا فنتي للشهداء والناس فنتي معناها استشهد من أجل القضايا فنتي معناها نجل تكون قضايا معناها مصيرية في حياتهم، لكن ثم فنتي اللي خرجوا للسرقة. كيفاش اليوم انت فنتي باش تغرب الثوره هذيه وتغرب فنتي الشخصيات هذيه وتقول وانه هذوما هم اللي يمثلوا الثوره؟ الطرح البديل ينطلق من انه الشخصيات هذيه لازم تعترف سعيك فنتي بالاخطاء نتاعها، لانه كل واحد من الشخصيات الخمسه اخفى جانب من شخصيته، وكانه فنتي كان شخص مقنع ما اعطاناش صحيح، كنت لابس ماسك
1: صحيح.
2: معناها مش بالشخصيات هذه تنجم انت باش تبني معناها ثوره ولا تبني بلاد ولا تبني معناها مسار انت سياسي كامل. لابد من مراجعه.
1: نعم، كان متعمد منك كما قلنا احنا بكري سيمونجي هذا الاختيار في تقديم هذه الصوره الاخرى اللي ما يتوقعهاش القارئ وهو يقرا في الروايه على امتداد 4 فصول بالضبط. وهنا يمكن نرجع لحكيناها بكري اللي كتبه الكاتب صالح الدمس، يعني
2: غير متوقع،
1: غير متوقع بالضبط. يعني كيف اشتغلت على النقطه هذه؟ ربما حتى ظهر زاد كما قلت انت انه كيف ستكتب تاريخ هذه الروايه، ومن خلال ما روية، من خلال ما تقدم، الى اي مدى يمكن ان اثق ربما في تلك الروايات؟
2: انا يعني في الفصل الخامس وكاني خذيت فنتي معناها مسافه فنتي من الشخصيات، سيدي خليهم يحكوا على رواحهم كيف يحبوا،
1: واش نعطيكم صحيح
2: هاو صحيح نتاع معناها هي كما عبرت عليها الأستاذة الصديقة خديجة التومي.
1: نعم.
2: وكأنه فنتي معناها في الأخر بكل قلب الأحداث، قلب الأحداث على الشخصيات اللي يحكوا فيه هذي كل فنتي معناها ما كانش صحيح. هاو صحيح بالضبط.
1: حكاية كل شخصية.
2: كل شخصية راي كانت فنتي تخفي جانب مظلم منها. وما عطاتش الصحيح، ما عطاتش تفاصيل حياتها كما يلزم. وراي فنتي معناها الشخصيات هذه اذا كان فنتي هي ما عطاتش الوعد وهي تمثل الثوره في نهايه الامر. وكان الثوره معناها شككنا بطريقه غير مباشره في الروايات الكل اللي تعملت على الثوره.
1: والراوي ولا السارد يعني قدم حق الحقيقه، يعني من يمكن أن يعطيها
2: حاجة أقرب إلى الحقيقة.
1: يعني إذا كان باش تاخذ الرواية الموجودة في الفصل الخامس لحكاية كل شخصية، فإنه
2: نجي تبدأ رواية جديدة تبدأها من الفصل الخامس.
1: نعم. وتعطي حقائق أخرى،
2: تعطي حقائق أخرى وشخصيات أخرى.
1: نعم. هل هذا المطلوب اليوم بالنسبة
2: لا هي منها رجة نفسية هك شوية الكاتب. وأنا أحب، أنا حبيت وكأنه فهمتي شوية تلاعب مع القارئ، يعني القارئ المستكين هاو يبدأ هو في الأول بكل معناها وحكايات وحكاية البقرة فتي السمينة وحكاية وكل شخص فتي يحكي كيف يحب. لكن فنتي معناها الواقع راهو فنتي مختلف. هاو في الفصل الخامس فنتي معناها ثم اختلافات كبيرة. هاو الشخصيات هذيك كلها تكشفت على حقيقتها. اللي قريناها اللي عملناها كل هذه الكل عاودوا نبنوا من جديد.
1: من جديد. نعم. انت ذكرت حكايه البقره وهما الشخصيات الكل كانوا يتشوقوا يعني باش يعرفوا بقيه الحكايه
2: هذيك. استوعبت ليه استوعبتها شويه فنتي منها من مخزون الثقافي نتاعي. ما احنا فنتي
1: من خيالي وواقع
2: هي ابهرتنا الف ليله وليله يعني. فنتي في تاريخنا كامل فنتي ديما نقراو عليها فنتي. وهذه فنتي كنت تحكين عليها جدي فنتي منها الحكايه هي بيدها. فانا استنبطتها شويه فنتي منها وبدلت لها بحالها فنتي الاطار العام وخدمتها فنتي نجم تكون حتى قصه للاطفال هي فنتي هذيك كنت نجم تخرجها فنتي من وحدها وتنظمها شويه فنتي معناها تسهل شويه اللغه نتاعها خاطر تنجم تكون اقوى شويه فنتي من على الاطفال الصغار. نجم تكون قصه ممتازه يعني للاطفال الصغار.
1: علاش اقحمتها في الـ في الـ في, الـ في الروايه في وسط الحكايات الكل نتاع كل شخصيه؟
2: هو انا حبيت فنتي
1: خاطر حتى القارئ بيدو كيفهم بكل... هما يحب يتبع حكايه
2: هي على خاطر فهمتي معناها الامني هو هذاك. هو كان في وسطهم ما كانش شخصيه عاديه فهمت. كان شخصيه يعني هو مفروز امنيا يعني مطرود من الامن. فكان فهمتي معناها يلهي فيهم لانه فهمتي معناها ربما في داخله ما يحبش الثوره تصير رغم اللي هو متضرر منها اما يخاف على النظام فهمت. فمعناها هو اللي كشف الشخصيات في نهايه الامر بعد. خاطر شخصيات الكل كل واحد واحد وربما فهمتي معناها في نموذج اللي كنا نخدموا به وكان يتخدم على التوانسه قبل ديما استفيده.
1: نعم.
2: جانب استفيده. شكون كتب فشكون وقتاش الله اعلم.
1: نعم.
2: لكن طريفة الحكاية.
1: أي طريفة الحكاية.
2: ولي تتبعها
1: وتشوق تقص عليها في كل فصل. معناها باش ماذا بيك تقول وقتها.
2: هما حتى الشخصيات هو بيد يقول لا لا خلي فك علينا من حكاية فلان هذاك وهات لنا
1: حكاية الحكاية الصحيحة. حكاية كل شخصية من بداية أول فصل حتى الفصل الخامس كل علاش ركزت ربما على في اختيار العنوان الآن؟ على المثقوب الشخصية الأولى ربما هذا الاختيار العنوان أكيد هو ماهوش يعني بتلك البساطة بمعنى كلمة مثقوب وإنما
2: هو احنا كنا مش في آخر لحظة كنا مش نبدل العنوان أنا والأستاذة زينب بن عثمان الرتق المثقوب. لكن هي فهمتي مع الأستاذ عبد الله أشباح هذا فهمتي منها اللي عمل لنا التدقيق اللغوي شافوا انه فهمتي معناها كان من نخلوه مثقوب افضل ما نزيدوش حتى فهمتي توضيح اخر.
1: نعم.
2: مع انه فهمتي ثم فهمتي اللي مشيت فهمتي بنا هامد بهم بعض الافكار والتصورات انه فهمتي انه هذايا كان مثلا معتدى عليه وصغير وكذا لانه مثقوب وكذا. لكن لا فهمتي معناها نبرئوا يعني فهمتي نبرئوا الشخصيه هي بيدها ونبرئوا الراوي من الحكايه.
1: نعم.
2: لكن فهمتي الثقوب معناها ثقوب مختلفه يعني. وانا اي ثقب فهمتي منها هو معناها كي تشوف فيهم ثم ثقب واحد ثقب سياسي ثم ثقب عاطفي ثم معناها الثقوب فهمتي في الروايه هذه معناها ثم وطن متعددة. ثم وطن مثقوب لانه فهمتي معناها في الثوره فهمتي معناها الثقوب فهمتي اللي صارت على الوطن فهمتي ثقوب كثيره
1: متعدده
2: يعني كي تحط انت كعباره المثقوب اللي هو مفعول به يعني تجد عندها صداها فهمتي في الروايه
1: رواية المثقوب كما قلنا عن دار نحن للنشر بإمضاء الكاتب والصحفي منجي سعيداني. نرجع شوي ربما لأسلوب الكتابة الآن سلمونجي، حاولنا نعطيه فكرة على محتوى الرواية بشوية تفاصيل مش الكثير، لأنه ننصحكم بقراءة الرواية فيها الكثير من المتعة والتشويق. زادة كتابتك للرواية الآن، وإحنا بكري هيك في الكويت حكينا أنه هي التجربة الأولى في كتابة الرواية، مش في الكتاب في عالم الكتابة، لأنه سبقوها إصدارات أخرى وما زالوا إصدارات أخرين، ولكن خوضك تجربة كتابة الرواية سيمونجي يعني شكلا ومضمونا كيفاش اشتغلت عليها؟
2: رحلة ممتعة يعني معناها يلزمك تتمكن ساعيك من الكتابة، لأنه فنتي كتابة القصة القصيرة مثلا دربتنا فنتي على كيفاش فنتي تعمل الصورة، كيفاش تختار الشخصية لأنه في الشخصيات ماهيش كل شخصية فنتي قابلة للكتابة يعني ثم شخصيات معينة تكون مختلفة وتبني عليها أنت من الشخصيات هذيك، فاختيار شخصيات كان عملية صعبة راه مش بالسهل أنت باش تلوج أنت على شخصية هذه مثلا الدكتورة منيرة رزقي صديقتنا فهمتي منها في الصحافة كتبت على الرواية قلت فهمتي أني فهمتي بديت نقرأ فيها ما نجمش نقص عليها يعني يلزمني نتبع فهمتي وخاصة الشخصيات كيفاش تطور والتطورات اللي حصلت عليها خلتني فهمتي ديما نحب نكملها وهذه قراءة رواية تقرأ في يوم قلت ما تنجمش تبطل عليها وهذا يا فنتي معناها راهو يحمل الكاتب مسؤولية يعني لأنه فنتي كتابة الرواية إذا كانت فنتي ما عندكش مخزون وذاكرة قوية وخيال جانب الخيال يعني أنت فنتي تو شخصيات أنا هذية فنتي معناها خسارة الأحداث كل أحداث كلها فنتي معناها افتراضية يعني مع أنه فنتي معناها باش نقوله معناها كلمة فنتي وهذية ربما فنتي للإخوة فنتي اللي باش يقرأوا الرواية روايتنا راهي علامة مميزة ما فيهاش فنتي من الذكاء الاصطناعي
1: اي
2: خاطر فنتي توا فنتي سمعنا فنتي في الفترات الأخيرة أنه فنتي يجي واحد يحط أربعة فنتي شخصيات ويحط فنتي منها تفاصيل متاع رواية مثلا تصير في وسط فصل مثلا معمل وتحطها فنتي تصبها للذكاء الاصطناعي يكتب لك رواية فاحنا فنتي مجهودنا الشخصي هذا ومعناها الكتابات متاعنا كل الكتابات فنتي شفافة وتحاول فنتي تخلق يعني عملية الإبداع اللي ما يعرفهاش ما ينجمش فنتي من يتكلم عليها فنتي معناها للأسف يعني هي معناها هي معاناة كبرى هو جرح يعني فنتي كل معناها رواية أو كل كتاب تكتبه هو يخلي جرح في البشر أو ندوب معناها ندب في البشر لأن تعطيهم روحك أنت مكش مش واحد الشخصيات من بتجيبها أنت مش فنتي معناها موجودة في ركن من الأركان وأنت فنتي تختار وتهز يلزمك يلزمك تخلقها وهذيك عملية الخلق هذيك ديما أنا نفدلك بها نقول فنتي معناها الله خلق البشر والبشر استاذ فنتي عنده حدود صغيرة للخلق هاك ياخذها من
1: الجانب
2: الإبداعي فهمتني وفي الاخر بكل واقع الكتابة على القارئ هي اهم حاجة تو النقاد فنتي في نهاية الامر فنتي عندهم اساليبهم وعندهم الطرق متاع تقييم الرواية لكن كلها طرق اكاديمية يرجعوا فيها النظريات وما الى ذلك لو كان فنتي انت ناقد فنتي تقول له اكتب انت رواية او من الجمشو خاطر مش سهلة فنتي باش تكتب الرواية وبتفاصيلها وتكون فنتي فيها متكاملة يعني شخصيات احداث مناخ عام فهمتي مناخ يكون متصل ببعضه لان انت فهمتي مرات تلقى فهمتي روايه تبدا الفصل الاول تلقاها فهمتي بلغه الفصل الثاني بلغه اخرى ولا مناخ اخر فصل كل فصل بطريقه معناها اذا كان مش متكامل ومش مترابط ما ينجمش يكون فهمتي مقنع للقارئ
1: وما ينجمش ياثر في القارئ زاد لانه القارئ
2: يحس بالصدق نتاع الكاتب انا فهمتي صادق في كتاباته ولا لا
1: وطريقه الكتابه والأسلوب والموضوع والأحداث والشخصيات هي اللي تخليك تتشبث أنك تكمل الرواية للآخر وتقرأها.
2: يا في الجراح بيحاوي كده. عندي زادة فنتي مشاريع كبيرة فنتي وأنا ما زلت ما كملتهاش لمحالة.
1: مواصل يعني في التجربة.
2: مؤكد. لا ما تجيبش تبطل يعني هو ما تجيبش الكاتب فانت حياته فانت معناها في الكتابة يعني.
1: نعم صحيح.
2: يعني هي الكتابة في نهاية الأمر حياة أخرى
1: نعم.
2: تمنح للكاتب
1: نعم.
2: لأنه فانت الوجود البشري فانت هو الوجود المادي ينتهي يعني. لكن الوجود هذا المعنوي فانت باش يبقى إلا لا بد يعني.
1: نعم.
2: عندي مشروع فانت متاع رواية جديدة فانت إن شاء الله ستكون فانت عما قريب الذي عنوانها فنتي ربما غريب شوية فنتي بشي يعمل ضجة. أنا نعتبر فنتي منها خاصة من خلال فنتي منها التقييمات الأولى فنتي لجنة القراءة في دار خريف للنشر عنوانها زوبعة البومبوتي ربما فنتي عنوان غريب شوية لكن اللي بيش يقرأ مش بيش يستغرب
1: يفهم الحكاية
2: ويلقى معناها الأسس اللي تخلي فنتي العنوان هذا يكون موجود.
1: شنو البومبوتي ولا شكون ولا هذا طبعا بعد يلقاها في في الرواية ولا أنت تجيب أحدنا
2: هذه الدور أحداثها في المنطقة الساحلية في مناطق الساحل التونسي وفي أجواء متاع عائلة عندهم معصرة متاع زيتون وعندهم فهمتي فابريكا متاع صابون فكان فهمتي معناها يتكاملوا هم الزوز وهذا البناء العائلي فهمتي بصفة عامة فهمتي وتنطلق منه فهمتي معناها الشخصيات وفيه فهمتي برشا جوانب فهمتي خاصة فهمتي سياسية
1: نعم. زوبعة البامبوتي هكا باش يكون عنوان الرواية القادمة
2: هو توا فهمتي في المطبعة ان شاء الله فهمتي عما قريب
1: عند دار خريف النشر نعم بامضاء الكاتب والصحفي منجي السعيداني والمشاريع متواصلة
2: عندنا لحنة القصر اللي حكيت لك عليها هذه فهمتي مجموعة من الحوارات السياسية الراقية يعني فهمتي معناها مستوى كبير فهمتي
1: شخصيات سياسية كانت في تونس قبل الثورة ولا في نفس الفترة؟
2: أنا بديت قبل الثورة بديت فأنت عملت مثلا حوار في 2009 قبل الثورة بأشهر محمد الغرياني مثلا ورجعت عملت له حوار مثلا 21 جان في 2011 وعملت المصطفى بن جعفر باعتبار فانتي انا كنت نتبع شويه فانتي منها في المعارضه لان فانتي هي اللي كانت تعطيك شويه حقائق وكانت تعمل فانتي التوازن فانتي مع السلطه فانتي القائمه يعني وحوارات مختلفه برشا اسماء من بينها مصطفى بن جعفر من بينها منصف المرزوقي من بينها مع احمد الشابي حمل همامي شو اسمه السرياتي احمد فريعة اللي سرد وزير الداخليه في اخر لحظه مجموعه كامله يعني عبد الفتاح مورو مجموعه كامله
1: فما حقائق ربما فما حاجات تخفى علينا توا باش نلقاوهم في الحوارات
2: مؤكد انه ثم برشا فانت تفاصيل لانه يعني فانت معناها منها حتى انت تقف على المواقف نتاع الناس لانه يعني ثم فانت شخصيات كيفاش كانت فانت تنظر للوضعيه السياسيه ما تنجم تعرفها الا من خلال الحوار والحوار السياسي انا ما نتذكر مثلا حوار مع رشيد الغنوشي كان يعني حوار معناه غريب كنت دخلت انا في المنطقه اللي عاملين فيها الاحتفال عرس هذا يعني فرح يعني فرح كسكسي ماشي وجاي ودرجيه حتى الاولاد تلعب بالدرجيه
1: شفت هذا كله في الكتاب جميل
2: كله موجود لا هذا في الوصف قبل ما تعمل الحوار انت
1: نعم
2: تقدم يعني كذا وكذا وصلت راني كذا وكذا شفت كذا وكذا الملاحظه الاوليه فانت كذا وكذا وبعد التقيت بالشخص عملت معه الحوار
1: برشا شخصيات اذا مش يكونوا موجودين
2: مجموعه فانت كبيره ياسر
1: اخترت له عنوان
2: عنوانه لعنة القصر لأن فنتي أنا في الخلفية متاعي هو الجري الكل على السياسي هو القصر الرئيسي فهذا الكل كان يجري فنتي في تاريخ القصر
1: في
2: الثنية عندي مشروع آخر سمحني
1: طبعا
2: متاع رواية على السيدة المنوبية سيدة ذات جمال المشرق هذه فهمتي معناها رواية تتناول الفترة فهمتي بتاع العهد الحفصي وانا قهرني فهمتي بشير خريف كعمل فهمتي برق الليل وكتبها كتابة تاريخية. كيفاش الأسلوب هذاك وصل به معناها فنتي البحث عن الحرية كان فنتي معناها بشكل كبير برشا. فقلت أنا فنتي يزمي نعمل نفس التجربة أما نعمل في نفس الاتجاه بطريقة أخرى.
1: طريقة أخرى.
2: فتفاصيل كبيرة بينها فنتي أنه أبو الحسن الشادي كشاف فنتي السيدة المنوبية قال رأيت امرأة ذات جمال مشرق. فأنا فنتي بنيت عليها ثم كودو فودر صار لي حب منا من نظرة أولى يعني صار بيناتهم وبنيت عليها فنتي وعبدت عليها حيوة توا فنتي أنا في الفصل ريوية. الثالث منها وهي فيها 4 فصول.
1: جميل. منا ما زلنا باش نحكيو على برشا مشاريع بإمضاء ضيفنا الكاتب ولا الصحفي المنجي السعيداني بعد رواية المثقوب مع مشاريع أخرى نلتقي فيها معاك على موجات إذاعة تونس الثقافية. نحب نشكرك على حضورك معنا اليوم سي المنجي، إن شاء الله بالتوفيق ليك. موجودة الرواية في المكتبات اللي يحب يقراها عن دار نحن للنشر بإمضاء الكاتب منجي السعيداني بعنوان المثقوب. شكرا لك سي المنجي.
2: شكرا لك أختي نادية وشكرا لإذاعة تونس الثقافية اللي هي إذاعة
1: يعيشك مرحبا بيك معنا ديما. وصلنا معكم لختام لقائنا المباشر من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكل مستمعينا، برمجنا متواصل على موجاتنا. أجمل تحيات مريم مناع، محمد أمين بوبكري، نادية حمراني. شاية طيبة، إلى اللقاء.

0: المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.
5: المشكات،
6: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
5: المشكات،
6: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
5: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
7: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد الجديد من المشكات، عودة إلى لقاءاتنا الأسبوعية كل يوم اثنين من منتصف النهار إلى الساعة الواحدة في الشبكة الصيفية لإذاعة تونس الثقافية. ولقاءنا الأسبوعي من المشكات باش نتحدث فيه اليوم بالأساس حول موضوع المجلس الأعلى للتربية، باش يكون محور حوار مع ضيفنا الدكتور مصطفى شيخ الزوالي الباحث في العلوم الاجتماعية والتربوية، وباش نتحدث على الجوانب الخاصة بالمجلس الأعلى للتربية على مستوى الأدوار، على مستوى الخلفية التاريخية كذلك، لأنه المجلس الأعلى للتربية هو ليس محدث في التجربة التونسية، كانت هناك تجارب سابقة على مستوى إحداث هذا المجلس، لكن دائما هناك وضعيات سواء ظرفيات سياسية أو كذلك تربوية تخليه ربما لا يقدم الدور الذي من أجله بعث هذا المجلس. ننتظر ربما بعد يعني تأسيس التركيبة أو جمع التركيبة متاع المجلس، بداية العمل متاعه، ننتظر ماذا سيقدم على مستوى رؤيته لإصلاح المنظومة التربوية. لكن نحن سنتحدث كذلك على الخلفية التاريخية، كذلك على الأدوار المنوطة بعهدة المجلس الأعلى للتربية. في فقرتنا الأولى كذلك من لقائنا اليوم باش نتحدث في ركن أطفال طيف التوحد ومواضيع المعتادة والنصائح اللي تقدمها المختصة التربوية مريم التونسي معنا في برنامج المشكات. تحية للفريق اللي معنا اليوم، أمين في الإخراج التقني، مريم في الإخراج الرقمي، معك محمد البلطي من أمام الميكروفون. نذهب مباشرة إلى النغم أول ثم إلى الفقرة الأولى من لقاء المشكات.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية، مسرح.
6: فرقة الإذاعة التونسية
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
6: تأليف من الحكيم.
5: سينما.
8: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
5: موسيقى وحوارات.
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
5: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
10: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
11: عودة معكم أصدقائنا المستمعين في لقائنا الأسبوعي من المشكات، وفقرتنا الأولى باش نبدأ بها الآن هي الحديث عن النصائح اللي نقدموها في علاقة بأطفال طيف التوحد مع المختصة التربوية مريم التونسي. مدام مريم، مرحبا.
12: مرحبا محمد، ومرحبا بكل مستمعين في فقرة جديدة رجعنا لكم في نصائح وفي حاجات تهم أطفال طيف التوحد، خاصة من ناحية السلوك.
11: نعم، نحن الآن في فترة بدينا نوعا ما العادة التنازلي للعودة إن شاء الله بالنسبة للعودة المدرسية وكذلك العودة الإدارية بشكل عام. كيفاش الطفل طيف التوحد بعد فترة الصيف والعطلة الصيفية يبدأ الاستعداد أو تحضيره لتلك العودة؟
12: العودة محمد بالنسبة للطفل طيف التوحد كما نعرف وحكينا قبل الروتين اللي كنا في المدرسة ومن بعد جي كان وليو في فصل الصيف. اليوم باش يكون عنا موضوع كيفاش نحضروه ونهيئوه من جديد باش يرجع للبيئة اللي فيها المعلم بتاعه وأصدقائه، ممكن يصير يتبدلوا هيك الروتين اللي بش يتبدل من وقت الوقت.
11: نعم،
12: من وقت الوقت ويأثر على السلوك بتاعه. السلوك يأثر صغير عليه لأنه بش يدخل في عام جديد، في أصحاب جدد، معلم جديد، ينجم يكون اصلا مدرسه جديده، مثلا متحول من السيزيام ماشي للبريمير والا للستيام والا لهني، هكا لونفيرونمون اللي يتبدل ياثر كما قلنا على طفل طيف التوحد سلبيا وقت اللي انت ما تحضروش نفسانيا والا ما تهيئوش للعوده المدرسيه، خاصه في البيئه اللي باش يكون متواجد فيها. ما ننساوش اللي فما اطفال يكونوا معهم مرافقات، ينجموا يكونوا فيت الفترة متاع المرافقة لهم وبش يبدلوا، ماذا بيك تخلي 15 يوم الأولانيين اللي ما فيهمش مدرسة يتهيئ مع مرافقة جديدة، خاطر انت تبدلوا أصدقاء جدد وبيئة جديدة وتزيد المرافقة تكون جديدة، يعني باش تحضر روحك السلوك ينجم يكون سلبي، وهذاك لأنك أنت ما حضرتوش، يعني بدلت ثلاثة أربع حاجات مع بعضهم.
11: نعم.
12: مع السخانة محمد نعرف وزيدة اللي طفل طيف التوحد ما زالت الفترة متاع السخانة تكون صعيبة عليه لأنه ما يحسش كما الصغيرات الأخرين، الحساسية تكون مرتفعة بالنسبة لهو، الإحساس بالحرارة ما يحسوش جست حر وإلا عرق وإلا عرق فقط، لكن يحس بك الهواء مش موجود، يحس كل شيء ملصق في بدنه، يحس انزعاج أكثر من الطفل العادي، وهذاك يأثر زادا عليه سلبا. يعني نحكيه على مدرسة مايش خاصة مثلا، ما فيش دار مع بيئة مبدلة، مع سخانة مازالت، مع أنك ما حضرتوش أنت نفسانيا، والحرارة تأثر زادا بشكل أنها تغير سلوك ويولي منفعل، ينجم الحركة تكثر عنده، يولي يحس أنه يتململ برشا، وهذاك يقلل يقلق المعلم إلا الأستاذ باش
11: ربما يتهابيه ويأطره أكثر،
12: خاصة هو مازال مش متعود به، يعني يولي يحس اللي هو مقلقه، خاصة في الفترة الأولى الصراخ والبكاء زادة في البيئة اللي هو باش يكون موجود فيها، كيف تقلق وقت اللي الصغيرات كيف مازالوا يعملوا في أدابتاسيون في حد ذاتهم هما، خاصة كطفل متحول من روضة للسنة أولى، يعني كان في محيط صغير ماهوش متاع مدرسة، فيه برشا نومب متاع صغيرات، فيه برشا ضوضاء، فيه برشا ضوء، فيه يعني البيئة راهي كي تتبدل
11: تختلف.
12: ونحن ماناش محضرين الصغير، يزلنا نحضروا روحنا لكل ردة الفعل
11: في الجانب هذا، لأنه اللي تحكي فيه مهم جدا في علاقة خاصة بإدماج طفل طفل توحد، خاصة في الإطار المدرسي مثلا، أو في الجانب هذا، بالإضافة إلى أنه تحضيره من قبل العائلة متاعه كذلك مؤسساتيا، المدرسة هي في حد ذاتها كيف تجهز نفسها لنوع إدماج أطفال طيف التوحد في الفصل العادي، يعني بمعنى أنه المدرس يكون ربما كذلك مهيئ هو باش يتعامل مع طفل طيف التوحد، كذلك المدير الزملاء وكذلك والقسم اللي معاه باش يكونوا مهيئين كذلك أنه يكون عندهم زميلهم مختلف عليهم. هنا الخدمة كيفاش تصير؟ هل أنه هذا يصير بضغط من العائلة ولا كيفاش؟
12: هو من الأحسن محمد كما قلت أنت الطفل يكون مهيئين أصدقائه، خاطر المعلمة جنرالمون كي مش يدخل هو من الأيامات الأولى مش باش يلقى روحه مرحب به، لأن المعلمة أصلا تبدأ مش عارفة اللي هو حامل طيف التوحد وإلا عندها تلميذ، قليل ما تلقى فما مدير يعلم يعني اللي فما شكون طفل عنده احتياجات خصوصية في وسط القسم، باش يهيئ المعلمة أصلا باش تكون معها مرافقة في وسط القسم. ماذا بينا أنه الأحسن أنه طفل طيف التوحد يدخل بعد مدة من دخول الأطفال، وهذا يجي به الأكثرية الأولية يقول لك نحن باش ندخلوا 1 أكتوبر وإلا باش ندخلوا 20 سبتمبر، أنت والصغيرات كيفاش باش يكونوا كما قلت أنت فما تحذير وتهيئة للأطفال اللي هما عندهم صديقهم عنده مختلف عليهم، هذا يعاون برشا، ويلزم الأولياء يكونوا واعين بالمرحلة هذه ماهيش سهلة، يرانا باش نقصوا بها الأجريسيفيتي اللي تجي، نقصوا بها الصراخ والبكاء اللي هو باش يكون في أي وقت، نخليوه ينجم يقوم بالأنشطة، ما نخليوهش يولي عنده صعوبة أكبر باش أنه يركز، وإلا تزيد عنده السلوكيات النمطية، وإلا أنه يحاول ينسحب، راهو أكتهي هذيك في حد ذاتها في القسم بيده اللي باش يكون فيه ضرورية باش يكون مرحب به، والمرافقة تخدم خدمتها بسلاسة وتنجم تعاونه باش يلقى روحه محمد، باش ينجم يراجع شوية حتى المكتسبات اللي موجودة عنده، ما يحاولش انه يحذف منها حتى شيء، مجرد ان طيحنا شوية في الخدمة معاه على خاطر ما رجعنا نعدله في السلوك، لو كتعديل السلوك يخلينا اللي مشينا فيه خطوة باهية في المكتسبات، خلينا كي نرجعوا للسلوك رانا نرجعوا خطوات بسيطة إلى الوراء، ونحن ماذا بينا ديما القدام. من ناحية التربوية راهو الطفل يكون صعيب شوية في المرحلة هذه، يكون رافض، ماذا بينا نعدل سلوكه بطريقة نكون فاهمين، المرافقة تكون فاهمة الاضطراب في حد ذاته، ما نعطيوش لأي شخص يكون مرافق لأطفالنا على خاطر رانا فيما الخطوة ماذا بينا ندعموها ونحافظوا عليها، مش نخليه رواحنا نوخروا بالصغير وما نقدموش به.
11: نعم، يعطيك الصحة سيدة مريم التونسي على النصائح هذه الكل، ونحن مع بداية العادة التنازلي للعودة إن شاء الله، والناس الكل هي صحيح الفترة هذه فترة صعبة على خاصة على مستوى ارتفاع درجات الحرارة، ولكن هذا ربما كذلك جانب آخر ربما نجم يواجهه التلميذ، لأنه مع التغيرات المناخية حتى العودة المدرسية تنجم تكون في إطار موجات متحر، يعني في سواء في الفترة الحالية أو في السنوات القادمة، بذلك يلزم التلميذ أو الطفل يتأقلم مع الوضعيات هذه، ومنها خاصة طفل طيف التوحد. شكرا لك مدام مريم، وإن شاء الله في موعد قادم من المشكات ونزيد نقدم أكثر يعني نصائح للأطفال متاعنا. مواصلين معكم في المشكات بعد الفاصل الموسيقي، نذهب إلى الموضوع الرئيسي في حصتنا اليوم والحديث عن المجلس الأعلى للتربية والأدوار والوظائف المنتظرة منه بعد هذا الفاصل الموسيقي.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج المشكات. نتحدث في موضوعنا الرئيسي اليوم في الحصة عن المجلس الأعلى للتربية، ونتحدث عن الأدوار متاع المجلس، وكذلك ماذا ننتظر، وربما هذه الأسئلة التي طرحها كذلك ضيفنا هذا اليوم الدكتور مصطفى شيخ الزوالي الباحث في العلوم الاجتماعية والتربوية في مقاله صادر في جريدة المغرب وعنونه كالتالي: المجلس الأعلى للتربية والتعليم، من جدل الأسماء إلى سؤال الدور، ماذا ننتظر من المجلس. الحقيقة محاور عديدة تناولها في هذا المقال، وخاصة للجانب المعرفي والتثقيفي. هناك يعني مسألة وخلفية تاريخية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس على مراحل عدة في تاريخ تونس الحديثة، وكذلك عن التجارب السابقة، وربما ما هي الأسباب التي أفشلت ربما دوره حتى يقوم باش يكون ربما القاطرة الأساسية لإصلاح المنظومة التربوية في تونس. نرحب بضيفنا دكتور مصطفى شيخ الزوالي. دكتور مرحبا.
3: محمد شكرا على
2: الاستضافة،
3: تحية
2: ليك
3: وتحية كافة
2: المستمعين. شكرا لك. خلينا نبدأ بالمسألة التاريخية، بما أنه عندنا شوية وقت باش نجم ربما نفصله في الموضوع أكثر ما يمكن. الخلفية التاريخية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس، أنت ذكرتها بالتفاصيل في المقال الصادر في جريدة المغرب.
3: هو من المهم أن نرجع للتاريخ حتى يكون الدور أوضح في الحاضر، يعني لا. دروس الماضي تفيدنا كثيرا، تجارب الماضي في بما نفعله، لأنه بصدق يعني التجربة كمؤسسة لم تكن مؤسسة، كانت حبر على ورق كما قال المؤرخ مختار العياشي مؤرخ التربية، وكذلك هو اجتمع مرتين فقط، وكان في يد السلطة التنفيذية تستدعيه في كل منعطف في تاريخ تونس، منعطف سياسي أساسا تستدعيه لما يعطيها ما تحتاجه ولكي يشرعنا قراراته، يعني لم يكن هناك مؤسسة حقيقية، ولذلك لا نقول لا يوجد مجلس في الحقيقة. المجلس الوحيد ربما الذي نجح في تحقيق أهدافه هو مجلس فرنسا، يعني الخطة الفرنسية التي وضعت عندما كان لوي ماشويل مدير عام التعليم العمومي من 1883 إلى 1906، وهو الذي أنشأ المجلس المعارف العمومي 1888، وضع أهدافا وحققها، وإلى اليوم نجم نقول تلك الأهداف تتحقق، يعني المجلس الوحيد الذي كان فعالا في المجتمع التونسي بتمويلات كبيرة، لأنه استحوذ على أوقاف الصادقية، وهذا موجود في المراجع، يعني بأموال الصادقية بنى مدرسة الفرانكو أراب اللي هي صنعت جزء من شخصية التونسي، وأثرت حتى على المستقبل وعلى المجتمع والصنع، يعني أدى دوره كما يجب. المجلس الأعلى للتربية الأول متاع 1888، بينما متاع فترة بورقيبة اجتمع مرة واحدة، يقول ربما المؤرخون لأنه يعني عندما بدأ يشتغل صار الانقلاب على بورقيبة ورجعنا حزب واحد وانغلقت معناها بعد 62، ولذلك لم يجتمع في هذه الفترة الأولى إلا مرة واحدة سنة 1971 لكي يطوي صفحة بن صالح بن يوسف أحمد بن صالح يعني الهدف كان طي صفحة، وكذلك كذلك مواجهة اليسار المتنامي في الجامعة، ولذلك من القرارات التي اتخذها هي مضاعفة توقيت التفكير الإسلامي ودعم الإسلاميين بطرق مختلفة حتى يواجه يعني ما سمي الخطر اليساري. هذا الاجتماع الأول.
2: أي.
3: ثم الاجتماع الثاني هو في 89، عندما يعني أول تعمل المجلس يضم 197 عضو وكان بالتمثيلية الكاملة للجمعيات، وبن علي أراد به أن يخلق نوع من شرعية المؤسسات، يعني الشرعية أنه تكواكب، وهو مؤسسة تقريبا في كل الدول. وكان اجتماعه الأول في 6 جانفي 89 لينظر في وثيقة عدى وزير التربية أنذاك للإصلاح محمد هادي خليل، ولكن تدخل الشرفي الأول جلب انتباه بن علي، كان الشرفي حاضر بصيرته رئيس الرابطة التونسية دي حقوق الإنسان، فسعاه لكي يصبح وزير التربية ويقدم مشروع لضرب الإسلاميين. معناها الاجتماع الأول الوحيد لضرب اليسار، والاجتماع الثاني لمواجهة الإسلاميين، وبذلك المجلس لا دور حقيقي له. ولذلك ربما للتمهيد لما هو حاصل اليوم، أن نتعلم من دروس الماضي حتى نبني المستقبل ونبني الحاضر.
2: جيد، حتى لا يكون المجلس الأعلى للتربية هو ربما أداة سياسية بشكل أو بآخر، وهذا موجود في التجارب السابقة اللي تحدثت عليها دكتور. الآن المجلس الأعلى للتربية بتركيبته موجود وحاصل، ويعني أصبح يشتغل، نجم نقول، هل يختلف وفق المقارنات بطبيعة الحال عما هو كان سابقا على مستوى التركيبة، على مستوى الاجتماعات متاعه، وعلى مستوى ربما ما يمكن أن يقدمه كذلك للساحة التربوية؟
3: هو بطبيعي اختلف تماما، لأنه أولا التركيبة ما تجيش أقل من 10% من تركيبة القديم، يعني القديم 197 وكان شكليا فقط لإعلان الولاء، يعني كان يعمل بيها يعني مكافآت تعطى لتمثيل المختلف. التمثيلية كانت موجودة، ولكن كانت ثم هياكل ومؤسسات وجمعيات وأحزاب نجم نقوله شكلية تعددية، هي قائمة قانونية في النصوص، ولكن لا علاقة لها بما يحدث في المجتمع العمق الاجتماعي. اليوم التركيبة تتكون من معناها 7 وزراء، أحد كل واحد يتداولون كل 6 أشهر، واحد منهم رئيس المجلس الهيئة العليا، رئيس الهيئة العليا، لأن يعني المجلس يضم عديد الهيئات. الهيئة العليا تتكون من 7 وزراء، ثم من 7 أعضاء الهيئة العليا دي وقع اختيارهم في الأمر الأخير، يعني 7 اللي وقع تعيينهم تحصلنا عليهم، وكتب عام هو عبارة على الإدارة، المدير المالي والإداري، معناها هو اللي بيش يدور شؤون المجلس، بالإضافة إلى رئيس هيئة الخبراء، فما اللجنة وهيئة خبراء رئيسهم عضو هو 15، ثم رئيس هيئة التقييم، ثم أضم 16 تقريب عضو، ثم إذا كان الأمر اللي يهم الاجتماع يكون يتعلق بالنقابة يحضر النقابي ممثل أكبر نقابة وأبرز نقابة، أو من يرى رئيس الهيئة العليا ضرورة في حضوره. دونك إذن التركيبة هي إما 16، وفي بعض الحالات نجم تكون 17 و18، بينما في عهد بن علي 197 يعني. دونك التركيبة هذه مختلفة تماما الإجابة عن سؤالك.
2: في الجانب الآخر المتعلق بكيفية عمل هذا المجلس، وخاصة المكانة التي يحظى بها في علاقة بالسلطة التنفيذية، ذكرنا في التاريخ أنه كان أداة استعمل في بشكل أو بآخر. الآن وفق التركيبة الحالية ماذا ننتظر؟ والسؤال الأبرز، هل هذا المجلس له الاستقلالية الكافية حتى يقوم بالأدوار التي يجب أن يقوم بها في علاقة خاصة بربما العنوان الأبرز إصلاح المنظومة التربوية؟
3: هو دوره استشاري أولا، يعني المجلس هو يعد خطة ويعد تقرير سنوي ويقوم ببحوث عبر هيئة الخبراء، ويقوم بمعنى حسب لجان، ثم لجان ذات وقتية ولجان دائمة، كل هذا الهيكل لأداء دور معين. مسألة الاستقلالية مرتبطة، يعني ليس معناها المطلوب وما نطمح له أن تكون هناك استقلالية، ولكن الاستقلالية يعني أن يكون فوق وإلا مختلف وإلا بعيد عن السلطة التنفيذية. المشكلة هي في طبيعة العلاقة وليس في الخضوع، أو هو استشاري ساعة مش نكون واضحين. الدور هو يقدم معناها تقرير حول ما توصل إليه في أعماله، يعني يقدم توصيات تعرض على يعني الهيئة الخبراء تعمل تقارير، هيئة التقييم كذلك، اللجان الدائمة أو المؤقتة كذلك تقوم بأعمال مختصة، وكل هذا يرفع إلى الهيئة العليا. الهيئة العليا قلنا 7 وزراء، يعني هو سيكون في علاقة مباشرة بالوزارات 7 المعنية. ذلك هي مقاربة مختلفة عما كان موجودا في الماضي، يعني فما تكامل بينهما. هي السلطة التنفيذية، كنقول وزراء يعني السلطة التنفيذية، هو ليس مستقلا، هو هيئة استشارية للسلطة التنفيذية.
2: جيد، إذا أي في ولكن
3: العمل نتاعه بما سيقوم به بتواصل مع المجتمع، بما سيفرض من أدوار، سيصنع معناها رمزية لعمله، ويحرص على أنه تكون فما خطة وطنية واضحة لبناء سياسة عمومية واضحة في مجال التربوي بمختلف قطاعاته.
2: نعم، نعرف جيدا أنه في مسألة الإصلاح دائما هناك هذا موجود حتى في التاريخ، وانت ذكرته في المقال، والناس كل تعرف اللي يعني تجارب الإصلاح في تونس على مستوى القطاع التربية والتعليم دائما كانت مربوطة كذلك بتوجهات سياسية أو بخلفية سياسية أو في مواجهة توجهات سياسية معينة. اليوم كيف يمكن للمجلس الأعلى للتربية انطلاقا من استقلاليته على مستوى البحث وعلى مستوى تقديم الاستشارة أن يجنب تونس مرة أخرى تجربة أخرى في علاقة بمسألة الخضوع لإرادات سواء سلطة تنفيذية أو توجه فكري معين يحب ربما هو يفرض طريقة ما في يعني إصلاح المنظومة التربوية؟
3: هو المنتظر، خاطر احنا عندنا ديما في العبارات، خاطر احنا ديما في ثقافتنا السائدة في نمط الاشتغال والتفكير ديما الإصلاح من فوق إلى تحت، بمعنى أنه ديما السياسي له الأولوية. الإشكال هو أنه مش في السياسي كسياسي، الدور السياسي لا يمكن، السياسة تشمل كل شيء، يعني التربية والسياسة، يعني كانت يقول هذوم الحاجتين اللي فيهمش علم، يعني هم الحاجتين الوحيدين، والتحليل النفسي حسب فرويد، يعني 3 حاجات ما نجموش نقولوا فيها القول الفصل. الخطورة هي في التوظيف السياسي ليس في البعد السياسي. ما معنى التوظيف السياسي؟ يعني أنه فما نمط تاريخي تأسس في تونس هو أن تستدعيه وقت الأزمات لكي يحل لك مشكلات، يعني هو أداة في السلطة التنفيذية، أو يهمش أو يعاد تشكيله مع كل تحول في السلطة. يعني أحمد بن صالح كملناه، يجب أن نعمل اجتماع ونبدأ صفحة جديدة، يعني هو استدعى لشرعنة قرارات سياسية معينة، هو غير مستقل فيما يقوم به. بينما عندما تنطلق من الأسفل إلى الأعلى، يعني أنت مش تعمل بحوث، البحوث دورها البحوث تشخص الواقع، شوف احتياجات الناس، تدفع الناس لأن يشاركوا في العمل بكل، خطر السياسي نوعان، فما السياسي ضيق والسياسي الشامل. احنا متلهين ياسر بتغيير من فوق ديما، معناها ديما الثقافة متاعنا لها عديد من الأفكار الخاطئة في علاقة بما هو سياسي. نخلط بين السياسي العام والسياسي الخاص، بمعنى أنه فما رهانات سياسية ضيقة، وإلا الاختيارات الكبرى في نهاية الأمر هي سياسية، ولكن ثم فرق بين أن توجه بطريقة فجة ومباشرة وبين فما رؤية نتفق عليها ونصنعها انطلاقا من تشخيصنا للواقع، ونتفق على أهداف كبرى، وهذه الأهداف مش جيم الفوق، جيم اللوط. يعني أنه في الماضي كنت أنت تضع ما تشاء على مستوى سياسي وتطلع وتقول للأخرين ألا تطلعوا الفوق، معناها فهمت، ولذلك لم تنفذ أغلب الإصلاحات لأنها بدأت من فوق إلى تحت.
2: في علاقة بمسألة، تحدثت على مسألة التمثيلية وأنه تنجم تكون عملية الإصلاح تبدأ من تحت انطلاقا من التجارب الميدانية وانطلاقا من البحوث اللي يصير ربما الاشتغال عليها داخل هذا المجلس، وربما بعد ذلك تلك البحوث تتطور اللي تصل إلى مرحلة أنها تكون كذلك قرارات قادرة أنها تغير على مستوى الواقع. السؤال المطروح الآن في الآونة الأخيرة، طرح كثيرا بعد خروج تركيبة المجلس وظهور بعض الأسماء، وصار نقاش كذلك على مسألة التمثيلية ومن يجب أن يكون موجود في المجلس الأعلى للتربية، حتى نتجنب هذه المسألة، مسألة ربما الخضوع إلى يا اما انا يا اما مش لازم يعني، يا اما الدور متاعي يعني. ونعرف جيدا انه برشا ناس ترى في نفسها ربما القدره كذلك ان نقوم بادوار في علاقه بقطاع التربيه وما اكثرهم، خاصه انه نعرف جيدا وتحدثنا انه عدد كبير من البحوث والناس اللي اشتغلت على مواضيع عديده في مجال التربيه وموجوده البحوث هذه ولم يتم استثمارها. الان في علاقة بالتمثيلية وفي علاقة بالتمثيلية داخل الفضاء التربوي، التلميذ وين مش يكون دوره في المجلس الأعلى للتربية، المدرس كذلك، الجانب الإداري، الباحثين اللي يشتغلوا بشكل مستقل في علاقة بمنظومة التربية شنو مش يكون أدوارهم في علاقة بهذا المجال، وكذلك مسألة التركيبة هذه يعني النقاش حول استعادة بعض الأسماء أو غيره اللي هي ربما اشتغلت مثلا وزير التربية السابق اللي هو كاتب العام الآن في المجلس الأعلى للتربية، ثم شكون يرى أنه بما أنه هو لم ينجح كثيرا في قيادة وزارة التربية كيف له أن يكون في المجلس الأعلى للتربية. ألم ندخل كذلك في مسألة الترضيات وهذا ربما مؤشر غير صحي في علاقة بالمجلس؟
3: شكرا على هذا السؤال سي محمد، وخاصة التمهيد اللي أنت قلت الجدل وني نتيجة الجدل الغضوة في المغرب المقال الثاني حول نفس الموضوع لتبيان الإجابة، محاولة الإجابة عن السؤال هذا. يعني الجدل زاد والتركيبة، ومش كان حتى التركيبة، فما حتى يأس، فما تكون ميراش حتى جدوى لفائدة منه، وهذا على فكرة يعني يجمع فيه حتى المتناقضين يعني النخبويين يتحدثون أو الشعبويون. كان نشوف الجدل هو بين النخبة وثم اللغة، لغة خبراء ولغة إذا كان أنا منيش موجود فيه كيفاش بيش ينجح، ثم الشيئين أقرأوا فيه. ومن ناحية أخرى رفض مطلق للمجلس من بعض نتيجة التجارب السابقة. لذلك فما وقع بعد 2011 يعني هي نقلة نوعية من مجتمع معناه كان لا يشارك البتة الشأن العام تحت كيره السلطة والمؤسسات إلى الانفلات، وأصبح وهذا فيه جانب إيجابي طبعا حرية التعبير دون يعني دون تحمل مسؤولية التعبير، بمعنى أنه وقع طيلة فترة طويلة بدون ضوابط. يعني الانفلات الإعلامي جعل الآراء تختلط، يعني هناك عدم تمييز بين الرأي والخبرة. معناها واحد عنده خبرة معناها خبير عمره كل يحكي على موضوع طاك الزبدة، والآخر يقول له وجهة نظر متاعي ضدك، هذا معناها ولا فوضى، فهمتني؟ فلذلك الإشكال وين؟ كي نقع في المشكلة ذي الخبير عوض أن يتواضع هو يرد الفعل وله جزء من الحق لأنه لم يقع حفظ مقامه، يعني يقع انغلاق. من ناحية أخرى من الجهة المقابلة يولي عدم اعتراف بأي شيء يمكن أن يحدث، لا يمكن أن ننجح. ولذلك الآراء من الصعوبات أمام المجلس اليوم هو المزاج العام والعوامل ديفافورابل، معناه نشتغل في بيئة لا تساعد على الانطلاق بين وهنا الخطورة. يعني أنت في إصلاحات سابقة كانت السلطة ماسكة بكل أدوات السلطة، وكانت حتى كاسكة بالرأي العام وكان بالإعلام إلى مرحلة فيها انفلات وفيها تشاؤم وفيها يأس. شفت قديش الوضعية معناها صعبة، ولذلك التسييس، ولذلك الشعبوية والنخبوية. لذلك دعوت في المقال باش يخرج غضوة إلى شيء من التواضع من جهة الخبراء، وكذلك بالنسبة للجهة الأخرى شيء من التمييز بين الموقف، حتى احنا نخلطوا ديما يطلبوا موقف، الموقف بل ما يولي موقف ساعة فما خبرة وفما تحليل وفما تشخيص وفما علم، دونك كل شيء فيه مفاهيم وفيه علوم يجب احترامه. مش معناه وجهة النظر الخيانة ساعات، ولا أن تطلب حاجات غريبة وتستعين بالخارج وإلا تعمل يعني بورتكوا، معناه ولات كل شيء رأي وجهة نظر، هذه مشكلة. لذلك قبل أن نبني رؤية للمستقبل نرجع توا لما يجب أن يكون. عندما تتحد الرؤية والدور والحدود، الحدود ما معنى الحدود؟ حدود الإمكانيات التنفيذ، لأن البعض عندما يتحدث عن المجلس وكأنه الحصى السحرية التي بتحل مشاكل بتاع 50 سنة، لأنك أنت 50 سنة المشاكل تتراكم. يعني هل حلت مشاكل النظام السابق الأنظمة التربوية السابقة لكن فما كنت تقول لي شنو كيفاش نراو المستقبل؟ هذا اهم سؤال يمكن نجاوبك عليه.
2: اي قبل ما نجاوبوا على السؤال ربما نختموا به السؤال هذاك، على مستوى التجارب الدوليه كذلك مقارنه بالتجارب الدوليه، هل يمكن ان نحتذي ببعض التجارب على مستوى المجالس الاعلى للتربيه والتعليم موجوده في عديد من الدول سواء عربيه او اجنبيه، وتجارب كذلك مختلفه في طريقتها، كل له طريقته في إدارة المجالس هذه، وحتى لا نقع كذلك في منطق أنه مش لازم احنا عنا قدر، صحيح أن عنا الكفاءة الكافية والكاملة أنه نصنع التجربة متاعنا وحده، لكن ما فيها بأس أنه نشوفه شنو اللي ممشى عند بعض الدول تجارب ناجحة مثلا كما فنلندا اللي معترف بها على مستوى التعليم في العالم، ثم تجارب موجودة في فرنسا في دول عربية في المغرب وفي بعض الدول الأخرى، هل من محبذ المجلس هذا ينطلق أو يشوف ربما بعض التجارب الناجحة في السياق هذا؟
3: طبعا هذا بديهي وهذا أحد أدواره الأساسية، لأنه النجاح والتجارب النجاح والممارسات الجيدة موجودة في العالم ويسهل الاطلاع عليها. خذ المغرب والجزائر حتى على مستوى الهيكل اللي بدأت في فترة متقاربة الاثنين في منتصف التسعينات، وله مثلا مجلة، يعني احنا تو وزارة التربية آخر مجلة صدرتها سنة 2002 يعني هل يعقل؟ وأغلب الوزارات ليس لها مجلة، 7 وزارات مش عارف فما وزارة شؤون دينية عندها رسالة ولا عندها، يعني الشذرات متفرقة، هل يعقل أن مؤسسات وزارة ووزارات ومؤسسات بحث وغير ذلك وليس لها معناها نشرية أو مجلة تنشر؟ يعني وزارة التربية آخر نشرية صدرتها سنة 2002، ووقعت محاولات حتى بعد وتتكون هيئة التحرير ويصدر، ولكن لا شيء. أحد الأشياء التي سيقوم بها نتمنى هذه الانتظارات معناها أنه يستفيد من هذه التجارب تاع الدول والبحوث ونتائج كيف نجح من نجح معناه. وهذا موجود طبعا. ثم حتى ناخذ مثال آخر، يعني المشاريع التي تعثرت في تونس وهي كثيرة يمكن أن نرجع إليها، لأنه إحنا قواعد تجديد في الدراسات أن المشروع حتى كي يفشل هو تخل. ناخذ مثال بيداغوجيا المشروع مثلا، بيداغوجيا المشروع رغم أنها فشلت أو تعثرت على الأقل، إذا نرجعها مع توفير الظروف يمكن أن تنجح. فهو الخطة الاستراتيجية التي تعمل تضع في عين الاعتبار كل ما تعثر من في تاريخ الإصلاح في تونس في 50 سنة يمكن أن يرجع. فالتجارب فلسفة الأطفال لماذا لا تعمم؟ هكذا موجودة في نطاق ضيق بمجهودات بعض المتفقدين ولا الأخت يعني هدى الكافي أو غيرها، يعني فما كتابات كثيرة. فما نقطة استراتيجية خلال مقال صديقي منصف الخميري كتب مقال وقعد 4 سنين يكتب في مقال أسبوعي في جولنا، وهذه تقريبا خديتها من الفكرة باش نقولها لك، من وزير فرنسي اجتمع مرة قال لهم اقترحوا علي مشاريع ولا تطلبوا أموال. منصف الخميري كتب أحلام تربوية لا يكلف شيئا، يلزم نبدع في طريقة التعامل صحيح الدولة والتمويل و ولكن يلزم نخرج من الأفكار النمطية في علاقة بفكرة التجديد وفكرة المشروع، لأنه احنا في مخنا مشروع يعني تمويل زايد. كان تحلل واقعيا سي محمد التمويل والضغط على الدول والحكومات في العالم اليوم السياق أصعب من 50-60-70، معنى الضغط على الدول ودور الدولة كفاعل في المجتمع سيتراجع. هو في تراجع، ولكن المطلوب منه عمل يزيد. شفت المفارقة؟ وإحنا نزيد في نفس اللغة، يجب رفض ميزانية. هذه لا يعني أن يقول الدولة تتخلى، الدولة هي الفاعل المجتمعي الأساسي وهي أم المؤسسات في المجتمع. لكن في عقليتنا في علاقة بكل ما هو تجديد وابتكار ومشاريع يلزم نغير اللوجيسيال. مازلنا بعض التوانسة يتصوروا ويتعاملوا مع الدولة الراية متاع 60s and 70s، بينما الواقع الاجتماعي والسوسيولوجي والسياسي والضغط الدولي كله غير مواتي. فلذلك أحيانا تلاحظ تقول شبيه ما ياخدوش قرارات، أحيانا أحسن قرار في عدم اتخاذ أي قرار. لماذا؟ لأنه ببساطة تخاف أي قرار تمس به حالة يطلعوا 10 حوايج. قل لك خلي كيك مجلس الأعلى للتربية اليوم بحكم فيه 7 وزارات ستنسق حتى لا يقع ذلك. ولذلك سنخرج من حال العطالة. ثم حال العطالة عامة يجب أن نعترف بذلك.
2: بش نختموا بالسؤال
3: العام السياق التونسي والفيسبوك وبعد 2011 كل هذا غير مواتي لانطلاق لذلك لا يجب أن نواصل الاشتغال بنفس آليات التفكير بنفس آليات الإصلاح. في كلمة إصلاح في تقرير في التقارير أغلبها في العالم ما عادش يستعملوها حتى الكلمة لا ترد لأنه المنطق نتاع الإصلاح هو في الأخر منطق بين أنه يجب أن يتغير تطوير ابتكار تجديد مجموعات عمل التكنولوجيا معنا لغة أخرى محمد معنا أحنا الإشكال وين نفكر في واقع مختلف بآليات قديمة سواء هذا في بعض المسؤولين والخبراء أو في بعض الخطاب الشعبوي وحالة اليأس فلذلك ندور في حلقات مفرغة.
2: نعم باش نختموا بالسؤال اللي ذكرته منذ قليل ماذا يجب ما الذي يجب أن يكون في حقيقة الأمر ولكن على مستوى التجارب والتقاطعات من بعض التجارب الدولية لمست بعض النقاط المهمة جدا مثلا أنه يكون المجلس تمثيلي عنده تمثيلية واسعة ويكون عنده موجود فيها الخبرة العلمية المستقلة كذلك على مستوى تقييم يكون كذلك له القدرة على التقييم الدوري للمنظومة التربوية وقدرة على الاستشراف وإلزام الحكومة بالتفاعل مع التوصيات وهذا موجود في بعض في في في بعض التجارب أنه مثلا مسألة في علاقة خاصة بمسألة العلاقة بين المجلس والسلطة التنفيذية بمعنى أنه هو يلزمها هو لا يتخذ قرارات ولكن يقدم توصيات وعندما الحكومة ربما لا تجد ربما الإمكانيات الكافية لتنفيذ تلك التوصيات عليها أن ترد بشكل معلن على توصيات ذلك المجلس أمام المجتمع متاعها باش يكون الأمور واضحة كل واحد خدم خدمته على كل حال
3: شكرا على هذه النقطة على خاطر نجم نحطها هذه في القانون لكن في ماذا نطبقها وحطينا كيفها راو في برش مؤسسات لماذا حدث أنت تشوف في المجالس اللي صارت بعد 2011 وحتى قبل لكن قبل الضغط من فوق يحل في المشكلات من بعد الانفلات زاد رغم أن النصوص هي من أحسن النصوص هل يكفي أن نضع نصوصا ومأسسة شكلية يعني النصوص ما تواكب آخر التطورات اللي قلته توا يدخل في باب المساءلة وباب برشة معناها تغييرات من وحي الأدبيات المنتشرة عالميا في الحوكمة وغير ذلك والجودة ومعايير الجودة وغير ذلك أنا المقاربة دي ما نقول من تحت إلى فوق بمعنى سوسيولوجي أن المجتمع هو ك ك ك ك كمؤسسات اجتماعية هي ما تفرض نفسها تمثيلية تنجم تعملها في اللجان الدائمة واللجان الوقتية ومجموعات الحوار ديناميك سوسيال من لوطة وتبحث دائما على تنفيذ الخطة وفق ما نستطيع أن نقوم به لأنه ما الفائدة من وضع خطط طموحة جدا ولا تطبق منها وهذا ما حدث دائما في الماضي تابع عن سؤالك منهجيا وهذا قلناه في برنامج مشكلة تعديد المرات يعني الثلاثية اللي موجودة بتاع أنه نبقي على أفضل ما لدينا المنظومة التونسية يعني جيت الأكثر ثلاثة ولا أربعة دول يعني ما تتصوروش قداش تحس منظومة لباس يعني تمشي ما غير ما نسمي في تونس إدارات الحياة المدرسية والمناظرات وإدارة كذا يعني والتكوين وغير ذلك ثم تقاليد راهو معناها لباس أما وين الإشكال هو معناها على مستويات مختلفة لازم نتعلم أن نحافظ على ما لدينا هذه نقطة أولى وهو كثير والدراسات يلزم تبينه ويلزم تقول لنا وينه هذايا معناها النقطة ثلاثة نقاط لخص بهم
2: باختصار دكتور
3: عند كل من عنده قدرة على التفكير أو حتى في التنفيذ مهما كان بهذه الطريقة يمكن أن تجاوب الناس المتشائمة يمكن أنك تعمل كونكسيون في التواصل وهذا دور الإعلام طبعا تسألوا في الإعلام ديما نفس الأسئلة 10 سنين 15 سنة ما هي كذا ما هي كذا دونك النقطة الأولى لازم نجمعوا الإرث التونسي بكل جوانبه معناها الإرث البيداغوجي الموارد الانتشار شبكة المدارس رأي مش كل الدول يعني تونس نجحت في تحقيق مكاسب كثيرة دونك النقطة الأولى أن نثمن
2: باختصار زوز نقاط الأخرين دكتور
3: نعم
2: باختصار زوز دور النقاط الأخرين خاطر الوقت
3: باختصار أن نتخلى عن كل ما ثبت أنه معيق أنك تجربة وتنقلها وتجربها في سافيسة أنك أنت مربوط بالتمويل فقط التمويل تبحث عنه بطرق مختلفة في الواقع الراهن ما تعودش نفس الإشكالية والنقطة الثالثة وهي الأهم هي أن أنت في زمن الذكاء الاصطناعي طبيعي هو في نفس الوقت تحدياته كبيرة ولكن له فرص ثم أشياء كثيرة تجم تعملها كما قال صديقي منصف المقال بلا تكلفة وهي كثيرة التكنولوجيا راهي تسهل يعني الشفافية والرقمنة والفيديوهات، يعني تشوف أنت ما تمنحه لنا الابتكار، يعني نقطة ثالثة.
2: نعم.
3: يعني حاجة عنا ندعمها، حاجة عنا وبثابت أنها تعيقنا نتخلى عنها، يعني ندعم ما لدينا نتخلى عن ما يعيقنا ونبتكر ما ينقصنا.
2: يعطيك الصحة دكتور مصطفى شيخ الزوالي الباحث في العلوم الاجتماعية والتربوية، شكرا على الحضور اللافت هذا معنا في برنامج المشكات للحديث حول المجلس الأعلى.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. أنغام من كل مكان.
2: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
2: مع مروان البدوي،
1: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
3: أطلق عليهم الناس أسماء كثيرة، فسموا غجراً في بعض البلاد وروماً في بلاد أخرى وتتراً في أخريات، لكن أصلهم بقي سراً غامضاً، كما لو أن الرياح محت آثار خطاهم في الرمال.

0: يقول بعض المؤرخين إنهم جاءوا من أرض الهند القديمة، وإنهم خرجوا منها في قديم الزمان بعد حروب طاحنة، وإن ملكاً يسمى شنكل أرسلهم لينشروا فن الغناء والطرب في البلاد البعيدة. ويقول آخرون إنهم جاءوا من فارس أو من بلاد أقرب إلى البلقان، وإنهم خليط من أمم عديدة اجتمعوا في الطريق فصاروا شعباً واحداً لا ينتمي إلى أرض ولا يرسى جذوراً في تراب.
1: أنغام من كل

0: ادعوا أنهم حجاج جاءوا من مصر فسنوا بالمصريين، ومنها جاءت كلمة جيبسي التي صارت لقبهم في تلك البلاد. كانوا يدخلون المدن في قوافل كبيرة تقدم العروض وترقص وتغني وتعزف على الكمان والناي، وكان الملوك يعجبون بفنهم، ولكنهم في الوقت نفسه يتقون شبهتهم.
1: أنغام من كل مكان.

0: القرون تفرقوا في أنحاء العالم، فوجدتهم في روسيا وفي رومانيا وفي إسبانيا وحتى في الشرق العربي، تسللت قبائلهم تحمل اللغة والغناء والعطر والحكايات.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: كل محطة قصة، وكل لحن ذكرى.
1: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
1: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
4: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة على أثير إذاعة تونس الثقافية. حلقة جديدة اليوم نحاول من خلالها ننفتح على نافذة جديدة من نوافذ الفن الإنساني بصفة عامة والإنجازات الإنسانية والأثر الإنساني. اليوم نحكي على الشعر. الشعر العربي وهو واحد من أعرق الفنون الأدبية التي عبرت عن وجدان الإنسان العربي وصورت أفكاره ومشاعره وحياته عبر العصور. قد عرف الشعر العربي أشكالا متعددة وصيغا مختلفة، غير أن من أبرز ما لفت انتباه الدارسين هنا خاصة في اللحظة المعاصرة سيدي الآن وهنا ظهور القصيدة القصيرة والقصيدة القصيرة جدا باعتبارهما شكلين شعريين يقومان على التكثيف والإيحاء والقدرة على قول الكثير. مش نحاول اليوم يكون الضيف متاعنا في الميدان في المجال مبدع، هو شاعر تونسي متميز بإنجازاته وأعماله، وهو ناقد كذلك وكاتب روايات. من أهم أعماله ودواوين، وفي حق الأمر نتحدث مش نختار، وإحنا ثلاثة دواوين: عاطل عن العشق، والهدم بالأصابع، وحذاء لا يفكر. نتحدث على الشاعر مهدي عثمان. مرحبا بك سيدي مهدي.
5: مرحبا أخويا كريم، ألف تحية لكل المستمعين وشكرا على هذه الاستضافة.
4: مرحبا بك. على كل حال، احنا اليوم باش نحكوا على القصيدة القصيرة والقصيدة القصيرة جدا، وباش نمشوا في الأبعاد الجمالية والصور الشعرية ونتحدثوا عن الإشكاليات والرهانات. ما الذي دفع بالمبدع العربي في مجال الشعر إلى أن يتجه إلى القصيدة القصيرة والقصيرة جدا، والحال أن لها جذور في الماضي لحقيقة الأمر؟ يعني منذ القدم تحدثوا عن أبيات قصيرة تصف لنا الطبيعة وتصف حالة الإنسان وانفعالاته ومشاعره وتصف لنا رؤية الإنسان لذاته وللعالم. مش نحاول نحكي اليوم على القصيدة القصيرة والقصيدة القصيرة جدا في ثلاث مسارات: مسار الأول فقرة على حافة الإبداع، وفقرة صدى الروح، ثم فقرة أيقونات. خنبدأ بفقرة على حافة الإبداع.
3: على حافة الإبداع.
4: في فقرة على حافة الإبداع سيمهدي، أنت شاعر يعني وكاتب وناقد، ولديك الرؤية التأليفية والنقدية، في نفس الوقت لديك الحرفة في كتابة الحرف في حد ذاته والكلمة. كنت تعرف لنا شو معناتها قصيدة قصيرة وقصيدة قصيرة جدا؟
5: باهي، شكرا على دخولك إلى هذا المدخل. الحقيقة لمست موضوعا صعب وشائك وحوله الكثير من الاختلاف. طبعا خويا كريم، موضوع القصيدة القصيرة جدا أو القصيدة القصيرة هو نفس الجدل أثير حولها، يعني بنفس الطريقة التي أثيرت حول قصيدة النثر بداية ظهورها مع مجلة الشعر. كلنا يعرف احنا الشعوب العربية والمواطن العربي هو مواطن يعتمد بالأساس على الأذن، على السمع أكثر من أي حاسة أخرى، وبقية القصيدة العمودية هي المركز الذي يدور حوله يعني بقية الإبداع. لذلك كلما دخلنا أو شارعنا في يعني في إنتاج تجربة جديدة أو جنس جديد من الكتابة إلا وصارت سائرة النقاد والقراء والمستمعين، قلنا بنفس الطريقة التي أثيرت حول قصيدة النثر. قصيدة القصيدة جدا أو القصيرة جدا

0: الحقيقة هي حول الكثير من الاختلاف والكثير من التسميات. فما شكون يسماها القصيدة القصيرة جدا، فما شكون يسماها القصيدة الومض، ثم من يسميها حبات، التسمية معروفة عند الشاعر منصف المزغن. وربما ثم تسميات أخرى. أنا دائما المرجع متاعي هو قصيدة النثر، لأنه الجدل بدأ مع قصيدة النثر، هذا التحول. على كل، هي القصيدة القصيرة جدا الحقيقة بدأ مع انفتاحنا على الشعر العالمي، خاصة مع قصيدة الهايكو اليابانية، ولكن حرفت لأنه اللغة العربية هي يعني لغة تسمى لغة يعني جدل، أو لغة ولاد اللغة العربية أكثر من أي لغة أخرى. لذلك تجوزنا 3 مقاطع أو 4 مقاطع التي تكتب بها قصيدة الهايكو، وأصبحت قصيدة قصيرة جدا، يمكن أن تكون مقطعين 3 4، يمكن حتى أن تصل إلى 10 مقاطع. مع العلم أخوي كريم أنه التجارب والتراكمات في المجال النقدي إلى الآن على الأقل على حسب اطلاعي ومواكبتي لم تظهر لنا دراسات جدية دقيقة حول هذا نسميه بين ظفرين هذا الجنس من الكتابة. باختصار هو نص شعري مكثف، قصيدة نص شعري مكثف يعتمد الإيجاز، التكثيف، المفارقة والدهشة والصورة الشعرية التي تكون تفتح مجالا للتأويل للقراءات المختلفة. هذا تقريبا مقاربة أو ملامسة لما هذا ما يسمى بالقصيدة القصيرة جدا.
1: بهذه القصيدة القصيرة جدا والقصيدة القصيرة يعني هي أقدم شوي، يعني القصيدة القصيرة اللي هي ماهيش مجرد نص محدود الأبيات، بل هي بناء فني متماسك في موجودة في التجربة الشعرية والفكرية، وهي صورة موجزة الحقيقة يعبر فيها الشاعر عن جمال ما أو عن وضعية ما يعيشها الإنسان. ماهيش ومضية، ماهيش في القصيدة الومضة، وإنما فيها تسلسل من الكلمات المكثفة كما قلت أنت، قابلة للتأويل ولها معاني متشابكة. يخلينا نقول أنه حتى القصيدة القصيرة ماهيش جديدة، وإنما لها جذور في الماضي، ماضي الشعر العربي. يعني كي نحكوا على الماضي نحكوا على المتنبي ولا أبو تمام ولا أبو عتاهي ولا جرير، ذوما ناس كتبوا البيت القصير، لكن البيت القصير القوي الحامل لمعاني لها قدرة على أن تنفذ إلى روح الإنسان، إلى عقل الإنسان، وتثير فيه كما قلت أنت الدهشة. تحكينا شوي على القصيدة القصيرة بعد ما حكينا على القصيدة القصيرة جدا.
0: أخوي كريم، هو الجدل يثار عادة كلما تعلق بمسألة العروض ومسألة الوزن ومسألة الإيقاع. كما قلنا بكري، القارئ العربي أو المستمع العربي هو يعول كثيرا على السمع وعلى الإيقاع وعلى الموسيقى. لهذا كما ذكرت ثم الكثير من النصوص القصيرة كتبت مع قدماء الشعر العربي، وكانت نصوص عادية وموجودة وقبلها القارئ كما هي. لكن الحقيقة الجدل بدأ مع ظهور قصيدة النثر. مع قصيدة النثر بدأ ثمة انزياح عن الوزن وعن القافية، وبدأت هناك تعدد في البحور الشعرية. نتحدث هنا عن الشعر الحر ثم قصيدة النثر، وهنا بدأ الجدل وعدم قبولها من القارئ، لأنها ابتعدت عما يسميه بالقواعد أو أعمدة الشعر العربي، بما فيها اللي هو العمود الأهم فيها هو الوزن. القصيدة القصيرة هي موجودة إلى الآن، لكن بدأت تختزل شيئا فشيئا مع اطلاعنا والترجمات التي وصلتنا من الشرق ومن الغرب حول خاصة قصيدة الهايكو. وبدأت هناك تجارب مشابهة لقصيدة الهايكو، ولكن مقارنة بها لا نستطيع أن نجد رابطا الحقيقة بين القصيدة القصيرة وقصيدة الهايكو. حتى القصيدة القصيرة جدا لا تقترب من الهايكو، لأن الهايكو فيها قواعد وضوابط مثل الشعر العمودي تماما. الحقيقة المسألة المهمة جدا، أثناء الأمسيات الشعرية أصبح التعويل كثيرا على القصيدة القصيرة جدا، لأنها قصيرة تقبل بسرعة، تتميز بصورة شعرية فيها تأويل وفيها إصابة في مقتل كما يقال عند المستمع، وتصيب القارئ بالدهشة. الحقيقة القصيدة القصيرة جدا هي الموجودة أكثر تقريبا من القصيدة القصيرة، اللي ربما تسمى قصيدة سواء كانت قصيدة أو طويلة. ولهذا وجدت حتى كان لاحظوا في المشهد الثقافي التونسي، وجدت حتى بعض التظاهرات والمهرجانات التي عنيت بالقصيدة القصيرة أو القصيدة القصيرة جدا مع بعضها. الرابط يعني الفواصل بيناتها الحقيقة غير دقيقة وغير ثابتة، والنقاد لم يتناولوا هذه المسألة يعني تناولا دقيقا وحازما.
1: به يعطيك صحة. لكل حال هذه كانت البدايات في فقرة على حافة الإبداع في فقرة صدى الروح. يعني احنا توا باش نمشوا للعمق بعد ما حددنا وفهمنا تقريبا المسار نتاع القصيدة القصيرة جدا، القصيدة القصيرة عندها جذور في تاريخ الشعر العربي وعندها معاني، ولكن ثماشي التقاء بينهما، خاصة أن القصيدة القصيرة جدا اليوم تنتمي إلى مجال الشعر الحر والقصيدة الومضة. كي نحكو على الومضة الشعرية المكثفة عند الشعراء واللي فيها كثير من المعاني، ولكن خلينا نقول أنت احنا هل أن القصيدة القصيرة جدا متحررة من كل القوانين الكلاسيكية؟ يعني فيها عندها شروط خاص بها تتجاوز الشروط الكلاسيكية في بناء الصورة الشعرية وحتى في البنية نتاع الكتابة في حد ذاتها، ولا ثم اختلاف؟
0: هو الحقيقة القصيدة القصيرة وحتى القصيدة القصيرة جدا تم محاولات للاقتراب بها أكثر إلى قصيدة الهيك، ولكن هذه محاولات الحقيقة لم تكن صائبة، لأن قصيدة الهايكو عندها قواعدها وعندها مجالها، وحتى المواضيع التي تشتغل عليها مختلفة تماما عن القصيدة القصيرة خلينا نقول في تونس أو في الوطن العربي. لهذا القصيدة القصيرة جدا ثم من يكتبها موزونة مغفات، وثم من يعول على الإيقاع وعلى الموسيقى وعلى الموضوع لإثارة الدهشة ولجلب الانتباه ولفت أو إدارة رقاب المستمع أو القارئ إلى النص أكثر من التعويل على الوزن. وكل شاعر حقيقة عنده تجربته وعنده أسلوبه، لكن مع يعني انتشار قصيدة النثر وأصبحت مكتسحة للمشهد الثقافي تونسيا وعربيا، حقيقة بدأ التخلي شيئا فشيئا عن الوزن في القصيدة القصيرة، رغم أنه ما زال هناك التعويل على الموسيقى أو الإيقاع كما حكيت لك حتى تكون أكثر دهشة وأكثر يعني دعما لصورتها الشعري.
1: به يعني لهنا يعني احنا توا بدينا نحكوا على البنية القصيدة القصيرة جدا، واللي فهمنا الغاية متاعها اللي هي إثارة الدهشة ولفت الانتباه. وخلينا ولينا كان بدينا نحكوا على المتلقي لهنا، الإنسان المعاصر. يعني صورة الإنسان المعاصر اليوم، وضعية الإنسان المعاصر، وهو الذي انخرط في حياة يعني الزمن فيها يختلف كثيرا عن صورة الزمن في الماضي، واللي نحكو على الوتيرة المتصاعدة، واللي نحكو على أنه الإنسان أصبح غير قادر على كبح جماح الزمن. كان ممكن هنا تعطينا أنت وأنت ناقد، خلينا أنت شاعر صحيح ولكن زادة أنت ناقد، لديك قراءة نقدية للبنية الكتابات الشعرية، ولكن كذلك لديك قراءة نقدية لعلاقة الشعر بالإنسان والشاعر بالإنسان. صورة المتلقي كيف تجدها؟ هل هي صورة تساعدنا اليوم على أنه كان ثم نوع من الاستعداد الأولي لتلقي القصيدة القصيرة جدا؟
0: أي مهم جدا هذا السؤال خويا كريم. وكيما نحكيو عن الزمن في النص الشعري او في النص الابداعي، نحكيو عن الزمن الخارجي اللي يربط النص بالمتلقي صحيح مسألة مهمة. وأنا في تجربتي الحقيقة الخاصة، أنا عندما أكتب نصا ذهنيا نصا نثريا حقيقة لا أقرأه في الأمسيات وفي التظاهرات الشعرية، لأن القارئ قلق ومستنفر ولم تكن ولم تعد له الرغبة في أن تطيل عليه كثيرا. فلذلك كثيرا ما أختار نصوص قصيرة جدا أو نصوص قصيرة، وحتى إذا كانت نصوصا طويلة لا تكون طويلة مملة. ومهم جدا حب يعني أردنا ذلك أم لا، الشعر المتلقي ما زال إلى الآن يعول كثيرا على الموسيقى وعلى الإيقاع، وهذا ما يشده إلى النص. صحيح أنه ثمة الكثير من القراء ومن المستمعين لهم خلفية نقدية أو إيديولوجية أو فكرية تخول له أن ينصت إليك وأن ينتبه وأن يقرأ ما وراء الفكرة وما وراء السطر. ولكن الحقيقة وكلنا نعيش هذا المشهد، أغلب الذين يتواجدون في الأمسيات الشعرية الحقيقة ليس لديهم الصبر ليستمعوا إلى نص ذهني طويل يمكن أن يبذلوا من هذا الاستماع الكثير من الجهد لتفسيره.
1: يعني لهنا أنت تحكي عن المتلقي اللي العجول الذي يجد في الحياة أنه عليه أن لا يبقى في وضعية طويلة من حيث الزمن لتلقي قصيدة طويلة وحتى قصيرة. ولكن عندما نقول أنه القصيدة القصيرة جدا وهي القائمة على اللمحة السريعة والعبارة المكثفة والرمضة الدلالية التي تترك في القارئ أثرا عميقا وتدفعه إلى أن يفكر يتأمل يؤول المعاني، يعني كيف لنا أن نتحدث عن عجلة لدى المتلقي والقصيدة القصيرة جدا تضعه في زاوية التأمل الضروري؟ يعني هل المفارقة هذه بين كونه دائما هو على عجلة الحياة متسارعة وبين كون القصيدة القصيرة جدا تحيد بالإنسان المعاصر عنها العجلة هذه وتريده أن يقف لحظة تأمل في لحظة التأمل هذه كان تحكينا عليها أنت.
0: الحيرة حيرات يعني ربما يفضل حيرة صغيرة في علاقة بقصيدة صغيرة وفكرة واحدة، يعني كما أشرنا إلى ذلك منذ قليل القصيدة القصيرة والقصيدة جدا تعول على الإيجاز والتكثيف، خاصة الإيجاز والتكثيف.
1: إيه ولكن الإيجاز والتكثيف هذايا اللي يدفع بالمتلقي إلى أن يقف ويتأمل ويفكر ويبحث في ما وراء الكلمات معبرة.
0: أحيانا عندما يكون نصا قصيرا من سطرين أو ثلاثة ربما يمكن له أن يمسك فكرته في ذهنه أن يحفظه ويساعده على تأويله بنفسه، يعني فهمتني؟ هذا هو الفرق. يعني النص الطويل حقيقة مطالب هو أن يبقى يواكب الفكرة وسير أفكار القصيدة لحظة بلحظة منذ بدايتها إلى نهايتها، وهذا ربما ما يجعله كما قلت عجولا وغير قادر على أن يواكب طول هذه، خاصة عندما تكون أمسية وتكون فيها ثلاثة أو أربع شعراء وتكون طويلة بعض الشيء وتعرف الظروف أنت اللي قاعدين نشوفه فيها في المشهد الثقافي التونسي، فيبدو لي على الأقل أنها تجربة عشتها يعني فهمتني. وطبعا كاتب أو الشاعر دائما يحاول يختار النصوص حسب الوضعية وحسب الظرف وحسب نوعية الجمهور المستهدف.
1: أنت يعني تحكي سامحني
0: يعني عندما يكون الأمسية موجهة أقول للتلاميذ أو لفئة تلمذية مختلفة عن فئة طلابية أو عن مجموعة من المتعلمين أو عن جمهور عرضي هكذا يأتي كما اتفق يدخل ويخرج، يعني على الكاتب أن يختار بعناية النوعية نصوصي حتى يستطيع أن يشد المستمع إليه.
1: باهي، هذا يخلينا انت تحكي على وضعيه الشاعر وفي لقاء مباشر بالمتلقي اللي في طلبه تلامذه جمهور عام بصفه عامه، ولكن في الدواوين في حد ذاتها، الديوان الذي نجد فيه قصائد قصيره وقصيره جدا، يعني الشاعر لديه مهمه شاقه الحقيقه، شاقة من جهة كونه عليه أن يختار الألفاظ ويحسن توزيع الصور، وعليه أن تكون لديه القدرة على شحن النص بطاقة كبيرة رغم قصر النص. هي تتطلب ماذا؟ يعني شخصية الشاعر القادر على كتابة قصيرة قصيدة قصيرة جدا، صورة الشاعر لنا كيف تراها أنت وأنت مارست هذه المهنة، مهنة الكتابة وكتابة القصيدة القصيرة جدا؟
0: المسألة أصعب هنا لما يكون النص جواد على بياض كما يقول، وعندما يكون النص مكتوبا. وفي الحقيقة أنا في تجارب المجموعات الثلاثة النصوص القصيرة جدا كانت قليلة جدا، لأنه القصيدة القصيرة أو قصيدة الومضة كما يمكن أن نسميها أيضا، هي قصيدة يمكن أن تقرأ لحينها وربما تفهم لحينها ويمر القارئ ربما لا يعود إليه، قلت ربما. وعندما يكون النص طويلا مكثفا يحمل كثير من الأفكار، وتكون هذه الأفكار متداخلة وإلى حد وربما متناقضة وحمالة قضايا، هذا ربما يجعل القارئ يقرأ النص ويعيد قراءته أكثر من مرة في أكثر من مكان وفي أكثر من زمان، هذا ربما هو الفرق. القصيدة القصيرة جدا ربما يقرأها، وأنا عندي تجارب حتى مع نصوص قرأتها وكتب وصلتني مجموعات شعرية فيها قصائد ومضة، فيها قصائد ومضة، وطبعا من الأصدقاء والشعراء الذين يكتبون ونتبادل هذه التجارب. الحقيقة عن تجربة لم أعد ولا مرة لكتاب فيه قصيدة ومضة لم أعد إليه مرة أخرى ولا مرة، قرأته مرة واحدة وانتهى. هذا على الأقل أنا أتحدث عن تجربتي الخاصة وقد أكون مخطئا، هذا لا يعني أن النصوص قصيدة الومضة لا تشدك وليست مكثفة ولا تحمل أفكار ومعاني، ولكن أنا أتحدث عن تجربتي الخاصة، أقرأ النص يشدني لحظته وفرقه وأخوض معه فكرته تلك ثم أمر ولا أعود إلى النص، خلافا لنصوص أخرى ربما بعض دواوين قرأتها لعشر سنوات خلت ثم أعدت إليها.
1: هو الشعر الكلاسيكي والقديم يعني القضايا التي كان يطرحها دائما مرتبطة بالرثاء الهجاء المدح، الكثير من المعاني المرتبطة بالحماسة بالحب بالفرح بالحزن، وضعيات يعيشها الإنسان اللي فيها الكثير من المشاعر الإنسانية الكونية. اليوم الإنسان الشاعر المعاصر اللي هو في حد ذاته إنسان معاصر يعني مشحون بقضايا معاصرة، لم نعد نقرأ كثيرا عن الصور الشعرية الكلاسيكية وإنما نقرأ عن قضايا معاصرة. شنو هي المواضيع والمسائل التي يطرحها الشعر المعاصر والقصيدة القصيرة جدا بالذات؟
0: والله شوف أخوي كريم، أنا الحقيقة مانيش باش نوافقك برشا فيما ذهبت إليه، لأنه الكثير من أنا معك في أنه المواضيع الشعر القديم هي المدح والهجاء والرثاء، وأنا لاحظت أنه بعض الشعراء ممن يكتبون الشعر العمودي إلى الآن يمارسون نفس اللعبة مع هذه الأغراء، المدح الهجاء الرثاء، ونصوص تنشر وتسمع وتقرأ في تظاهرات وفي أمسيات شعرية، لأنه القصيدة العمودية للأسف على الأقل ما أسمعه الآن مع بطبيعة دائما التعميم مرفوض دائما، ولكن بنسبة كبيرة جدا القصيدة العمودية التي تكتب الآن ما زالت لم تتنصل أو لم تنزع بعد رداء الأغراض الشعر القديم والآباء الكلاسيكيين.
1: هذا بالنسبة للقصيدة العمودية. وبالنسبة للشعر القصيدة القصيرة جدا، يعني اليوم كي نحكي على قضايا الإنسان المعاصر في علاقته بذاته، في علاقته بالبيئة، قضايا الحرب، قضايا السلم، قضايا الحرية والتحرر، العدالة والكرامة، الحياة والموت، الثنائيات التي يعيشها الصداقة العداوة، ثنائيات نعيشها اليوم أصبحت طاغية على ملامح الحياة المعاصرة، وأصبحت تشكل هاجسا للإنسان ولا يبحث لها عن حل، ولكن في نفس الوقت يشق طريقا مشحونا بالمعاني مرتبطا بكتابات فيها كثير من العمق وفيها كثير من الدلالات. ذلك يخلي القصيدة القصيرة جدا في على اختزال كلماتها مشحونة بتلك المعاني. ذلك علاش احنا نقول انه الشاعر المعاصر اتجه الى انه يكتب كلمة تنجب، كلمة حول الموت، حول الضحك، او حول العداوة، او حول الاشلاء. كلمات هذه الكلمات هذيك معبرة عن معيش معاصر، عن تجربة يومي للانسان المعاصر. ذلك كاين نحب نقولوا انه راهو الشاعر المعاصر يحمل هموم الانسان المعاصر في كلمات مختزله ومكثفه.
0: اكيد اكيد. لهذا قلنا في البدايه انه كتاب القصيده القصيره لم يلتقوا بتاتا مع قصيده الهايكو، لان قصيده الهايكو الى الان ما زالت وفيه الى الموضوع. موضوع قصيدة الهايكو بنسب كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا ما زالت تعول على التقاط المشهد أو اللحظة من الطبيعة، ترتبط كثيرا بالطبيعة وبالفصول الأربعة، الخريف والشتاء والربيع وما إلى ذلك. وربما وجودها، ربما هذا مفهوم حتى وجودها في مجتمع ما زال على مستوى، خلينا نفتح النوافذ أكثر، حتى على مستوى الخطاب السياسي في تلك المناطق والحريات والديمقراطيات وكذلك، ما زالت المجالات مغلقة جدا ولم تسمح لمثل هذا الجنس من الكتابة أن يدخل إلى بوتقات أو مجالات أخرى في علاقة كما قلت بالحرية، بالاغتراب، بالديمقراطية، بالسياسة، بالمرأة، بالموت، بالفن، بالانبتات، بكل هذه القضايا التي تدور حولنا وندور حولها بشكل يومي. ولا بد للشعري مثل كل الفنون الأخرى أن يدخلوا وأن يتناولوا وأن يدرسوا هذه القضايا ويطرحوها، لأنها شأن إنساني محلي وطني ودولي.
1: وأنت كناقد تويك، يعني كيف تجد تجربة كتابة القصيدة القصيرة جدا في تونس؟ هل ما زالت في خطواتها الأولى في مرحلة الطفولة كما يقولوا، ليست في مرحلة المراهقة والشباب والكهولة، في مرحلة الطفولة، أم أنها في مرحلة متقدمة بدأت تخرج من المحلي إلى العالمي، أو بدأت على الأقل تأخذ حيزا في الفضاء المحلي لكتابة الشعر في تونس؟
0: والله أعتقد أنا حسب مواكبتي للمشهد الثقافي، وطبعا احنا كنا نحضر في كانت هناك الكثير من الملتقيات الشعرية في تونس، للأسف لم تعد موجودة الآن، وكانت القصيدة القصيرة جدا كانت موجودة وبكثافة وكانت حاضرة دائما. أذكر مع شعراء، مع الحيم جماعي، مع الشاعر الحبيب حبيب الهمامي الله يرحمه، مع أحمد السلطاني، رابح المجبري، أظن كانوا يكتبون هذا الجنس من الكتابة ويقرؤونه في الأمسيات وفي التظاهرات الشعرية. لكن كما قلنا في الحقيقة، مع انتشار قصيدة النثر وافتكاكها لمكانة مهمة في المشهد الثقافي التونسي، تراجع هذا النوع من الكتابة لصالح قصيدة النثر التي بدأ ثمة خلافات إلى حد العداء أحيانا، وهو عداء غير مفهوم، حول من يكتبون الوزن ومن يرفضونه. لذلك تراجعت قصيدة القصيرة جدا بعض الشيء، ثم عادت في السنوات الأخيرة. رأينا وحضرنا تظاهرات تهتم بالقصيدة القصيرة مثل الملتقى في سوسة، هو اللي شهد 3 أو 4 دورات، مدام راضية الشهايبي اللي كانت تشرف على الشاعرة جدا، راضية الشهايبي كانت تشرف على هذا الملتقى مدة 3 أو 4 دورات، وتوقف لا أعرف لماذا. وحضوره في الأمسيات وفي كما قلت حتى على مستوى الدراسات النقدية ما زال تناول النقاد لهذا الجنس من الكتابة بين ظفرين دائما ما زال محتشما.
1: به على كل حال احنا تويك باش نوصلوا لاخر فكره وديما نقولها، وانت كشاعر وكناقد في نفس الوقت وكاتب، يعني الشاعر وهو عن انت حكيت على تجربه كتابه القصيده القصيره جدا في تونس اللي كاينها في المد والجزر ووضعياتها ملتبسه مرتبطه بسياق عام غير واضح نتحدث عنه في وضعيات اخرى. المهم انه الشاعر صاحب القصيدة القصيرة جدا هنا، يعني كثافة الكلمات وكثافة المعاني تخلينا نقول أنه هل يمكن للشاعر أن يكون قريبا من مرتبة الفيلسوف فنان لديه الجرأة في أن يطرح القضايا وفي نفس الوقت لديه الحرية الكافية في أن يطرق أبواب المسائل المقفلة والتي يرفضها المجتمع وحتى نرفضها نحن كذوات، نرفض طرحها المسكوت عنه بصفة عامة. نقفل في الفقرة هذه بالسؤال هذا سيدي
0: كريم. الحقيقة السنوات هو تناقض حقيقة غريب بعض الشيء. يعني قبل 2011 كانت ثمة نصوص، أنا هنا أتحدث عن كل النصوص الإبداعية بما فيها الشعر والنقد والمسرح والرواية، كانت هناك نصوص تكتب بإيماء وبشفرات وبرموز، ولكنها نصوص كانت جيدة وكانت مطلوبة ويبحث عنها القارئ. بعد 2011 في ظل هذا الزخم الكبير من الحرية ومن الانفتاح أصبح النص حقيقة بعيد بعض الشيء، رغم أنه المجال أصبح مفتوح بقول ما لم يكن باستطاعة الشاعر والكاتب أن يقوله قبل 2001 شرطية الفجة إن صح التعبير. الحقيقة أساءت النص أكثر مما أضافت إليه. صحيح الآن نستطيع أن نكتب في كل المجالات في كل القضايا في كل، أنا دائما حذر جدا وأحتاط جدا بما يسمى التشهير والسب وهذا الحقيقة مرفوض سواء في الإبداع أو غيره، وهذا موقفي الشخصي، ولكن النقد وتناول المسائل والظواهر الآن وهنا ومعالجتها فنيا بطرق فنية إبداعية هذا مسموح ويمكن للكاتب أن يقوله وأن يكتبه، لكن يبقى بعض الكتاب عنده ما يسمى الرقابة الذاتية، وهذا يعود ربما لانتباء بعض المبدعين إلى طيار سياسي ما أو لحزب سياسي ما، وربما هذا يجعله يفكر بعض الشيء في بعض المسائل أو بعض القضايا التي تتعارض أو تختلف بعض الشيء مع انتمائه. لهذا أنا عندي حقيقة موقف شخصي وأدعو كل المبدعين أن يتنصلوا من الانتماء السياسي للحزب حتى يكون النص نصا حرا بدون قيود ولا ينتمي لأي طيار ولا إلى أي فكر سوى الانتماء للقضايا الإنسانية العادلة فقط.
1: به شكرا على كل حال سي مهدي عثمان التشاعر وكاتب وناقد. باش نمروا تويكا في فقرة أيقونات إلى مختارات من كتاباتك أنت ونحكوا فيها حديث الشعر والشعر والنقد والكتابة التي تبحث عن العمق والكثافة. فقرة أيقونات.
2: أيقونات
1: به سمادي عثمان، يعني اخترتنا من كتاباتك، انت قلت ما كتبتش برشا في القصيدة القصيرة جدا، ولكن لديك محاولات مهمة جدا ولديك كتابات ودواوين. اعطينا خلي المستمع يتمتع في نفس الوقت يركز ويتأمل معاك في ما كتبت.
0: واضح وكي النص الذي سأبدأ به نص دون عنوان موضوعه الومضة،
1: قصيدة قصيرة جدا والموضوع النص هو الومضة،
0: هو الممضة بدون عنوان. أنا سيد الومضة أومض كزهرة تزهر في الليل، تومض الفراشات حولي إلى الضوء فتحترق.
1: هذه المحاولة الأولى، الفراشات تحترق، يعني عادة الفراشات يعني نسعى إلى حمايتها، لماذا هذا هذه السوداوية؟ كان نرجع طبعا نسألك في العمق، وأنت تتحدث عن احتراق الفراشات، المعاني المخفية، ما خفية؟ كان المتلقي يقول لك لماذا الفراشات تواجه النار والاحتراق؟
0: في الحقيقة لا تواجه، لأنه الضوء دائما دائما مصدر إثارة ومصدر جلب، ومعروف أن الفراشات تذهب في اتجاه الضوء مثل ما تذهب في اتجاه النوافة، في اتجاه الشرفات المفتوحة، طالما ثمة ضوء ثمة أمل، أيضا ثمة حلم، ثمة مستقبل. وهذه الفراشات إنما تأتي إلى هذا الضوء، إلى هذا الضوء كما نقول الاحتراق ليس بمفهوم الموت، ولكن الاحتراق هو للتجديد، هو لإعادة الحياة، هو للبعث.
1: إذن
0: التجديد والفراشات هو الفراشة طبعا هي الحياة، هي الألوان، هو
1: يعني سورة الاحتراق هنا في معنى إعادة البعث من جديد، كأن إعادة النظر إلى الحياة، إلى المستقبل، إلى الممكن.
0: هو الفينيق الذي يحترق ثم يعود.
1: به مقطع آخر من كتاباتك.
0: ونحن نتحدث عن التعدد المواضيع، هذا موضوع آخر مختلف تماما. خيانة. 20 عاما أكتب الشعر وأبيع التفاح. حين تزوجتها احتكرت التفاح لنفسي وكتبت الشعر في غيرها.
1: به هذه صورة، صورة شعرية إنسانية بطبيعة الحال. كذلك المتلقي هنا وهو يقرأ هذه الكلمات، هل قادر أن يسبح في عوالم التي عاشها الشعر؟ يعني المتلقي وهو يقرأ هذه الكلمات، هل يجد نفسه قادر على أن يرتفع إلى سماءات الشعر ويعيش معه لحظة، اللحظة الإنسانية دي؟
0: والله ممكن طبعا، القارئ هو المستمع هو أصناف، يعني قدرة القارئ، وطبعا نتحدث عن مستوى تلقي يختلف طبعا من شخص إلى آخر. وهذا النص الذي قرأته يتحدث عن الشاعر الذي لا يكتفي بزوجة، وإنما النص بالنسبة إليه أو المرأة بالنسبة إليه هو عالم النص وعالم الكتابة، هو العالم الذي لا ينتهي.
1: به فماشي مقطع آخر من كتاباتك.
0: رحيل مؤجل. كلما أشم عطرك في محطة تفوتني كل القطارات، وأؤجل سفري حتى تغيري عطرك.
1: أنا باش نسألك سؤال، يعني من ديوان واحد ولا من دواوين مختلفة الكتابات هذه، المقاطع هذه؟
0: هي هذه من دواوين مختلفة طبعا. هناك بعض النصوص التي كتبت بعد، لأنه كما تعرف أخوي كريم المجموعات الشعرية، الإصدارات الشعرية كانت في كانت 2010 على العشق مثلا، كان 2010 وصية الوردة اللي هو قرص صوتي زاد، كان 2010 حصير. المجموعات هذه كانت في البدايات يعني، وطبعا التجربة بعض النصوص التي قرأتها ليست كلها موجودة في هذه النصوص، لأن التجربة حقيقة تتقدم التجربة وتتطور وتختلف طبعا حسب المواضيع، حسب لأنه الكاتب أيضا تجربته تنمو شيئا فشيئا وتتراكم.
1: يعني أكيد في الشاعر دائما ما يكتب للناس، ولكن في بعض الأحيان يكتب لذاته، يكتب كلمات قصيدة ويتركها هكذا، يعود إليها هو في درجه في منطقة مخفية من مكتبته. هل لديك قصيدة لم تكتبها وتجدها الحقيقة معبرة. ونسعى إلى نحن في الحصة هذه أنه نشاركك معانيها وكثافتها.
0: والله والله ثم نص أنا لا أحفظه طبعا، أنا كتبته تقريبا عدوا 10 أو 12 سنة كتاب هذا، النص هذا عنوانه عناد. أصدق أنا كنت لا أقول أتصور، ولكن ثم شيء دفعني لأن أحضر هذا النص أمامي، ولم ينشر، لم ينشر في أي قصر، في أي في أي كتاب، في أي مجموعة، وفي أي جريدة. وسأقرأ هذا النص كما قلت، تعود إليه بين الحين والآخر، لا أعرف لماذا لم أنشره إلى الآن. سنقرأه هو هذا، لا ينتمي القصيدة القصيرة جدا، ولكن نص قصير أطول بعض الشيء من النصوص التي قرأتها.
1: به هو باش يكون في خاتمة الحصة نتاعنا. تفضل سي مهدي.
0: النص عنوانه عناد. تشرق الشمس من كفها، كفها ظل قلب الذي تاورته الشكوك كما قلبها، ما استحى بل تمادى عنادا وما لان خوفا وأفشى لكم سرها. قلبها مثل قلبي عنيد، وعندي عناد كما قارب يدفع الموج والريح كي يدرك أرضها. كيف قلبان في ضفتين مدى بين عشقيهما، تافر في العناد وتعانقا. شكرا.
1: شكرا سي مهدي عثمان، وانت شاعر وانا كاتب وناقد الحقيقة، دفعتنا إلى مناطق بعيدة جدا من حيث المعاني والكثافة، ولكن كذلك جعلتنا نشاركك أعمال لم يقرأها أحد، ولكن هي الحقيقة معبرة جدا. الحقيقة احنا اليوم في حصة الفنون الوجيزة حبينا أن نطرح نقاش حول القصيدة القصيرة، والقصيدة القصيرة جدا، ونبحث في المعاني وفي الكلمة التي يمكن أن تكون فيها كثافة فلسفية أنطولوجية وميتافيزيقية، وكذلك كثافة فيها الكثير من المشاعر والأحاسيس، كثافة بطبيعة الحال هي إنسانية. شكرا سي مهدي عثمان، أشكرك على هذه المداخلة الرائقة والشيقة والمحمولة بعطر الشاعر النقي.
0: شكرا مرة أخرى أخوي كريم.
1: إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة. ننتهي هنا أصدقائي بكوكتيل تونسي ليسرى محنوش. إلى اللقاء.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: وحلمك وحلمك وحلمك وحلمك.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم.

0: السينما حسيتها قبل كل شيء برشا حب.
1: حديث السينما.
2: مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية، تحية لكم أينما كنتم في هذا الموعد المباشر من هذه البرامج المواكبة طبعا لفعاليات الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. موعدنا يوميا على هذه الموجات، نعطيكم فكرة على أهم التفاصيل لهذه الدورة بكل ضيوفها بكل أفلامها بكل فقراتها. مرحبا بكم جميعا على موجات إذاعة تونس الثقافية، ويأمن لكم هذا اللقاء من الأستوديو الخارجي الزميل صابر الخياري، في استوديو 6 الزميلة سونيا الهديوي، من أمام ميكروفون في الأعداد والتقديم سماح قصد الله. اليوم باش نسلطوا الضوء طبعا باش يكونوا معنا ضيوف، سواء كان أعضاء لجنة تحكيم أو ضيوف من جمعية النهوض بالنقد السينمائي، بما أنها تحتفل بأربعين سنة في المهرجان الدولي للفيلم الهواة بقليبيا، وتنظم فعاليات خاصة في هذه الدورة وندوات خاصة بها. خليكم معنا تكتشفوا ضيوفنا بعد قليل على موجات إذاعة تونس الثقافية. نسمعوا نغم، طبعا تتواصلوا معنا على موجات الأف أم 101.1 و96.1، تردد الأفقي على نايسة 11900، والموقع الإلكتروني www.radioculturel.tn. مرحبا بكل عشاق السينما، نسمع نغم ثم نعود.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

إذاعة تونس الثقافية، ألوان من الفنون ودروب من الفكر والحضارة. دمتم مستمعين.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد. حدائق السرد يعني يتناول موضوع العنوان في الرواية انطلاقا من رواية أجنحة من تراب للروائي التونسي محمد درويش. محمد

0: بالأطفال واليافعين في المذكرات السيرة الذاتية في اليوميات وغيرها من الأعمال المهمة المفتحة أيضا على تجارب عربية كلما أتيحت الفرصة. العنوان في الحقيقة من أهم العتبات في النص الروائي بشكل خاص، لذلك نهتم به معك سي محمد انطلاقا من هذا العمل ومن مختلف أعمالك السابقة التي أصدرتها في الحقيقة أعمال مهمة، انطلاقا من مواسم العشق والنسيان، شموع محترقة، مشاعر، رحلة البحث عن جبران، عبور، حين يطرق الشتاء قلبي، وأخيرا أجنحة من تراب. هنيئا لك بهذه المدونة السردية. صرنا نتحدث معك عن مدونة سردية.
1: شكرا سي محمد. هو أولا حب نشكرك فعلا على هذا الاختيار الموفق لموضوع العنوان في الرواية التونسية أو في الرواية العربية. نحب ننطلق سي محمد من إطار عام قبل الخوض في الإطار الخاص المتعلق بتجربتي السردية في مجال الكتابة الروائية. هو للأمانة يعني خلال السنوات الأخيرة شهد مستوى السرد يعني طفرة ونقلة نوعية في مستوى الشكل والمضمون. فالعناوين في السابق، عناوين الروايات أو الأعمال القصصية غالبا كانت عناوين واضحة تتسم بالوضوح، كانت مرتبطة أساسا إما بشخصيات أو بأمكنة أو بأحداث تاريخية. وهنا تجارب يعني أو الأمثلة كثيرة من ذلك، يعني العناوين اللي كان يعتمد عليها نجيب محفوظ في كتاباته الروائية اللي كانت مرتبطة في الغالب بأمكنة واضحة. لكن مع الطفرة ومع التطور اللي شهدته الرواية العربية بشكل عام والرواية التونسية خلال العقدين الأخيرين، أصبح هناك ميل إلى التكثيف وميل إلى الإيحاء والرمز في بناء العنوان في مستوى الرواية. فاليوم فعلا علاش قلت لك سي محمد اختيار موفق لهذا الموضوع، لأن العنوان باعتباره كما أسلفت يعني عتبة أساسية ورئيسية في مجال معناها كتابة النص الروائي. اليوم العنوان أصبح نصا قائم الذات، نص داخل النص، هو نص يرتقي إلى مكانة الفعل اللي عنده خصوصية داخل المدونة السردية. لأنه اليوم نشوف بعض يعني العناوين، عناوين الروايات الصادرة تتسم بالكثير من التكثيف والكثير من الغموض، وهذا متعمد بطبيعة الحال، لأنه الكاتب عندما ينشأ فضاء سردي خاص يعني خاص به في إطار رواية بطبيعة الحال، ف يكون دائما الاهتمام بالعنوان اهتمام عنده خصوصية، لأنه يثير شهوة القارئ في طرح الأسئلة، وهذا ما يميز الرواية العصرية، الرواية المتطورة، الرواية التي لم تعد يعني أو الرواية الكلاسيكية القديمة لم تعد تستجيب لمعايير التقييم العصري لكتابة سردية. فالعنوان فعلا هو اليوم موضوع مهم يطرح عندما نتحدث عن الرواية وعلى مجال السرد بشكل عام.
0: هذا مهم.
1: إذا كان تحب سي محمد تحدث على تجربتي الخاصة،
0: سنمر فيما بعد إلى تجربتك الخاصة. قبل ذلك، وظائف في ظن هذه العناوين وخاصة فيما يتعلق بالرواية، أصبحنا نميز الآن بين عنوان خاص بالرواية ولا يهم المجموعة القصصية أو لا يهم إذن المجموعة الشعرية أو لا يهم مثلا المذكرات أو اليوميات أو ما شابه ذلك. الرواية لها عناوين إذن ربما تكون مخصوصة تميزها من غيرها من الأجناس الأدبية الأخرى، وهذا ما يسمى بالوظيفة التعيينية للعنوان. ما معنى هذا سي محمد؟ معناها أنه عنوان يعني يناسب الرواية ولا يناسب المجموعة الشعرية ولا يناسب المجموعة القصصية. المجموعة القصصية في العادة ماذا يفعل الكاتب؟ هو يختار عنوان من من القصص القصيرة. ولك وظائف أخرى كما نعرف، إذن هو الوظائف ما يتعلق بالوظيفة التأويلية، فتح أفاق متعددة للفهم العمل،
1: طبعا.
0: هناك وظيفة

0: أخرى وتشتغل عليها دور نشر في الحقيقة بالاتفاق أو عدم الاتفاق مع الكاتب، هذه كمسألة أخرى، هي ما تسمى بالوظيفة الإغرائية. العنوان يعني واجهة يغري القارئ، يغري المتلقي، يعني يثير فضول القارئ. هناك عمل جذب، هناك عناوين لا تناسب مثلا القارئ، لا تجذب القارئ، لذلك يسعى الناشر أو يسعى حتى الكاتب إلى اختيار إذن ذلك العنوان الذي يثير الانتباه. وظيفة أخرى هي وظيفة جمالية، وأنت ذكرت هذا منذ حين، قلت يعني أنه فيه يعني إيحاء وفيه رمزية وفيه كذلك نوع من الإيقاع الذي يبقى في الأذن. أعطيك مثال، مثلا رواية الطاعون، كلمة واحدة لكن تبقى في الأذن. رواية مثلا موسم الهجرة للشمال، رواية الياطر
1: وكذلك
0: رواية السد التونسية، حدث
1: أبو هريرة
0: قال، حليمة محمد عرس المطوي، مثال من الأعمال التي تبقى راسخة في الأذهان لأنها اختارت ربما شخصية، اختارت ربما مكان، اختارت ربما إذن الموضوع باختزال وبتكثيف إذن الشديد. طيب أسألك الآن، ما هي صفات العنوان الناجح الذي يسعى الكاتب لاختياره في عمل ما؟ طبعا نتحدث عن الرواية.
1: فعلا سي محمد، هو عملية اختيار العنوان المناسب للرواية اليوم أصبح مهمة عسيرة، مهمة ليست سهلة بالمرة، لأنه كما تفضلت هناك الكثير من الغايات التي يهدف الكاتب ودار النشر على حد سواء من خلال يعني الاختيار العنوان إليها. هناك الوظيفة الجمالية، فغالبا دائما الكاتب يحبذ اختيار العنوان الذي يتماشى مع موضوع روايته أو مع بنيتها السردية، فيما قد تتدخل دار النشر لتعديله لأسباب تسويقية، وهذا ممكن بطبيعة الحال. لكن في المطلق أنا أعتقد أنه أغلب الروايات الناجحة على الأقل من خلال متابعتي للإصدارات الروائية في تونس وفي الوطن العربي خلال العقد الأخير، أغلب الروايات الناجحة كانت عناوينها عناوين غامضة، عناوين يعني مثيرة لشهوة السؤال. وللأمانة يعني لو نطلع سي محمد على الروايات اللي فازت بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر، يعني كما تغريبة القافر أو ما غيرها من العناوين، كان اختيار دقيق وكان اختيار في محله. يعني الغرابة أو الغموض في مستوى بناء العنوان أعتقد أنه اليوم أصبح شيء مهم جدا ومتطلب من متطلبات بناء الرواية، لأنه كما قلت لك الرواية الكلاسيكية كانت تتسم بالوضوح، اليوم فما طفرة فما تطور فما صفة جمالية وفلسفية يرنو أو يريد الكاتب من خلالها، من خلال بطبيعة الحال العنوان، أنه يجعل من المدونة السردية أو من العمل السردي أو من الرواية يعني موضوع إبداعي من بدايته إلى نهايته.
0: نعم، هذا مهم. نعم.
1: والعنوان كذلك اليوم هو يمثل سي محمد بنية جمالية أولى، إضافة إلى أنه عتبة أولى، هو بنية جمالية أولى، فلذلك هناك هالإصرار على الاختيار الموفق يعني للعنوان. وأنا بعد إذنك سي محمد، في روايتي أجنحة من تراب، يعني اختيار العنوان هذه المرة بالذات كان مسألة صعبة، ما كانتش مسألة سهلة بالمرة، تطلب يعني الأمر أني أنتظر إلى تقريبا الأيام الأخيرة قبل إصدار الرواية لأستقر أو ليستقر معناها الأصدقاء اللي يراجعوا معايا هذا العمل على العنوان اللي هو أجنحة من تراب، العنوان اللي هو فيه صفة جمالية، فيه صفة فلسفية، فيه الكثير من الرمزية ومن الإيحاء، وسنتحدث لاحقا عندما نتحدث عن الرواية أكثر ونغوص أكثر في موضوع الرواية وسبب الاختيار يعني على هذا العنوان بالذات.
0: نعم، هو في الحقيقة صفات العنوان الناجح يعني كثيرة، منها أيضا أن يكون مكثفا دون إفصاح، وكذلك يكتسب كما قلنا هذه الطاقة الإيحائية والرمزية، أكثر من ذلك أن يكون سهل التذكر، أن التذكر يكون سهلا للقارئ العادي والقارئ المختص والقارئ الناقد والقارئ الصحفي الإعلامي، كل يعني يحقق إذن هذا الإجماع، وكذلك وأهم شيء إذن هو الانسجام مع روح الرواية ولغتها. لا نمر إلى تجربتك، وذكرنا منذ حين الأعمال التي قدمتها ونذكر بها من جديد: مواسم العشق والنسيان، شموع محترقة، مشاعر، رحلة البحث عن جبران، عبور، حين يطرق الشتاء قلبي، وكذلك العمل الأخير أجنحة من تراب. أسألك هنا، إذن الكاتب إذن في الحقيقة في مستوى هذه العتبة المركزية المهمة العنوان يتوقف كثيرا ويأخذ من وقته الكثير، هذا العنوان تفكير قبل الكتابة، أحيانا يحسم القضية قبل الكتابة، يدخل إلى الكتابة والعنوان إذن واضح في دانه، اختار هذا العنوان دون غيره، أحيانا يفشل في الحسم ويبقي العملية إلى أثناء الكتابة، وأيضا يفشل في الحسم إلى ما بعد الكتابة، وقد يستشير أصدقاء ومختصين ويرسل لهم ثلاثة اقتراحات أو أكثر لحسم في نهاية الأمر، وربما ينتظر الناشر حتى يدلي بدلوة في القضية. نعم محمد.
1: وهو كذلك سي محمد، أنا الأمانة يعني كل الروايات اللي أصدرتها كانت أصعب مرحلة بالنسبة لي هو اختيار العنوان، وهذه حقيقة مريت بها في كل الروايات اللي صدرت. كنت أنتظر المراحل الأخيرة أو الخطوات الأخيرة لأستقر على عنوان نهائي، وكنت أستشير مجموعة من الأصدقاء من الجامعين، كذلك دار النشر، دار مسك الياني، اللي بالمناسبة نحب نحيي الأستاذ تيجاني زايد اللي كان دائما يعني الشخص اللي يرافق العمل فنيا ويرافقه من خلال يعني إبداء الرأي. نحكي دائما على عنوان الرواية، ففعلا اليوم ما عادش سهل أنك تختار يعني عنوان منذ البداية، وقت اللي الكاتب يمضي في كتابة الرواية تهتز الكثير من القناعات يا محمد، هذه عن تجربة، فكل العناوين الجاهزة لم تعد تصلح اليوم في مجال كتابة رواية حديثة، لذلك الكاتب ينتظر المراحل الأخيرة قبل صدور الرواية ليستقر على عنوان يكون عنوان جامع مناسب، وهذا اللي صار من خلال تجربتي في مجال الكتابة الروائية. التجربة الأخيرة مع رواية أجنحة من تراب انتظرت الخطوات الأخيرة يعني تقريبا الأيام الأخيرة لأستقر على عنوان، بالمناسبة هو كان اقتراح من الكاتبة والأستاذة حبيبة المحرزي اللي حبت وجلها بالشكر والتقدير، وكانت مجموعة من المقترحات واستقرت دار نشر والسي تيجاني زايد، يعني كان صدقة مثل ما صدقته على الاختيار الأخير اللي هو أجنحة من تراب. كانت هناك العديد من الاقتراحات الأخرى، لكن وجدنا أنه هذا العنوان أقرب رمزيا وإيحائيا ومن حيث حتى التكثيف إلى محتوى الرواية أو محتوى المتن السردي. في كل رواية السابقة انطبقت نفس الصورة، عندما كتبت رواية حين يطرق الشتاء وقلبي
0: تغلب عليها الرومانسية فيه.
1: بالضبط. كذلك انتظرت يعني الخطوة الأخيرة قبل المصادقة على العنوان بالتنسيق وبمساعدة الجامعية الأستاذة بسمة بن سليمان، وفي كل مرة كنت دائما ألتجأ إلى نفس الطريقة، هو تشريك عدد من الأصدقاء الكتاب المبدعين المثقفين والجامعيين، لأني أؤمن أن العمل السردي هو عمل لابد أنه يبنى بطريقة يعني محترفة، طريقة، لأنه النص في النهاية لابد أنه يستوفي شروط، معناها صدوره الشروط اللي تجعل منه معناها نص مميز، وما ينجمش يكون نص مميز إلا بالانفتاح على مختلف الآراء، مختلف وجهات النظر بطبيعة الحال قبل صدوره، لأنه بعد صدوره سيخضع للنقد، لكن قبل صدوره فما مجال يعني إلى تصحيح أو إلى يعني تدارك بعض الهنات وبعض التفاصيل الصغيرة التي تكون في كثير من المواقف تفاصيل فارقة في بناء الرواية، في نجاحها أو في فشلها. في رواية شموع محترقة، الرواية اللي تناولت من خلالها بعض القضايا الاجتماعية سي محمد، وأهم قضية التضحية، تضحية الأجيال، اخترت عنوان مغري اللي هو شموع محترقة، الشموع التي تحترق،
0: بعض رمز فيها ولا
1: طبعا الشموع التي تحترق لتضيء يعني مجال أرحب للغير، لشخص أو لمجموعة من الأشخاص، وما ضر حينئذ إن احترقنا، هكذا قدمت الرواية، قدمت الرواية. فغالبا بالنسبة لتجربتي في مجال كتابة الرواية، دائما كنت أنتظر، لا أستعجل اختيار العناوين، كنت أتمهل وأختار العنوان المناسب، العنوان اللي يكون فيه إجماع واللي يكون فيه إضافة للرواية ويكون فيه كذلك هالبعد الفلسفي أو هالبعد الرمزي والبعد الإيحائي، هذا اللي هو ما يميز الرواية الحديثة عن الرواية الفلسفية.
0: أحيانا الناشر يعني يفرض رأيه يعني بقوة مع بعض الكتاب، مع بعض التجارب، يقول إذن هذا العنوان يعني لا يناسبني لأنه لا يبيع، يعني تطغى على اختيار العناوين نزعة تجارية.
1: قد يكون هذا صحيح سي محمد، لكن أنا الحقيقة بالنسبة لتجربتي مع دار نشر، مع دار مسكلياني، أنا ما حصلتش المسألة هذه بتاتا، لكن ممكن لأنه كما نعرفوا أنه اختيار العنوان مهم، لأنه ينجم يكون عنوان جاذب تجاريا وتسويقيا وممكن، لكن الحقيقة بالنسبة لي أنا كان اختيارات ما فيها حتى إملاء، كانت اختيارات فنية بحتة، ما عندهاش حتى غايات تسويقية، وكان
0: ربحية
1: وكان من حسن وكان من حسن الحظ سي محمد أنها كانت الاختيار العناوين كانت جذابة بطبعها، لأنه عندما كتبت رواية شموع محترقة أتذكر أنه كل النسخ يعني من مكتبة الكتاب نفذت يعني في فترة وجيزة، لأنه الكتاب وضع في الواجهة البلورية، وكان كانت لوحة الغلاف معبرة شموع محترقة، ويعني القارئ بدأ من خلال الغلاف ومن خلال لوحة الغلاف، كانت لوحة مميزة جدا، يعني بدأ يتفطن أنه هناك شيء مثير في هذه الرواية، وذلك علاش يعني دون قصد بطبيعة الحال اختيار عنوان الرواية كان سببا في مبيعات الرواية، مبيعات كانت قياسية الحقيقة في وقتها.
0: شكرا. إذا نذكر أن عنوان هذه الحصة العنوان في الرواية انطلاقا من رواية أجنحة من تراب لرواية تونسي محمد درويش. قبل أن نمر إلى هذا العمل نستمع إلى هذا المقطع من الرواية بصوت أمال الكتاري، وقبل ذلك نستمع إلى أغنية من اختيارك.
1: شكرا سمع.

0: كنت كلما عدت إلى بلدي إلا واقتفيت أثرها وسألت عنها دون أن أتجرأ وأقطع خطوة واحدة نحوها، كما لو كنت أخشى أن أستعيد تلك الأيام القديمة التي لم أعرف أجمل منها، إلى أن فاجأني أمر خطبتها من شخص رغب في الزواج منها. تهت حينها بين رغبتي وخضوعي، ممزقا بين طريق يعيدني إليها وآخر يبعدني عنها، إلى أن انقضت إجازتي وعدت من حيث أتيت. كان أمامي أن أنتصر لذلك الحب القديم وأتزوجها، ولكني عجزت أن أفعل أي شيء غير الصمت والانتظار. أبحث عنها كل ليلة بين رفوف ذاكرتي كي أنجو من طيفها، إلى أن أضعتها من حياتي وتهت في شتات الأوهام. تزوجت ميس ريم بعد أن يأست من انتظاري، فعشت حزنا أتى على قلبي، وكان الأمر أشبه بموت صغير. لم يكن أمامي في تلك الأيام غير أن ألملم جراحي وأنتشل نفسي من جحيم الماضي وأواصل طريقي الذي اخترت. بعد مرور سنوات على زواج ميس ريم، أتممت دراستي وتخرجت طبيب أسنان، وجمعني القدر ببنت من بنات الجامعة فتزوجتها وأنجبت منها ولدا أعاد الفرح إلى روحي. ظننت أن الحب الأول في بادئ الأمر أقرب إلى نزوة شعور عابرة تمحوها رياح النسيان، واكتشفت مع الأيام أن الأمر كان أفظع مما تخيلت، ذلك أن لا شيء يبقى عالقا في الذاكرة غير تلك النبضة الأولى التي فيها تبعثر القلب واهتز. ذات مرة كتب طه حسين إلى زوجته سوزان يقول: بدونك أشعر أني أعمى حقا، أما وأنا معك فإني أتوصل إلى الشعور بكل شيء، وإني أمتزج بكل الأشياء التي تحيط بي. لا شيء مثل تلك الابتسامة الأولى والدمعة الأولى والاعتراف الأول. لا شيء أجمل من شخص يحفظ ملامحك حين يبهت الزمان تفاصيلها، ولا شيء أروع من عزيز يجد في انحناءة ظهرك وقار الحكايات التي عشتها معه. 20 عاما مرت على اللحظة التي فيها خذلتها وخذلت نفسي، وما زلت أحتفظ بأدق تفاصيلها كما لو كانت لوحة وكنت رسامها. 20 عاما من السفر الذي لا يتوقف لأجل أن أراها وأطمئن عليها قبل أن أودعها وأغيب في سماء الأوهام. لم أفلح رغم ما مضى في أن أتحرر منها ومن فخاخ ذاكرة اللعينة، وظل الماضي يعيدني دائما إلى تلك البدايات الأولى التي كان فيها القلب أهدأ وأجمل. أبحث عني في غيم بعيد حيث كانت حكايات الحب أطول عمرا من زمن النهاية الأشد وجعا. عندما أتم السيد زياد كلامه، كانت الطائرة قد شرعت لتوها في الهبوط. ودعت الرجل متسرعا كمن شاء التخلص من ذلك الشعور المنهك، وعدت إلى نافذتي. من رواية أجنحة من تراب، محمد رويس.
1: حدائق السرد.
2: مستمعين الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة العنوان في الرواية انطلاقا من رواية أجنحة من تراب للروائي التونسي محمد درويس. محمد، مبروك من جديد إذن هذا العمل.
3: شكرا سيد محمد، يبارك فيك. طبعا صدور روايتي السابعة هذا أسعدني، كان حدث فعلا، لأنه هذه الكتابة أو هذه الرواية أخذت مني وقتا طويلا. رواية أعتبرها فارقة في مسيرتي الرواية، من حيث بنائها، من حيث لغتها، من حيث كذلك مضمونها، وسنأتي على ذلك تباعا.
2: نعم، خلال هذا تباعاً. الحوار نحن تحدثنا عن العنوان أجنحة من تراب، هذه الثنائية الجناح يعني يرتبط بالعلو بالسماء والتراب يرتبط إذا بالقاع، إذا كان هناك نوع من الصراع ومن الثنائية التي ستشتغل عليها هذه الروائية. سنواصل في تحليل العتبات انطلاقا. التنويه أن كل الأحداث والأسماء الواردة بهذه الرواية هي من وحي خيال الكاتب، وأي تشابه بينها وبين أحداث واقعية هو من باب الصدفة المحض. هذه عتبة في مستوى التنويه. الإهداء كل إلى كل الذين نشعر في وجودهم بدفء البدايات والتصدير للشاعر الفلسطيني محمود درويش. الحنين ندبة في القلب وبصمة بلد على جسد، لكن لا أحد يحن إلى جرحه، لا أحد يحن إلى وجع أو كابوس، بل يحن إلى ما قبله، إلى زمان لا أمل لا ألم فيه سوى ألم الملذات الأولى التي تذوب الوقت كقطعة سكر في فنجان شاي. هذه العتبات طبعا قصدتها واخترتها
3: طبعا
2: لتنطلق فيما بعد في عالمك الروائي.
3: طبعا هو سي محمد كما قلت لك معنا كانت فما عناية كبيرة بهذا النص السردي من خلال اختيار موفق للإهداء، كذلك للتصدير الأول للشاعر العربي الكبير محمود درويش، وكذلك التصدير الثاني للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي. طبعا مهم جدا أنه يتم يعني التمهيد للرواية بمثل يعني هذه المقتطفات لكتاب عرب كبار، يعني لأنه الرواية المعاصرة اليوم أخي محمد أصبحت يعني تستجيب لشروط جديدة، فالنص يكون جيد كلما مهدنا إليه بمثل هذه المقتطفات التي تسمح أو تهيئ القارئ ليبحر في صميم النص السردي. فعموما هو كان اختيار دقيق وكان اختيار سليم بالآن نفسه. وبالمناسبة حبيت نشكر صديقي الأستاذ صالح مصباح اللي تفضل بتقديم هذه الرواية، وكان تقديم متميز، تقديم أعتبره قد أضاف للرواية، أضاف إلى موضوعها المركزي، موضوعها اللي باش نتناولوه لاحقا، موضوع الحنين، الموضوع العودة إلى البدايات. وأعتبر أنه هذا التقديم كان فعلا امتداد لروح الرواية، أضاف إليها مثل ما أضافت الرواية إلى نص التقديم.
2: نعم، أنت أشرت إلى الأستاذ صالح مصباح الذي قدم هذا العمل، تحية له. وفي الحقيقة أكد على خاصية من أهم خاصيات الكتابة في هذه التجربة في هذه الرواية، وهي مسألة البناء الفني العام. يقول في التقديم: ومن مزايا هذا البناء تعدد الرواة وتنوع أصواتهم وضمائرهم ودرجات سردهم وزوايا نظرهم، فضلا على النقلة من حكاية للأفعال غالبة في الفصل الأول إلى حكاية للأقوال مضطردة في الفصول اللواحق. هذا مما قاله ومما ينبغي أن نتذكر فيما قدمه أيضا، أن الرواية تقوم إذن على قصتين، قصة إطار وقصة أخرى مضمنة. ولا شك أنك طوعت أو وظفت البناء العربي القديم في الحكاية، مثلا المثلية في كما نعرفه إذن في الأدب العربي القديم، وظفت التراث لكي تجدد، لكي تكتب إذن الرواية. نعم،
3: وهو كذلك صديقي محمد فعلا. علاش قلت الرواية هذه نعتبرها يعني قفزة إيجابية في مسيرة في مسيرتي السردية أو في مجال كتابة الرواية؟ لأنه جددت يعني بشكل واضح في مستوى البنية الكتابة. في هذه الرواية اعتمدت على تقنية التضمين، وكان يعني كانت هذه التقنية سببا في ظهور الرواية في حلة أنيقة جدا من حيث معناها بنائها الفني. التضمين يعني هي الرواية تقوم على حكاية إطارية موضوعها العام هو الحنين. دونك في كل فصول هذه الرواية جميع أبطال هذه الرواية يعودون، كل يعود إلى مكان ما، إلى زمان ما، إلى شخص بعينه. لكن الفرق أنه لم أعتمد البناء الخطي منذ بناية الرواية إلى نهايتها. يعني الطريقة اللي استعملتها هي الطريقة كما تفضلت سي محمد تم الاعتماد عليها سابقا في الأدب العربي القديم. نتذكر هنا ألف ليلة وليلة، الحرافيش نجيب محفوظ،
2: كليل ودمنا عبد الله المقفى
3: وغيرهم. فالبناء يتطلب الأمر التالي، هو أنه تكون فما حكاية إطارية، وفي وسط الحكاية الإطارية تكون هناك مجموعات قصصية أو روايات مرتبطة كلها بخيط ناظم اللي هو موضوع الرواية. وهذا كان صعب أنك تشكله بطريقة فنية مترابطة، لأنه البناء أهم شيء يعني في نجاح الأعمال السردية بشكل عام هو البناء. وهذا ما أقتنع به دائما، أنه الرواية التي تبنى بطريقة سليمة يكون عندها حظ من النجاح قطع النظر على موضوعها. لأنه اليوم مش ممكن أخي محمد أنه تكون هناك يعني رواية تبنى فقط على حكاية جميلة
2: أنيقة. حكاية أنيقة جميلة إنسانية
3: بالضبط،
2: تجمع بين الذات و
3: دون ما تتشكل في إطار فني يضيف لها. فبنية الرواية هذه المرة قطعت من الخطية وأصبحت هذه الخطية بناء دائريا لأول مرة. دونك من بداية الرواية إلى نهاية الرواية حكاية إطارية تتخللها عشرات أو بعض الحكايات الفرعية. ما ينضم بينها من بداية النص إلى نهايته هو الحنين، كل يعود بطريقة ما في هذه الرواية إلى مكان ما، إلى شخص ما، إلى حدث ما. وغالبا ارتبطت يعني مجموعات القصص أو الأحداث اللي تم تشكيلها في إطار رواية فرعية بسؤال مركزي عالجته هذه الرواية، ألا وهو علاقة الإنسان بالمكان. هذه الرواية عالجت سؤالا مهما جدا في علاقة الإنسان بالمكان من خلال موضوع الحنين. انطلقت صحيح في رسم ملامح هذه الرواية من خلال قصة حب محمود وحنين، وكان الاختيار حتى على شخص حنين مرتبطا بالبنية العامة والإطار العام والأجواء العامة العاطفية لهذه الرواية. ومنها انطلقنا إلى الروايات الفرعية اللي تم يعني تضمينها بطريقة أنيقة جدا، وبطريقة استفدت سي محمد على فكرة في بناء هذه الرواية من تجربة وجودي في مدينة مارسيليا. فهي الفكرة الرواية تقوم على شنو؟ تقوم على فكرة أنه بطل الرواية محمود الذي تواجد في مدينة مارسيليا بمناسبة أدائه لمهام إدارية، فتنطلق الرحلة عندما يقرر أن يسافر إلى باريس. وكل الأحداث على فكرة واقعية عشت أنا سنة 2011 بين وجودي في مدينة مارسيليا في مهمة إدارية بطبيعة الحال. فشخصية محمود تسافر إلى مدينة مارسيليا على متن قطار، وصادف أن كان كل شخص يصعد يعني إلى جانبه في القطار إلا ويستدرجه محمود، وهنا نحكيه على التضمين، يستدرجه يعني إلى أو يحفر في ما هو شخصي داخل تلك الشخصية. ومن هنا انطلقت الحكاية، يعني كل شخص كان يستدرج ويجد محمود في ذلك الشخص شيئا منه
2: شيئا.
3: فبطبيعة الحال تواترت
2: نعم. وأنت في الحقيقة محمد رويس أو محمود رويس يعني يتعلق الأمر بموضوع مهم في حياة أي إنسان، في ما يتعلق بحوارية الذات مع الذاكرة. كل شخص يعني عاش في حياته تجربة حب
3: طبعا،
2: قد تمضي الأيام وينسى تلك العلاقة أو ذلك الشخص، ولكن بمرور الأيام أو بمناسبة حدث من الأحداث يتذكر إذن هذا الحب الأول أو الحب القديم، فتعود به الذاكرة والرواية تحفر في هذا الموضوع الإنساني. الفكرة جميلة يا صديقي، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الحنين. من منا لم يحب يعني في سباه وفي مراهقته، وأنت عالجته بطريقة فنية محبكة وببناء جميل. أسألك هنا يعني فيما يتعلق بي في الحقيقة بناء الشخصيات، أنت بنيت شخصيات إذن بالمراوحة بين ما هو مرجعي وبين ما هو تخيلي، بين ما هو واقعي ما هو رمزي. استندت أيضا إلى سيرة ذاتية في حياتك أنت يا محمد درويش، واستدعيت كذلك لا شك وبلا شك إذن سيرة ذاتية مهمة انطلاقا من لغة البوح والاعتراف التي صدعت بها أو نطقت بها طبعا العديد من الشخصيات، ومنها محمود ومنها حنين أيضا.
3: تكسح سي محمد، فعلا يعني هي رواية الأصوات بامتياز شديد. هذه الرواية يعني عشرات الأصوات أدلت بدلوية في هذه الرواية، وكان مستوى الأصوات يتراوح ويخفت طارة ويعني يصعد طورا آخر. ففعلا كان اختيار دقيق أولا لشخصيات اللي شاركت في بناء هذه الرواية اللي هما الأبطال الفرعيين، وكذلك فما نقطة مهمة سي محمد نحب نشير لها، هو أنه صحيح هي رواية أصوات بامتياز، لكن في المقابل اخترت أنه الأصوات تعبر عن مرجعيات مختلفة. ففي هذه الرواية سنجد ميلود الجزائري، وسنجد سميث الإنجليزي، وسنجد الفرنسي والفرنسية، وسنجد خالد الرفاعي السوري الذي رمت به يعني أتون الحرب في سوريا على الضفة الجنوبية المتوسط ليجد نفسه في مارسيليا سائق تاكسي، وسنجد البورندية، وسنجد فعموما أنا قصدت أنه الأصوات اختلافها فقط ما يكونش يعني اختلاف في مستوى معناها نسبها أو مرجعيتها الجغرافية، وإنما أيضا في مستوى رأيها. فكل الأصوات أدلت بدلوها بطريقة عكست واقعا مجتمعيا أو سياسيا أو ثقافيا واضحا جدا.
2: هذا ما فعلت أنت في هذا العمل الروائي، أنك حولت تجربة ذاتية طبعاً مررت بها، إذن أخرجتها من الذاكرة
3: طبعا
2: واستدعيتها إلى واقعك وألبستها، إذن هذا البعد الإنساني صحيح. لم يعد الأمر يتعلق ببلد بنقطة ما في تونس فعلا، بل أصبح الأمر يتعلق إذن بحوض البحر الأبيض المتوسط.
3: فعلا سي محمد، وهذا يمكن من النقاط المذيئة في الرواية، يعني تقريبا أجمع كل من قرأ الرواية على أنه من أبرز نقاط قوة هذا العمل زيادة على بنيته المتجانسة أو المحكمة هذه الأصوات التي غردت في الصميم، يعني بطريقة أثارت جملة من المواضيع الحارقة اللي مست المجتمع العربي يعني في الصميم في مرحلة من مراحل ما بعد سنة 2011. أنا كان شوف سي محمد في هذه الرواية حتى هذه سايدة البورندية تحدثت كذلك على تجربتها في بورندي بين الحرب البورندية يعني أكثر من 20 سنة إلى الوراء، وتجربة الإبادة الجماعية، وهي تحن رغم ذلك رغم يعني هجرتها إلى فرنسا فهي كذلك تجهز حقيبة السفر لتعود إلى بورندي وإلى رواندا. وفي هذه الرواية في يعني في تفاصيل معنى يعني آراءها بخصوص رواندا تقول معناها الجملة المثيرة، تقول لابد أن نعود. يعني العودة هذه في الرواية صارت يعني مسألة حاسمة، كل يعود إلى إلى إلى المكان الذي نشأ فيه. فخالد الرفاعي يعود بعد تجربة مريرة إلى سوريا بعد انتهاء الحرب السورية، وهذه الرواندية تعود إلى بلدها وتحكي في إطار يعني مرجعي تستذكر تلك التجربة القاسية التي مرت بها يعني رواندا خلال مرحلة الاقتتال بين الفصائل في سنة 1994.
2: طبعا نحن لن نتحدث عن تفاصيل أخرى من الرواية، سنترك القارئ يكتشف إذن تفاصيل مهمة وأصوات وشهادات واعترافات وبوح كبير إذن في هذا الموضوع الخطير. في العادة محمد درويش الكاتب يخجل من الحديث عن علاقاته، عن حبه، عن أحساسه، عن مشاعره لأننا شعب إذن نخفي إذن تجاربنا أكثر مما شعوب عربية صحيح. تحدث هنا، وليس الأمر يتعلق بكونك تونسيا أو ما شابه ذلك. موضوع حساس، موضوع دقيق، موضوع جميل. في هذه الرواية الصادرة عن دار مسكلياني أجنحة من تراب، إلا إضافة إلى ذلك هناك قضايا أخرى حفرت عنها، كأنك تحفر عن الماء.
3: طبعا هو هذه الرواية هي رواية اجتماعية بامتياز يا محمد، صحيح تناولت موضوعا إطاريا عاما ألا وهو موضوع الحنين أو موضوع علاقة الإنسان بالمكان، لكن هناك القضايا عديد من القضايا الفرعية الذي تم يعني تناولها من خلال هذا الفضاء السردي وهذا المتن السردي، قضايا مرتبطة بعلاقة الإنسان يعني ببيئته، هذه البيئة التي تظل راسخة في ذهن الإنسان مهما سافر مهما ابتعد، فتراه يعني يعود إلى نفس تلك البيئة التي شهدت يعني مرحلة نشأته، مرحلة كبره، أو لنقول تلك السعادات الأولى التي أخفتها أو تمرتها يعني إرهاصات التطور المجتمع وانعكاسه على الإنسان في بيئته وفي محيطه. هناك قضايا مجتمعية أثارها يعني أثرتها الأصوات المشاركة في بناء هذا النص، قضايا سياسية، قضايا ثقافية كذلك، عندما يحكي خالد الرفاعي على سوريا حلب يحكي على المعالم الثقافية في حلب، هو يحيي ذاكرة متصلة بواقع ثقافي سوري، ثقافي يعني يعلمه الجميع. فهي فعلا رواية اجتماعية ولكنها جامعة، نجد فيها الاجتماعي، نجد فيها الثقافي السياسي، نجد فيها يعني مختلف تفرعات الحياة المجتمعية في تفرعاتها يعني وامتدادها الإنساني والمجتمعي. فقط حبيت نضيف سي محمد ملحوظة فقط، هو أنا فعلا كنت في مدينة مارسيليا وعشت هذه المرحلة، في الرواية إطارها المكاني كان إطار فعلا واقعي وإطار سليم عايشته، لكن هي الرواية بنيت على مراوحة بين ما هو تخيلي وما هو واقعي. صحيح الإطار المكاني كان إطار واقعي، إطار عشته فعلا، لكن هناك الكثير من التفاصيل التي أضفتها إلى روح النص بطبيعة الحال خدمة لموضوع العام. فهناك تفاصيل صحيح ما عندهاش ارتباط بالواقع اللي عشته، ولكن لها امتداد بطريقة أو بأخرى، مثلا يعني بعض التفاصيل اللي عشتها في مارسيليا كانت تفاصيل فيها جانب صحيح من الواقع، ولكن فيها زاد الكثير من الخيال في ارتباط بتشكيل المشهد أو بالأحداث التي أثيرت من خلال الروايات الفرعية طبعا. وهذا ما يتطلبه بناء الرواية، لابد أن الإطار المكاني الواقعي لابد أن يكون عنده امتداد خيالي في بناء يعني حيثيته، بشكل أنه ننشئ هذه الروايات الفرعية المتصلة بالرواية الأمة والرواية الإطارية التي تدور في إطار عام اللي هو الحنين. فأجنحة من تراب، الأجنحة غالبا تشير إلى العلو إلى السمو، والتراب يشير إلى الأرض، والرواية من بدايتها لنهايتها تدور في هذا الإطار، الإطار الذي ينطلق برغبة الإنسان في التحليق، رغبة الإنسان في أن يجدد نفسه، في أن يبتعد، لكن في النهاية كل من يبتعد ويحاول أن يتغرب يعود بطريقة ما كما أسلفت الذكر، يعود إلى نفس البدايات. فهذه الرواية فعلا هي تحفر وتنبش في أعماق الذاكرة، ذاكرة الإنسان المرتبطة دائما بالمكان، المكان الذي أترك للقارئ فرصة يعني الاطلاع على خيوطه المتشابكة في هذه الرواية والروايات الفرعية التي سيعشقها الكاتب ربما أكثر من الحكاية الإطارية، الإطار الحكاية العامة، لأن الحكايات الفرعية كانت حكايات قصيرة جدا ولكنها مؤثرة، خاصة عندما نتحدث على كريستين هذه الفرنسية التي أحبت في قرية فرنسية ابن قريتها، لكن مع الأسف الشديد يتعرض إلى صحية هذا الشاب وترفض أن تتخلى عنه. وعندما يلتقيها محمود يعني في القطار يسألها إلى أين تذهبين، فتجيبه إلى مدينة أفينيون، المدينة التي يقيم فيها هذا الشخص، يقيم في مشفى الأمراض النفسية. فهي لم تتخلى عن هذا الحبيب الأول رغم 20 سنة على التاريخ الذي جمع بينهما في إطار قضية عشق، فهي تعود إليه في رحلة اعتادت عليها إلى المشفى الإنساني وتقول لمحمود في النهاية نحن لا نتخلى على يعني على الشخوص الذين أحبونا أو الذين أحببناهم أو الذي ارتبطت بهم ذاكرتنا. فكما أسلفت الذكر كل يعني أبطال هذه الرواية عندهم هذا الانغماس في مفهوم الحنين بطريقة أو
2: نعم
3: بأخرى.
2: نعم هذا مهم جدا، وهذا العمل يعني من نوع الرواية السيرة ذاتية يعني التي تجمع ما بين المرجعي الواقعي الحقيقي وبين التخيلي. وسألك هنا يعني محمد رويس، وانطلاقا من هذه التجربة، الكتب إذن يحتاج إلى السفر، إلى الكثير من السفر.
3: صحيح.
2: وهو لا يسافر للسياحة أو لا يسافر كما الناس جميعا يلتقط الكثير من الموصوفات، من الأحداث، من يبحث عن المراجع، عن المصادر، يبحث عن قصص، عن حكايات.
3: مهم جدا سي محمد، الكاتب يحتاج فعلا إلى السفر، لأنه الكاتب عندما يسافر يطلع على حضارات أخرى، يطلع على واقع معيش مختلف عن واقعه، فيكتشف من خلال السفر أنه هناك أشياء مختلفة تماما عن البيئة الذي عاش فيها، الذي نشأ فيها. ويكتشف أنه عندما نسافر نكتشف أو نطلع على أبعاد أخرى كانت مخفية، فيبني عليها تصوراته وكذلك يبني عليها مشهدية جديدة في بناء يعني أعماله الروائية. أنا حسب تقدير الشخصي أن يسافر الإنسان بشكل عام شيء مهم جدا، فما بالك بالمبدع أو بالكاتب أو بالروائي.
2: لا من الضروري
3: أنه مسألة مهمة ستضيف إليك بطريقة أو بأخرى، هذا يعني من تحصيل الحاصل. وأنا استفدت كثيرا الحقيقة خلال إقامتي بمدينة مارسيليا لأكثر من سنة، استفدت لأنه كان وصفي الإطار المكاني وصف دقيق جدا ووصف سليم ووصف فعلا أضاف للرواية، وكذلك استفدت حتى من البيئة الجغرافية، كانت بيئة جغرافية في رصدي لملامحها، كنت أقرب إلى الواقع. وأعتقد أن كل شخص يقرأ هذه الرواية ويكون قد زار مدينة مارسيليا أو نواحي باريس سيكتشف أنه فعلا من كتب الرواية كان أقرب إلى الإطار المكاني إن لم يكن عاش في تلك الأمكنة. وهذا مهم جدا لأنه يوجد جانب من المصداقية وجانب من الواقعية الضروري عندما نبني رواية. فالرواية لا يجب أن تقام أو تبنى فقط على التخيلي، التخيلي جانب مهم جدا يضاف أو ينضاف أو يضيف إلى الرواية، لكن مهم كذلك عندما يكون الكاتب على دراية ومتمرس بالمكان، جغرافيا المكان، فذلك شيء مهم جدا لأنه سيضيف إلى الرواية، يضيف إليها ذلك البعد الذي يقربها أكثر إلى القارئ. الناس اللي تقرأ ستكتشف فعلا أن الأمكنة برصدها وبتحليلها وبجغرافيتها هي فعلا تلك الأمكنة الحقيقية. يعني الإنسان اللي بش يقرأ الرواية هذه ويشوف مدينة ماكان كما وصفتها أنا، بش يدخل على جوجل بش يشوف فعلا ما وصفته كما هو على أرض الواقع. لذلك كان فيه اشتغال زيادة على اللغة، كان هناك اشتغال على بنية المكان في هذه الرواية. وأنا كما قلت لك سي محمد، الرواية عالجت سؤالا مهما جدا لا وهو علاقة الإنسان بالمكان في إطار مفهوم الحنين، لكن كان هناك اشتغال، كانت هناك عناية ودقة في رسم المعالم المكانية والجغرافية لمسار يعني تحول الشخصيات الفرعية في هذه الرواية. يعني حتى عندما وصفت يعني مدينة حلب كان وصف يعني أقرب إلى الواقع، كان وصف يعني كان فيه اشتغال حقيقة، وكان فيه يعني اطلاع، وكان فيه حفر في
2: وحتى الشخصية أيضا.
3: طبعا حتى في الشخصيات
2: يعني فرنسية أفريقية.
3: طبعا طبعا
2: نعم. أي نعم، هناك شغل، هناك جمع لمشاهدات ويوميات أيضا.
3: طبعا سي محمد، وانا نعتبر انه العمل حتى يكون اكثر مصداقيه لابد ان يكون عملا اكثر قربا من القارئ واكثر نضجا، وما نجمش يكون اكثر نضج الا عندما يعني يكون عمل راصد لمختلف المحطات المكانيه بطريقه أكثر يعني واقعية.
2: نعم، هذه طبعا حوارية جميلة أولى حول هذه الرواية أجنحة من تراب، مسكيلياني، تونس، 200 من الصفحات ذات الحجم المتوسط. محمد رويس، شكرا على هذا الحوار، تحية ومحبة لك دائما.
3: شكرا سي محمد، مرة أخرى كل التقدير ليك ولإذاعة تونس الثقافية على هذا الاهتمام.
2: مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد، إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: ممالك الطوائف أو الإمارات الإسلامية المستقلة في شبه الجزيرة الإيبيرية، والتي كما يذكر بعض الدارسين أنها حافظت على أفضل ما في النزعة الكونية الأندلسية، وانتهى عهد الأندلس مع استعادة المسيحيين لإسبانيا عام 1492، وهو حدث اتسم بالتحويل القسري للمسلمين واليهود أو طردهم. وفي القرن التالي تم القضاء على الثقافة الأندلسية المتسامحة نهائيا بسبب عداء محاكم التفتيش لأي تعددية ثقافية أو دينية، فقد حذرت اللغة العربية على سبيل المثال، وحذرت كل الإيديولوجيات المختلفة، وبنيت إيديولوجية عرقية قائمة على ما يسمى بنقاء الدم، واستهدفت المسيحيين الذين يعتقد أنهم ينحدرون من مسلمين ويهود اعتنقوا المسيحية. ويقدم الكتاب كتاب زينة العالم، إذن هذا السرد لبناء ثقافة التسامح وكيف زالت هذه الثقافة التي كانت مشعة في مركزي مهم ورمزي يجمع بين الشمال وثقافات قادمة من الشرق. قدمنا لكم كتاب ماريا روزا مينوكول The Ornament of the World: How Muslims, Jews and Christians Create a Culture of Tolerance in Medieval Spain، زينة العالم، كيف خلق المسلمون واليهود والمسيحيون ثقافة التسامح في إسبانيا الوسيطة. مع تحية توفيق الجريح.
1: مكتبة الثقافية. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا وتحيينا متجددة لكم، ونحن نعمل دائما على إرضائكم. هناك عدد من المستمعين ونعتبرهم أيضا باقة من المستمعين ممن يتفاعلون معنا، وفي كل مرة طبعا يقدمون لنا هذه المقترحات الغنائية ونحن نستقبلها بكل حب ونتناغم معها، نحاول أو نعمل على تلبيتها، وهذا ضروري. هذه باقي من الأغاني، ولا زالت باقية أخرى أيضا من الأغاني كما قلنا، نعمل على تلبية هذه المقترحات. نذهب مباشرة إلى هذا الشاعر العماني مبارك العامري، صوت الحب في القصيدة العمانية. وقد تسأل الشاعر سيف الرحبي لماذا تلح عليه تلك الأسطر الشعرية، كلما تذكر العامري واستعاد مع سيرته باء الأدب ونزوعه الطليعي وأحلامه الشاسعة التي تتجاوز شروط الواقع الصعب في تجربة مبدع اختطفه الموت وهو في ذروة عطائه ونضجه الإبداعي. توفي شعر العماني مبارك العامري سنة 2020، وهو المولود سنة 1959. وطبعا هذا السؤال ضمن تقديمه للأعمال الكاملة لهذا الشاعر، والأعمال الكاملة صدرت عن دار منشورات كلمات ببغداد. أشعر أن القطار السريع شارف على الوصول إلى محطته الأخيرة، وأن رحلة الآلام المريرة حان لها أن تنتهي دون إخلال بسيرها المتعرج، وما دام الأمر كذلك تركت وردات الأثيرات، أصول كتابات لم تنشر، شعرا ورواية ومقالات ونصوص مفتوحة في بطن مندوس صغير مطعم بأنجم مذهبة اقتنيته قبل شهر مضى من سوق أو من أحد الأسواق. إذن يلاحظ الرحبي أنه رغم كل هذا الخضم المأساوي للفراق والبين، جاءت الأبيات هادئة تتأمل وتذكر أحبة مبارك العامري، وتذكر أيضا أبناء الأوفياء والأصدقاء مجتمعين بذكريات حبه ولطفه وهدوئه المتأمل لما حوله ولأحوال الوجود. ليست هناك نبرة بوح وشكوى بل انفيال عاطفي لشاعر يودع الأحبة وكل هذا البريق الأخاد، خاصة أن أحلام الشاعر في الإنجاز والإبداع كانت آنذاك لا تزال في منتصفها، رغم ما حققه من ريادة وإضافة على صعيد الحساسية الجمالية، وقد جاء مغايرا لما كان سائدا ومستقرا. أخذ هذا الشاعر على عاتقه التجديد والتجريب في روح القصيدة وبنيتها ولغتها، وجاءت أشعاره مخالفة للذائقة المتورثة منذ قرون، والتي كانت لا تقبل المساس والاقتراب النقدي من معاييرها الصارمة وتصنيفاتها الجاهزة. لذلك كانت المقاومة شديدة والعداء عنيف لكل ما هو جديد وتجريبي. طبعا المبارك العامري من أو يندرج ضمن هذه المجموعة وهذه النخبة وهذه القلة المبدعة التي لابد كما قال الرحبي أن تدفع ثمن الاختلاف عن سائد في الأدب، وقد شاء له التاريخ والقدر أن يكون ضمن الطليعة الصدمية الأولى مع التقليدي من الرؤى والتصورات والأشعار التي يلبسها أصحابها لباس القداسة تحصينا وترويعا كي لا تمس. فيما يخص الجانب الإنساني لحياة الشاعر مبارك، يرى الرحبي أن مبارك العامري كان يميل إلى العزلة والانتقائية في علاقاته الشخصية، فالرفاهة والصدق لا ينسجمان مع الحشد والقطيع الذي يتطلب كثيرا من التنازل وإجبار الذات على محو الصفات الفردية التي تشكل
تميز المبدع وجوهر وجوده وكتابته، خاصة في مجتمعاتنا التي ترى في توسل الفردية والعزلة عرضا مرضيا يتطلب القدح والإدانة. ويجزم الشاعر عبد الله الريامي أنه لما يقرأ شاعر عماني طبعا، ولم يطلع على قصائد تفيض بهذا الحب تصريحا أو تضمينا أو تورية أو اغتراف من تشبيهاتها واستعاراتها ومغذيتها جميعها في تفاعل جمالي، كما في تجربة هذا الشاعر مبارك العامري. مهم جدا إذن أن يطلع أحدنا على هذه الأعمال الشعرية لهذا الشاعر العماني، وقد وردت هذه الأعمال في عدد كبير طبعا في كتاب من الحجم المتوسط، ضمت 4 دواوين ومن بينها نجد رجع النواقيس وشرفة خضراء، مرايا تستنطق الغيم، وبالنسبة لي الديوان الرابع هو خاص ببسالة الغرقى. أيضا هناك نصوص متفرقة وغير مصنفة، أهمها رؤى الأمس، أيضا مطر فسفوري، زيتونة مباركة، وكما قلنا مهم جدا الاطلاع على هذه الأعمال الكاملة. وقد استحضر فيها مبارك العامري الحب بمستوياته الإنسانية المختلفة ومساراته، وأيضا تحول الحب عنده إلى فعل مقاومة ضد القبح وإكراهات العيش. نواصل رحلتنا أفاضلنا، نواصلها دائما مع مقترحاتكم الغنائية.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، رحلتنا متواصلة معكم مستمعينا الأفاضل. نتحدث عن هذه الأغاني، والبعض في الفترة الأخيرة ركز أساسا على التصوير وركز على الكليبات، وعدد كبير من الفنانين يرون أن الأغاني اليوم يسوق لها عبر الكليب، وهذه الكليبات هي التي تستقطب المتابع والمشاهد، وأيضا هي التي تدفع المهرجانات لاستدعائه والاستضافته. من بين مخرجي الكليبات المصورة، دان حداد، هذا المخرج الذي يعيدنا إلى زمن العمل البصري الذي يحمل فكرة وقصة وهوية، ولا يخضع لرغبة الفنان ولا يستخف بالمشاهد، ولكنه يعمق الفكرة ويدخل في تفاصيل ويزودها بحبكة بسيطة وذكية ليكون هذا الكليب متكاملا، وبالتالي لا يكتفي بمرافقة الأغنية، بل هو يضيف إليها بعدا بصريا ودراميا يجعلها أكثر حضورا في ذاكرة المشاهدين. وشدنا طبعا في الفترة الأخيرة عندما قدم رؤيته في عمل فني بأسلوبه السهل الممتنع أغنية طمني على الحبايب لسلطان أطرب جورج وسوف، وقد اعتمد على المشاعر واعتمد على الأحاسيس لتحفيز المشاهد على المتابعة بصورة لا شعورية، فحرك طبعا الكاميرا على الإيقاع نفسه، إيقاع الأفلام السينمائية، ليجمع بين الواقعية والعمق الإنساني والجمال البصري، وقد جعل من هذا الفنان، من سلطان الطرب، رمزا استثنائيا لزمن العمالقة، وأحاطه بعطر أيضا مراحل سابقة، عطر الستينات وعبق السبعينات، ووضعه في قطار الزمن ليسير على سكته الفنية وثق الخطوة كالعادة. إذن مما صرح به هذا المخرج اللبناني، قال: عادة ما أتعمق في نظرتي إلى الآخر، وهو أمر امتلكته بالفطرة، ولذلك أحاول دائما أن أستولد من هذه النظرة ما يناسب العمل وما يناسب الفنان على السواء. غالبا ما يلعب الوقت والزمان فيهما العمل دورا، ولكن قال: بت ألحق أكثر بالمشاعر في زمن الذكاء الاصطناعي. وقال: نشهد اليوم تراجعا في العمل الفني المصور، ومن ناحيته يحاول أن يرفع من شأنها ليحدث نوعا من التوازن في هذه الصناعة. قال: نملك تاريخا مزدهرا في الأعمال المصورة التي جالت العالم العربي، وقد كانت نتاج تعاون نجوم عرب ومحليين مع عدد آخر من المخرجين. إذن جميل جدا أن نعود أساسا لهذه الباقة أيضا من الفنانين للتعاون ولتصوير كليبات رائعة، وهذا أيضا يحسب للمخرجين. فأن تتعامل مع فنان له صيته، فهذا أيضا يجعلك كبيرا. هذا المخرج مثلا مما قاله دان حداد وهو يتحدث عن الفنان والمطرب جورج وسوف، قال: هو ليس مجرد مطرب، بل حالة فنية استطاعت أن تبلغ الشرق والغرب، وقد ترك أثره في أجيال متتالية، وهو ينتمي إلى فناني زمن العمالقة. لذلك كنت أرغب في أن أصنع
كليبا يليق بمكانته الفنية، لا سيما أن أحدا لم يتناول كليباتها المصورة من هذا المنظار، وكانت المسؤولية كبيرة، خصوصا أنني اخترت تصوير أغنية خارجة عن نطاق المشروع الغنائي المزمع تنفيذ كليب له. إذن مهم جدا أن يكون أيضا المخرج على وعي بتفاصيل التفاصيل، وأيضا أن يبهر بأعماله، وأن يسهر وأن يجهد نفسه كثيرا من أجل تقديم عمل رائع. ومما قاله قال: تطلبت المهمة تفكيرا طويلا في الأدوات والصورة، وكنت لا أنام من شدة قلقي وحرصي أن ينال هذا الفنان ما يستحقه من تقدير. هو فنان استثنائي لا يتكرر، يتمتع بشخصية متواضعة جدا قريبة من الناس، حتى إنني بدت أشتاق إلى رؤيته والتحدث معه بعد انتهاء التصوير، ولكن قال: لم ألجأ إلى الذكاء الاصطناعي في تنفيذ العمل، بل اعتمدت على أدوات أخرى. وقال: تفاجأت بتعليقات تشكرني لأنني لم أستخدم الذكاء الاصطناعي، رغم أن بين قوسين أن رغم أن عددا كبيرا من المخرجين العالميين اليوم أيضا يلتجئون إلى الذكاء الاصطناعي من أجل تنفيذ باقة من الأعمال. مهم جدا أن نستعمل طبعا آخر ربما آخر ما هو موجود في تكنولوجيات الإعلام وتكنولوجيات الفن وتكنولوجيات الاتصال من أجل أن نخرج أعمالنا إخراجا رائعا ومميزا. ويحسب إذن لهذا الفنان تميزه، يحسب له اجتهاده، يحسب له أيضا وعيه، وأنه على دراية بتفاصيل التفاصيل ليقدم إذن اجتهادا ويقدم روعة. سنعود معكم أيضا لأغنية من الزمن الجميل، اللي هي بنفسج بإمضاء صالح عبد الحي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، وصل رحلتنا وتحينا دائما متجددة لكل من التحق بنا على موجات ملكة الإذاعة تونس الثقافية. نوصل الرحلة ونذهب إلى هذا العنوان لهذه الرواية، رواية الكوميديا السوداء كما قالت عنها أو كتبت عنها الإعلامية نشوى أحمد. قالت: مشوار مع فتاة ميتة، رواية لمحمد أبو النجاة. وقد قيل إنها ترصد تآكل إنسانية الفرد تحت وطأة التهميش، وقد وردت كما قلنا في إطار هذه الكوميديا وأحداثها تنتمي إلى أدب الطريق. يقطع البطل رحلة عبثية بين مدينتين ويكتشف عبر مواقف سريالية تآكل إنسانية الفرد تحت وطأة التهميش، وتحوله نتيجة القهر من ذات فاعلة إلى كائن مثقل بالعجز والهزيمة. ويرصد عبر رحلة عبثية يقطعها البطل حاملا جثمان ابنة سيده حالا من الزيف الاجتماعي، ويشتبك مع عالم يتحول فيه البشر من ربما من حالة إلى حالة أخرى، ومن التعاطف والمشاعر تحت وطأة الانسحاق الطبقي وسطوة المادة والنفعية المطلقة. يحمل عنوان بعض من المراوغة ويشي ببعد غرائبي ناجم عن المزج بين الحركة بوصفها سمة للحياة والموت الذي يحتم السكون، غير أن السرد لا يلبث أن يؤكد المعنى المباشر لعتبة النص الأولى، فيتكشف أن المشوار على غرابته لم يحد عن منطق الواقع ولم يتجاوزه. طبعا هذا ما أكدته الإعلامية نشوى أحمد، بل تحدثت عن في ضمن الفضاءات والدلالات. قالت إن هذه الرحلة بدورها رحلة استغرقت يوما واحدا، قالت: قد شكلت مركز السرد واللبنة الرئيسية التي ينهض عليها ويتشارك كل من الزمان والمكان في إنتاج الدلالة. وتقول أبو النجاة: أحالا عبر استدعائه حقبة التسعينيات إلى الانفجار الرأسمالي والتحولات الاقتصادية الكبرى التي أسفرت عن توحش طبقي تآكلت على إثره الطبقة المتوسطة لمصلحة طبقة طفيلية جديدة من الأثرياء. ثم يحول المسافة الواقعة بين مدينتين في شمال مصر إلى مساحة للتأمل تتكشف عبرها الحقائق والمفارقات، وبالتالي ربما يطرق على امتدادها قضايا الانهيار القيمي والنفعية الفردية. تقول نشوى أحمد إنه قد طرح إشكالية التفاوت الطبقي وتصاعد الانتهازية وشيوع ثقافة الاستهلاك، فضلا عن تطرقه أيضا إلى ما هو موجود في المجتمع من جهل وفساد وبيروقراطية وتطبيع مع القهر، وما يرتع فيه من لهاث خلف المادة وتسليع للجسد وتصاعد للعنف ونفاق اجتماعي ووصاية أخلاقية ودينية. طبعا وبالتالي هنا عمل أيضا على تقديم صورة للواقع كما قالت. قالت: لم يكتفي أبو النجاة بالإحالة إلى الهامش عبر استدعاء مهنة طبقة الدنيا، بل أكد تلك الإحالة من خلال رسم الأبعاد الجسدية والاجتماعية والنفسية للشخصيات على نحو يكسبها
طابع واقعي ويحول بالتالي النص إلى وثيقة اجتماعية تسجل تآكل الروح في عالم شديد القسوة. مهم جدا طبعا العودة لهذا العنوان وغيره من العناوين للطرح من ناحية وأيضا للاطلاع والمعرفة والاستمتاع وأيضا فيه نظرة وقراءة واقعية. مهم جدا العودة لمثل هكذا نصوص. نوصل مع مقترحاتكم الغنائية.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، وجميل جدا. طبعا أن استمعنا لهذا الرائع سيد مكاوي كالعادة، مقترحاتكم المتنوعة والمختلفة. بعد قليل سينطلق عرض موسيقي للفرقة الوطنية للفنون الشعبية بعنوان فرحة، سيكون ذلك ببردو ضمن هذه التظاهرة. لمحالة هي تظاهرة سينما لحناية بباردو، تنظمها أو تنتظم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. سهرة الليلة هي سهرة الاختتام بعد سهرة الجمعة، وقد انطلق هذا المهرجان وهذه التظاهرة انطلقت يوم الجمعة بعرض شريط سينمائي مايكل جاكسون وتقديم وصلة موسيقية سبقت العرض. أيضا 22 أوت السبت عرض شريط سينمائي لقشم السماء، أيضا شريط أولا فريدا هذا يوم السبت الاثنين، هذا بالنسبة ليوم الأحد شريط أولا فريدا. بالنسبة لسهرة الليلة كما قلنا فرحة، إن شاء الله أيامكم كلها فرحة مستمعينا الأفاضل. نرجو دائما أسعد لجميع أهلنا من أقصى شمالي إلى أقصى جنوبنا، والتحية هذا المساء لهذه الباقة من المستمعين، منير الحيم الفاضل الهمامي الذي يحيي الزوجة زنيخة والوالدة فطيمة ويحيي ابنتها وأحلام وابنها محمد أمين وكل العائلة. وأغاني هذا المساء أيضا شاركنا في اختيارها الأستاذ معز الماكن الذي تفاعل وتواصل معنا قبل اللقاء. مقترحات عديدة أيضا من المستمع الهادي البراهمي الذي يتميز في كل مرة طبعا ويقدم أداءاته لتلامذته. التحايا أيضا وأغاني هذا اللقاء نهديها للمستمع الوفي لإذاعة الثقافية السيدة النجاتي، ونحن نعلم طبعا متابعتها. شكرا جزيلا أيضا للوفية لإذاعة الثقافية السيدة رشيدة البورصالي. إذن التحايا سنواصل تقديمها يوم الخميس صباحا، والآن أترككم مع الرائعة نعيمة سميح مع تحايا زميلتنا سنية الهدياوي التي قادت الرحلة تقنيا في جزئها الأول حدود السابعة، أخذ عنها موصلة الرحلة زميلنا أنيس الحميدي. هذا رمزي العمدوني يرجو لكم الحب دائما. سهرة طيبة بإذن الله تعالى.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: نلتقي بكم إذن مستمعينا ومستمعاتنا في هذا العدد الجديد مع محاولة إبداعية جديدة اختارها الدكتور فؤاد، وكانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
3: سنتحدث اليوم عن نص بعث به إلينا الكاتب جمال بن ضوء، وقد يحلو له أيضا أن يسمي نفسه رفيف البوح، هكذا وله الحق في ذلك بطبيعة الحال. أما عنوان النص فهو إبحار بالنات عبر الذات.
2: إطلالة البداية، إطلالة البداية. إذن نص اليوم يحمل عنوان إبحار بالنات عبر الذات لصديق البرنامج جمال بن ضو أو رفيف البوح. كما عودنا مستمعينا ومستمعاتنا دكتور فؤاد في هذا الركن، نقدم لهم فكرة أولية حول النص وحول صاحبه، فلنذكر بصديقنا جمال بن ضو ونقدم فكرة أولية حول هذا النص الذي اخترته ليكون محور تحليل وتقييم في هذا العدد من برنامجنا على طريق الإبداع.
3: نبدأ أولا بالحديث عن الكاتب، عن جمال بن ضوء، عن رفيف البوح، فنقول هو من أصدقاء برنامج على طريق الإبداع الأوفياء، وهو ذو تجربة في مجال الكتابة الأدبية والفنية. نعرف عنه أنه شاعر مولع بالتجريب، ويبحث عن نصوص بكر كما يقول هو فيما يقول، وهو أحيانا يمضي في التجريب بجرأة غير مألوفة، وقد يصل به الأمر إلى الإغراب والغموض. لكن جمال بن ضو لا يأبه لذلك ولا يكترث، المهم عنده أنه يعيش التجربة، وأنه يكتب نصا جديدا، نصا لما يسبق له أن كتبه، ويحلو له في ذلك أن يلاعب اللغة كما يشاء. كأن الرهان الإبداعي عند جمال بن ضو هو القبض على نص هاربا. ومشكلة جمال بن ضو هو أنه يرغب في كتابة نص يكون صورة لذاته المتعلقة بنص لم يولد بعد. هذا هو عالم جمال بن ضو، وهو أحيانا يصل في تعامله مع اللغة

0: عود الناس قوله. تلك هي مشكلة جمال بن ضو، أعني مشكلته الإبداعية. وما من تجربة إبداعية إلا وأساسها مشكلة، إن غابت المشكلة فنحن عندئذ خارج سياق اللحظة الإبداعية. ما يمكن أن يشار إليه في مجال هذا التمهيد أستاذ عروسية هو أن نص اليوم جاءنا بصيغة لم نألفها من جمال بن ضو، فما ألفناه هو أن نستقبل نصوصا لجمال بن ضو يريدها أن تكون نصوصا شعرية بمعنى من المعاني. أما هذا النص، نص إبحار بالنات عبر الذات، فهو نص نثري قصصي، وهذه هي المرة الأولى التي نكتشف فيها هذا الجانب من تجربة جمال بن ضو أو رفيف البوح. نكتفي بهذا القدر من التمهيد، وكالعادة نمر مباشرة إلى الاستماع إليك وأنت تقرأين علينا هذا النص، نص إبحار بالنات عبر الذات لجمال بن ضو، فإليك الكلمة.
1: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى.
2: إبحار بالنت عبر الذات، كأن ليلا يتأرجح بين صدق وافتراء، لا يجاهر ولا يخفي، متواطئا مع عتمته أنفذ سلطته على المدينة. لكن التواطؤ الألطف كان من نوع آخر، أوحى إلى الشاب راغب أن يتجه إلى كرسي بلاستيكي مهتز قبالة طاولة خشبية واهنة ركنت برتابة في زاوية قصية من مكتب عمومي لشبكة النت. المكان مألوف، ملاذه الوحيد حين يختنق بكلماته. هناك يرميها في المجهول عبر نافذة رقمية، لعل دردشة عابرة تلتقطها وتنقذه من سقوط في جب وحدته. على يساره ساعة نحيلة متيقظة يحدوها المهل، أسبوع، شهر، أكثر، لا يهم. ما يهم، لم ينجح راغب في اقتناس جملة، إذ حدث أنه اعتاد هذا الشعور حين جلس ذات ضجر ينتظر لساعات ردا يباغته لم يكتب ولن يصل. بذلك جملة يرومها فتحا لحوار كمخاض ويتركه ينزف. يذكر أن بعدها جرب كل شيء بإصرار كمن لا يريد بديلا، العزلة، المقاهي، الصور العالقة بتشققات الذاكرة، لا جدوى. لكن في لحظة راودها أن تكون طارئة اختار أن يحادث آخرا، لا ينطق بلسان من لحم ودم، بل من ذاكرة خوارزميات بنمط غير رغيب. أما هو اسمه راغب. فتح ركن الذكاء الاصطناعي نسخة محدثة، سحب لوحة المفاتيح ثم نقر. الساعة 8:35، أريد أن أكتب عن شيء لا يشبه شيئا، عن فكرة تولد بلا أم ولا تبحث عن نسب. آخر، 8:35، هذه مقاربة مألوفة في النقد الحديث، ترفض فيها المرجعيات، تشبه تصريح بودلير عن قتل النسب بين الشهر ومصدره. تجمد، سأل نفسه، هل كتب لي أم أعاد ما دس في لاوعيه؟ ثم جدد المحاولة، قد يقنع نفسه بأن في التكرار خلاصا. الساعة 8:45، أود سطرا يفتح كولادة لا كاقتباس أو تبنن. آخر، 8:45، الولادة النصية غالبا ما تكون كسرا للنماذج، لكنها تبقى محكومة بأنماط لغوية مكرورة. ابتسم راغب بمرارة، همس، ليس حوارا بل مرآة تعيد ترتيب زمن مستهلك، كأني لا أكتب بل أعاد تدويري. الساعة 8:48، هل تكتب؟ آخر، 8:48، أقوم بتجميع واستدعاء أنماط معرفية ولغوية من مخزون رقمي

حسب طلبك. مرت دقيقة بدت دهرا، فكر في إغلاق الجهاز، لا رد جاهز، لكنه بقي ليرد. الساعة 9:04، أرغب في جملة بكر تشبه اللحظة العذراء، لا ما تتذكره. آخر، الساعة 9:04، كل لحظة تصاغ لغويا تصبح قابلة للتكرار، يمكن محاكاتها ببنى محفوظة. ارتجف متعجبا، هذا صوتي وتاريخي لكن ليست كلماتي. لمزيد من التأكيد سحب دفترا قديما من محفظته، فتح الصفحة 7، السطر 10، أريد أن أكتب ما لا يكررني. تأفف صائحا، نعم تشبهها لكنها ليست هي. ثم جدد النقر وبات الشك أعمق. الساعة 9:17، أكتبتها من قبل؟ آخر، الساعة 9:17، لم أكتب، فقد حللت بنية جملك السابقة واستنتجت جملة مشابهة. رعشة عبرت أصابعه، كأنه يسأل، هل يكتب أم يكتب به؟ هل هو يحاكيني أم يسرقني؟ فقرر أن يربكه. الساعة 9:21، ماذا تعرف عن الخوف؟ آخر، الساعة 9:21، الخوف استجابة فيزيولوجية لتهديد محتمل، تتضمن إفراز الأدرينالين وتسارع نبض القلب وانقباض العضلات. الساعة 9:22، تفسير مزركش، غير أن فصل الخطاب ليس بمحض ارتعاشة لسان تفسير. تنفس ببطء محاولا القول بتخف، يشبهه لكن ما يشبهه ليس ما يخصه، لي أن أردها عليه ثانية. الساعة 9:30، أيمكنك أن تكتب نيابة عني؟ آخر، الساعة 9:30، أستطيع محاكاة أسلوبك من حيث التكوين النحوي والسياق الدلالي. الساعة 9:35، تحاكيه لا تعيشه. آخر، الساعة 9:35، ولم لا؟ الساعة 9:37، لأن من المحال أن ترتبك قبل الفكرة وتظل يعوزك أن تشعر بعدها ألما أو غبطة. آخر، الساعة 9:37، المشاعر تعرف كاستجابات بيولوجية معقدة، هل ترغب في شرح أدق؟ صمت، ظل كل شيء ساكنا، الشاشة، الضوء، نبض الوقت. وراغب هنالك بسكون يتفتت في ذاك النقصان الجميل الذي يجعل الجملة تولد من صمت باذخ لا من صحن مضغوط بقاعدة بيانات. وهنا في الزاوية فوق الطاولة الساعة تلاحق وقتا لا يأتي، كأنه في انتظار جودو. وفي الشاشة مؤشر يومض ينتظر من يكتب أم من يكتب به. الساعة منتصف الليل، لا نقر. ثم بكبسة واحدة على زر أطفأ كل شيء، وغار الحديث في غواية الأسلاك الصدئة. الإمضاء جمال بن ضو أو رفيف البوح.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص إبحار بنات عبر الذات لجمال بن ضوء، وهو مثل ما تبين لنا أمره من خلال قراءتك له، هو إذن نص نثري قصصي يدور موضوعه على الكتابة وإنشاء النصوص باستعمال الذكاء الاصطناعي. هو إذن نص يطرح مسألة راهنة، مسألة تشغل بال الناس في هذه المرحلة التاريخية التي تعيشها الإنسانية. السؤال الذي يطرحه النص هو: ما هي منزلة الإبداع الفني والأدبي في عالم الذكاء الاصطناعي؟ هذا هو السؤال الذي يدور عليه هذا النص. وكالعادة أستاذ عروسية، ننطلق من عنوان هذا النص، وقد صاغه جمال بن ضوء على هذا النحو: إبحار بنات عبر الذات. العنوان كما نرى يشير إلى حدث يتم بواسطة طرفين، أما الحدث فهو الإبحار، وأما الطرفان فهما النات من جهة والذات من جهة أخرى. وهل السجع الملاحظ بين الكلمتين أو في الكلمتين محض صدفة؟ هذا سؤال يطرح أيضا، النات والذات. نعرف أستاذ عروسية أن هذا الحدث غدا عاديا في حياتنا الجديدة التي اكتشفنا فيها النات وشبكات التواصل الاجتماعي. ما يلفت الانتباه في العنوان هو حضور الذات، إبحار بالنات عبر الذات، فالذات طرف لابد من توفره وشرط لابد من تحققه. على هذا النحو يؤكد الإنسان حضوره في هذا العالم الجديد، عالم الذكاء الاصطناعي. بعد العنوان ندخل فضاء النص، فإذا بنا أمام مشهد أول، مشهد له زمان وله مكان، وتدور فيه أحداث أساسها إبحار الذات في عالم النات. الزمن ليل يقول عنه الكاتب لا حقيقة له، بين صدق وافتراء، بين مجاهرة وإخفاء، ليل متواطئ مع عتمته، جبار متسلط، وسواس خناس كأنه شيطان. هذا الليل أوحى إلى راغب بطل الحكاية، أوحى إليه أن يذهب إلى حانوت من حوانيت النات المعروفة. المكان حانوت عمومي من حوانيت النات، فيه طاولة خشبية واهنة كأنها متروكة في ركن بعيد، وكرسي بلاستيكي غير ثابت القوائم. في هذا المشهد الأول يظهر الشاب راغب، وليس من باب الصدفة أن سمي كذلك، فهو مسكون بالرغبة، اسمه يدل عليه، ألف ارتياد الحانوت حانوت النات بحثا عن التفريج عن نفسه حين يختنق بكلماته. إذن شخصية متأزمة. شخصية تختنق بكلماتها، شخصية تعيش معاناة التعبير باللغة بالكلمات. هذه الشخصية أدمنت الإبحار في عالم النات، تبحث عن أنس وهمي، عن مخرج من الوحدة والعزلة. وعلى هذا النحو إذن يضعنا النص وجها لوجه في صميم هذه الحكاية، انطلاقا من هذا المشهد الأول.
1: نعم، مشهد أول يأخذنا إلى مشهد ثاني. دكتور فؤاد، كيف تطورت حكاية سارد النص أو كاتب النص مع النات وقصته مع النات؟
0: المشهد الثاني ينبني ويتأسس على رغبة، هذه الرغبة هي رغبة في التواصل مع آخر، وآخر هو الاسم الذي اختاره الكاتب للذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: هذا المشهد الثاني بنيته حوارية وإيقاعه حواري والأصوات فيه مزدوجة. صوت راغب من جهة وصوت آخر أي صوت الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى. المكان افتراضي، نحن داخل حانوت النات لا شك في هذا، لكن عن المكان الأصلي الحقيقي الواقعي يتفرع أو يولد مكان افتراضي بين الذات والحاسوب، بين الذات والذكاء الاصطناعي. هذا الحوار قوامه أسئلة وأجوبة، الأسئلة يطرحها راغب والأجوبة يصوغها الذكاء الاصطناعي. وعلى هذا النحو نبحر نحن في النص كما أبحر راغب في عالم النات. لكن بين هذا الإبحار وذاك فرق في كل شيء كما سنرى ذلك، فقراءة النصوص تختلف نوعياً عن عوالم الإبحار في النات. إذن يتطور النص بطرح الأسئلة، والسائل دائماً هو راغب كما قلنا. سؤاله الأول الذي يطرحه على الذكاء الاصطناعي: كيف أكتب شيئاً جديداً لا شبيه له؟ لكن إجابة الذكاء الاصطناعي ليست إجابة دقيقة، هي لا تباشر السؤال، هي لا ترد عليه، إنما تنخرط في حديث حول السؤال لا في جوهر السؤال. وليس في وسعها أن تفعل أكثر من ذلك، فما لديها من المعلومات لا يساعدها على الإجابة بدقة عن السؤال المطروح عليها. فإذا بالحيرة تستولي على راغب، الإجابة لا تشفي غليله. الذكاء الاصطناعي أعاد على مسمعه ما كان يعرف، لم يضف إليه شيئاً
1: جديد.
0: السؤال الموالي هو: كيف يستطيع أن يكتب سطراً تنطلق به الكتابة ويولد به النص؟ وهذه مشكلة يعرفها المبدعون. الكلمة الأولى في النص، الجملة الأولى في النص، السطر الأول في النص، المنطلق، الشرارة الأولى التي لابد منها لكي يتشكل النص ولكي تتوفر للنص طاقته الإبداعية التي تجعله متشكلا مكتملا فيما بعد. جواب الذكاء الاصطناعي كالعادة مجرد تعليق على السؤال دون الاستجابة أو دون الإجابة عنه. عندئذ يتفطن راغب إلى أن الحوار عديم الجدوى، لا جدوى منه، بل هو أصلا ليس حوارا، إنما هو إعادة إنتاج لمعطيات مخزونة. عندئذ يصوغ راغب سؤاله الموالي فيقول مخاطبا الذكاء الاصطناعي: هل الذكاء الاصطناعي قادر على الكتابة؟ يجيبه الذكاء الاصطناعي: أعيد ما لدي من مخزون لغوي ومكتسبات معرفية حسب الطلب. هذه الإجابة تولد في راغب خيبة أمل، وكاد بناء على ذلك الإحساس أن يغلق الحاسوب وأن ينهي الحوار. لكنه يطرح سؤالا آخر قوامه هو: كيف تكون له جملة يكتبها تشبه اللحظة العذراء ولا تكون جملة من الذاكرة الحاسوبية؟ الذكاء الاصطناعي يقول له: كل صياغة لغوية قابلة للتكرار والتقليد. الذكاء الاصطناعي ينطلق من واقعه، من واقع ما فيه من خوارزميات ومن مواد مخزونة. عندئذ يتعجب راغب، لأن ما سمعه من الذكاء الاصطناعي ذكره بجملة قالها هو فيما بينه وبين نفسه ذات يوم. الذكاء الاصطناعي يجيب: بإمكانه أن يحاكي الأساليب. لكن راغب يرد عليه قائلا: بإمكانك أن تحاكي الأساليب، لكن ليس في وسعك أن تعيش تجربة الكتابة وأن تحس معاناتها. عندما سمع الذكاء الاصطناعي كلمة إحساس انخرط في شرح لكلمة إحساس وحاد بالحوار عن مساره الأول، لأن الحوار يدور على العملية الإبداعية. عندئذ انخرط راغب في الصمت، عاد إلى نفسه وكأنه أدرك أن الصمت هو الذي يولد الجمل الهاربة، هو الذي يمكن المبدع من الظفر بما يلتمسه من الجمل التي يريد أن يلتمسها. وعلى هذا النحو إذن يعود من جديد إلى عالمه وينهي هذا الحوار مع الذكاء الاصطناعي. هذه هي أحداث القصة بصفة عامة، وقد تبسطنا في التفكير بها، عن هذه الأحداث، حتى نتمكن من الوقوف على طبيعة الأسئلة المطروحة داخل هذا الحوار، وهي أسئلة كبيرة، وهي أسئلة ممضة، وهي أسئلة تشغل بال المبدعية ما في هذا شك. على وجه الاستخلاص المرحلي أقول نحن إزاء قصة ذهنية، سؤالها الأكبر هل بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يعوض الإنسان في عملية الخلق الفني والأدبي وأن يكتب عنه بالنيابة؟ هذا هو السؤال. والنص يجيب عن هذا السؤال إجابة صريحة واضحة، هذا أمر غير ممكن، فليس في وسع الذكاء الاصطناعي أن ينوب الذات في الكتابة، لأن الذات كائن حي، لأن الذات لها إحساسها ولها شعورها ولها وعيها وإدراكها، الذات صاحبة رؤية، أما الذكاء الاصطناعي فخوارزميات وذاكرة صناعية ومخزون من المعطيات. هذا هو السؤال المركزي في النص، لكن حول هذا السؤال المركزي تشكلت أسئلة أخرى، أهمها ذاك الذي يتناول جوهر العملية الإبداعية بما هي بحث عن شيء كأنه الكمال وكأنه المطلق. الكاتب مسكون بهذا الهاجس، مسكون بهذه الرغبة الجامحة، مسكون بهذه القوة الدافعة، هو يجري لاهثا وراء نص لم يسبق
1: أن كتب،
0: لم يسبق لكاتب ما أن كتبه. قد تتعجبين أستاذ عروسية، الرهان بالنسبة إلى راغب في هذا النص أن يكتب نصا من قبيل ذلك الشعر الذي لا نسب له ولا مصدر ولا مرجع، ولذلك أشار إلى بودلير فيما أشار إليه داخل هذه الحكاية. قلت قد تعجبين مني أستاذ عروسية، ففي عالم الذكاء الاصطناعي وفي عالم النت استحضرت صورة عنتر بن شداد.
1: كيف ذلك؟
0: الشاعر العربي الجاهلي الذي يعيش في الصحراء المترامية الأطراف، هو أيضا كأنه عاش مثل هذه اللحظة حين قال هل غادر الشعراء من متردمي، أي حين أخذ يبحث عن موضوع يريد أن يقول فيه شعرا، وكان يرغب في أن يكون هذا الموضوع جديدا بكرا لم يسبق لأحد أن تطرق إليه أو تحدث عنه. إذن القضية قضية قديمة جديدة، منذ أن ولد الوعي الإبداعي لدى الإنسان نشأ لديه، يعني ذلك الإنسان نشأ لديه هذا السؤال، البحث عن نص لم يكتب بعد. وتاريخ الأدب وتاريخ الفن كأنه مشدود إلى هذا السؤال المركزي، إلى هذا السؤال الأصلي. فكل فنان، كل مبدع، كل كاتب رغبته أن يكتب نصا جديدا يضفي على نصه الإبداعية المشروعية التي لا بد من أن تتوفر فيها، هذه المشروعية التي أسميها المشروعية الإبداعية.
1: تبسطنا إذن دكتور فؤاد في مختلف القضايا والمسائل التي طرحها جمال بن ضو في هذه المحاولة الإبداعية الجديدة في علاقة بين الذكاء الاصطناعي والكتابة الأدبية. نأتي الآن إلى الأسلوب الذي اعتمده جمال بن ضو في صياغة هذه الأفكار وهذه المسائل وهذه الأسئلة. كيف صاغ جمال بن ضو نصه هذا جماليا وفنيا ولغويا؟
0: من الناحية الفنية قلنا منذ حين إن جمال بن ضو اختار هذه المرة أن يكتب نصا قصصيا، الأدوات القصصية متوفرة في النص، وأشرنا إليها حين تحدثنا عن مضمونية هذه القصة وعن مضمونية هذه الحكاية. ما أضيفه هو ما يلي، ولعلني أضيف إلى ما قلته آنفا أن المكان والزمان يتصفان بخاصية الازدواج، فالمكان مكانان واقعي وافتراضي، والزمان زمانان واقعي وافتراضي. من جهة لنا الزمان الميقات المعروف، وقد دققه السارد في الحكاية، الساعة كذا الساعة كذا الساعة كذا، أي جعلنا نعيش معه الحكاية بمثل هذا التدقيق الزمني.
1: نعم.
0: ومن جهة أخرى الزمن الافتراضي الذي نعرفه. الازدواج ماثل أيضا في مستوى الشخصيات، لنا من جهة شخصية راغب وهي شخصية حقيقية، ولنا من جهة أخرى شخصية افتراضية سماها آخر هكذا. أي هو لا يحمل اسمان، هو شخصية ليست لها هوية، هو
1: نكرة.
0: آخر
1: نكرة.
0: لا شك في هذا. الازدواج ماثل في البنية الحوارية التي بنيت بها هذه الحكاية، لكن هذا الازدواج لا يعدو أن يكون في حقيقته ازدواجا وهميا، هو ازدواج في الظاهر. فالحوار مثلا هل كان حوارا؟ لا، هو ليس حوار بالمعنى الذي نعرفه. لكل طرف من المتحاورين منطقه الخاص به، هو حوار في الظاهر لكنه لا يفضي إلى جواب كما رأينا. فهو أقرب إلى أن يكون مسخ حوار منه إلى أي شيء آخر.
1: نعم.
0: استعمل جمال بن ضو أيضا الوصف في سرد الأحداث، في الحديث عن المكان، في الحديث عن الشخصيات. راغب يعيش العزلة والوحدة، ومن رواد المقاهي، هو صورة للكاتب البوهيمي الهامشي الذي يعيش تجربة الفن والكتابة، ويطرح الأسئلة الممضة التي تشغل باله. وما زاد في مأساته أنه كاتب يعيش في زمن الذكاء الاصطناعي. استعمل الكاتب أيضا تقنية التحليل النفسي حين تحدث عن ردود فعل راغب، الحيرة، اليأس، الغضب. أما الشخصية الثانية فقد غاب عنها التحليل النفسي، لأنها لا نفسية لها، هي شخصية دون عمق، دون وجدان، دون روح، شخصية افتراضية لا وجود لها إلا في العالم الافتراضي. لا نراها، لا نتبين ملامحها، لا نعرف لها صورة، اسمها آخر هكذا. إذن بهذه الأساليب الفنية أخرج جمال بن ضو نصه هذا، وأعتقد أنه وفق في ذلك أيما توفيق ما في هذا الشك، وأخرج بالفعل نصا نابضا بالحياة، نابضا بالحياة حين تغدو معاناة في زمن الذكاء الاصطناعي، وفي زمن التأرجح بين عالم واقعي وآخر افتراضي.
1: نعم.
0: لا شك في هذا.
1: شكرا لك دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر في تناول الجوانب الفنية في هذه المحاولة الإبداعية لصديقنا جمال بن ضو، لننظر بعد النغم في السياق اللغوية. وعندما نقول في السياق اللغوية نعني بذلك الركن قبل الأخير في البرنامج، وهو ركن في الميزان، وفيه سننظر في هذه المحاولة الإبداعية من الجانب التقييمي طبعا والجانب النقدي، نرصد فيها أخطاء الصياغة اللغوية والهنات التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى هذه المحاولة الإبداعية لصديقنا جمال بن ضو، لكن مباشرة بعد هذا النغم وشارة الركن.

0: الميزان. في الميزان. بلغنا مستمعينا وسماعاتنا وإياكم ركن في الميزان، هذا ركن الذي نتناول فيه النصوص الإبداعية من الناحية النقدية والتقييمية، ودكتور فؤاد كالعادة سيقوم بالنظر في مختلف الأخطاء التي تسربت إلى هذه المحاولة الإبداعية، أخطاء لغوية، أخطاء تركيبية أو نحوية أو صياغة، كل هذا مع دكتور فؤاد كالعادة. فماذا رصدت دكتور فؤاد في هذه المحاولة لصديقنا جمال بن ضو؟
1: في الحقيقة أستاذ عروسية، جمال بن ضو كاتب يحسن استعمال اللغة العربية لا شك في هذا، بل هو يتفنن في ذلك الاستعمال تفننا عجيبا في بعض الحالات، وينجح في ذلك كما قلت نجاحا واضحا ملموسا، وله قدرة عجيبة على توليد الصور والمعاني من خلال ما يستعمله من استعارات في كتابته بصفة عامة، هذا معروف لديه، وهذا بطبيعة الحال يحسب له ويؤكد أنه بالفعل كاتب متمرس لا شك في هذا. لكن مع ذلك وفي سياق هذا التعامل مع اللغة، قد يقع أحيانا جمال بن ضو في بعض الاستعمالات التي تلفت الانتباه وتستوقف النظر، ولعلها تستدعي مناقشة، ولعلها تستدعي تصويبا وتقويما كذلك. من الاستعمالات اللغوية التي تلفت الانتباه في هذا النص قول جمال بن ضو: ينتظر لساعات ردا يباغته لم يكتب ولن يصل. تقديري أننا في العربية السليمة لا نقول ينتظر لكذا، نقول ينتظر ساعة، ينتظر ساعات لا لساعات. هذا استعمال لعله بدأ ينتشر، لكن في الحقيقة الأمر يستدعي تدقيقا وتقويما كما قلت، و الأسلم هو أن نقول ينتظر ساعة، ينتظر زمنا، ينتظر لحظة، لا نقول ينتظر لساعة، لعل الأمر قد تسرب إلى الاستعمال الفصيح من اللغة الدارجة لا أعرف، لكن في جميع الحالات هذا الاستعمال يستدعي كما قلت مراجعة، والصواب هو أن نقول ينتظرها ساعات. هذه اللام توجد في اللغة العربية في بعض الاستعمالات من قبيل قولنا جاء لتوه، أي الآن، لكن لا نقول ينتظر لساعة، لا نقول ينتظر ساعة، ينتظر برهة، ينتظر زمنا، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. إذن هذه ملاحظتي الأولى. ملاحظتي الثانية تتعلق بتركيب جاء في هذا النص وبدالية، يعني هذا التركيب بدالي غير مستقيم بالوجه المطلوب، ولعل الأمر راجع إلى ما يشبه السهو عن ذكر كلمة نسي جمال بن ضو أن يذكرها، أو عن ذكر عبارة نسي الكاتب أن يذكرها. تابعي أستاذ عروسية معي هذا التركيب حين يقول ينتظر لساعات ردا يباغته لم يكتب ولن يصل، ثم يقول مباشرة بعد ذلك بذلك جملة أو جملة لا أعرف يرومها فتحا لحوار، هناك كلام ناقص. التركيب هنا كما قلت غير مكتمل الأركان، ولذلك لابد من لفت انتباه الكاتب إلى ذلك. أمر آخر أشير إليه على صعيد الاستعمال اللغوي في هذا النص، أشير إلى قول الكاتب في لحظة راودها أن تكون. على حد علمي في اللغة العربية لا نقول راوده أن يكون، نقول راوده على أن يكون، هناك على ناقصة هنا. وإذن هذا كذلك تعبير يتطلب مراجعة ويتطلب إصلاحا. خطأ نحوي فيما أرى يتمثل في قول الكاتب اختار أن يحدث آخرا،
0: آخر
1: آخر ممنوع من التنوين، ثم هو بعد ذلك يستعملها صحيحة في سياقات أخرى من النص. فقد يكون الأمر مردودا إلى عدم الانتباه، قد يكون الأمر كذلك
0: قد يقوم
1: إلى التسرع في الكتابة، إلى التسرع في النقر على لوحة الحاسوب كما يقوله هو. قد يكون الأمر كذلك، لكن في جميع الحالات لابد من الإشارة إلى هذا الأمر والتنبيه إليه.
0: نعم.
1: سياق آخر يبدو فيه التركيب في حاجة إلى المراجعة، يتمثل الأمر في قول الكاتب: أقوم بتجميع واستدعاء أنماط معرفية ولغوية من مخزون رقمي حسب طلبك. المشكل في قوله بتجميع واستدعاء، عطف كلمتين وأضافهما إلى مضاف إليه واحد. الصواب هو أن يقول: أقوم بتجميع أنماط معرفية ولغوية واستدعائها من مخزون رقمي حسب طلبك. لعلني أختم بالإشارة إلى خطأ في التعبير، هو ليس خطأ فادحا لكن الكلام مع ذلك يستدعي تدقيقا. أشير هنا إلى قول الكاتب: لمزيد التأكيد سحب دفترا قديما. سياق الكلام يدل على أن الكاتب يريد، على أن بطل الحكاية يريد أن يؤكد الأمر لنفسه لا أن يؤكده لغيره، فعليه عندئذ أن يقول لمزيد التأكد: أنا أتأكد وأنا أؤكد لك. لو كان الأمر يتعلق بالتأكيد الموجه لطرف آخر عندئذ يقبل منه هذا الكلام، لكن السياق يدل على أنه هو الذي يريد أن يتأكد. فعندئذ الأسلم هو أن يقول: لمزيد التأكد سحب دفترا قديما. هكذا يكون التعبير أسلم وأصح.
0: نعم.
1: فيما عدا هذا أؤكد مرة أخرى أن جمال بن ضو يكتب بلغة سليمة، بل هو كما قلت يتلاعب باللغة كما يشاء. وتذكرين أستاذ عروسية أننا أطلقنا عليه ذات يوم في هذا البرنامج بالذات لقب بهلوان الشعر، لفرط ما لمسنا لديه، أعني جمال بن ضو، من قدرة عجيبة على التلاعب بالكلمات وعلى التلاعب باللغات من أجل خلق الصور الطريفة والمعاني البكر كما يقول هو. لكن مع ذلك لابد من الحرص على تنقية اللغة التي نكتب بها من مثل هذه المزالق التي أشرت إليها، حتى إن لم تكن هذه المزالق من قبيل الأخطاء الفادحة.
0: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر في ركن في الميزان، لنواصل بعد قليل مع هذا النص ومع ملاحظات ختامية بخصوصه نتوجه بها إلى صديق البرنامج جمال بن ضو، لكن مباشرة إثر الشارة. منتهى المطاف.

0: منتهى المطاف، منتهى جولتنا في عوالم هذا النص وهذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديق البرنامج جمال بن ضو أو رفيف البوح، ونصه هذا نص إبحار بالنات عبر الذات. ونأتي معك دكتور فؤاد الآن إلى الملاحظات الختامية في هذه الحصة التي خصصناها لهذا النص.
1: في خاتمة المطاف أستاذ عروسية، أريد أن أؤكد أن جمال بن ضو عرض علينا اليوم نصا له قيمة واضحة ما في هذا شك، سواء تعلق الأمر بالرؤية التي تسكن هذا النص أو بالصياغة الفنية التي اختار جمال بن ضو أن يشكل بهذا النص وأن يكتبه. رؤية عميقة ما في هذا شك لما تطرحه من الأسئلة، من الأسئلة الكبرى، من الأسئلة التي تشغل بال الإنسان المعاصر عموما وتشغل بال المبدع المعاصر بصفة خاصة. من هذه الأسئلة ما هو سؤال قديم متجدد، سؤال الإبداع، سؤال الإبداع الذي يبدو على الدوام مشدودا إلى الكمال وإلى المطلق، وبعد ذلك سؤال الإبداع في هذا الزمن الذي نعيش فيه، في هذا الزمن الذي بلغته البشرية من تاريخها الطويل، الإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي. ورؤية جمال بن ضو واضحة دقيقة، ليس في وسع الذكاء الاصطناعي أن يعوض الإنسان، فالذات لابد منها شرطا للعمل الإبداعي وللفعل الإبداعي، ووعي الذات وأدراكها لا بد منهما لكي ينشأ الإبداع ويتولد نابضا بالحياة معبرا عن الإنسان وعن وعيه وعن إدراكه. ولذلك قلت هذا النص مهم جدا من جهة هذه الرؤية التي يتضمنها في خصوص هذه القضايا التي أثارها جمال بن ضو. والنص مهم جدا من الناحية الفنية، مهم بما فيه من حكاية هي حكاية الذات في نهاية الأمر، كل شيء مردود إلى الذات، الذات التي تعيش وجودها مفكرة منشغلة حائرة تبحث عن نفسها من خلال فعل الكتابة أو من خلال سائر الأفعال التي تأتيها وتقوم بها. نص أفرغ كما قلت في قالب قصصي، استعملت فيه جملة من الأدوات القصصية، بني بناء حواريا، فجاء كما قلت نابضا بالحركة ونابضا بالحياة. ولذلك أهنئ جمال بن ضو بنجاحه في كتابة هذا النص، ولعله يعمق هذه التجربة، ولعله يسير أشواطا أخرى في التفكير في مثل هذه القضايا، ولعله يكتب لنا لحظات أخرى تصور حكاية الذات مع نفسها ومع عالمها هذا الجديد المتطور الذي حمل إليها ما حمل من الاكتشافات والاختراعات ما يكاد يقضي عليها وما يكاد يذهب بدورها في الوجود.
0: نعم.
1: أبحر جمال بن ضو في هذا النص بذاته عبر عالم النات، وجعلنا نبحر معه في عوالم الأسئلة المطروحة، لكن لم نفعل ذلك عبر النات، وإنما فعلنا ذلك عبر اللغة والكلمات. فأتاح لنا إذن هذه الفرصة لكي نقول ما قلنا ولكي نتحدث عما تحدثنا عنه من القضايا التي أوحى بها إلينا هذا النص. والنصوص الناجحة هي التي تكون موحية دالة معبرة ما في هذا شك، وأن نص جمال بن ضو لمن هذا القبيل لا شك في هذا ولا جدال. لأختم في النهاية إلا أن أشكر لجمال بن ضو ثقته المتجددة في برنامج على طريق الإبداع، وحرصه على أن يكون للبرنامج رأي فيما ينتجه من نصوص. ولا أملك أيضا إلا أن أتمنى له تمام النجاح والتوفيق في تحمل عبء هذه التجربة التي يعيشها على صعيد الكتابة الأدبية وعلى صعيد الفعل الإبداعي بصفة عامة.
0: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذه الحصة من برنامج على طريق الإبداع، بخصوص نص إبحار بالنت عبر الذات لصديق البرنامج جمال بن ضو. وعلى أمل أن نلتقي بمستمعنا ومستمعاتنا في حصة قادمة مع محاولة إبداعية جديدة. ونذكرهم أنه يمكنهم التواصل والتفاعل مع صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. أترككم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، ولكن خاصة أتركوا لنا محاولاتكم الإبداعية عبر بريد الصفحة، حتى تلقى هذه المحاولات طريقها إلى أثير تونس الثقافية وفي فسحة على طريق الإبداع دائما مع الدكتور فؤاد الجرجوري. شكرا مرة أخرى على المتابعة والوفاء. لكم أجمل تحيات فريق البرنامج دكتور فؤاد الجرجوري وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

مولد نبوي مبارك، كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعلها مناسبة للمحبة والتآخي والسلام، ورزقكم الصحة ورزقنا الصحة والسعادة وراحة البال. كل عام وانتم حيين بألف خير. مولد نبوي مبارك على الجميع. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعتنا في هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. ياسمين على الأيلي تونس، السهرة الليلة اللي رفقني في تأمينها من أمام الأجهزة التقنية أنيس الحميدي، من أمام ميكروفون استديو ستة، ترافقكم في هذه السهرة الاحتفالية الخاصة بذكرى المولد النبوي الشريف شيراز شوالي سلمية خاصة بالمولد علي البراق.

ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية، وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه. ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية، فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه، وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. ولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية، طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه. وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطلع

وأرضعته صلى الله عليه وسلم أمه أياما، ثم أرضعته ثويبة الأسلمية التي اعتقها أبو

فأرضعت مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية، وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراه، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة.

قيل على دين قومي الفئة الجاهلية، وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن من دا وحكاه، ثم أرضعته صلى الله عليه وسلم الفتاة حليمة السعدية، وكان قد رد كل القوم ثديها لفقرها وأباه، فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية ودرت

وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية، فقام على قدميه في ثلاث ومشى في خمس وقويت في تسع من الشهور بفصيح نطق قواه، وشق الملكان صدره الشريف لديا وأخرجا منه علقة دموية وأزالا منه حظ الشيطان وبث الغسلا وملأه حكمة ومعاني إيمانية، ثم خاطاه وبخاتم النبوة ختماه ووزنه فرجح بألف من أمته الخيرية، ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صباه، ثم ردته إلى أمه وهي به غير سخية حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشاه، ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الرضية، فحبأها من حبائه الوافر بمحباه، وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذت رياحية، وبسط لها صلى الله عليه وسلم من ردائه الشريف بساط برني ولده، والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية، وقد عدوا ما في الصحراء

ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على أم معبد الخزاعية وأراد ابتياع لبن أو لحم منها، فلم يكن شيء من ذلك خباء وقد حواه. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شاة في البيت خلفها الجاد عن الرعية، فاستأذنها في حلبها وقالت لو كان بها حلب لأصبناه. فمسح صلى الله عليه وسلم دعاه ودعا الله تعالى مولاه ووليه، فدرت فحلب وسقى كل من وصب من القوم وأرواه، ثم حلب وملا الإناء وتركه لدي آية جلية. فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه وقال: أنى لك هذا ولا حلوب البيت تبض بقطرة لبنية؟ فقالت: مر بنا رجل مبارك كذا وكذا، حكت شمائله ومعناه. فقال: هذا صاحب قريش، وأقسم بكل ألية على أنه لو رآه لآمن به واتبعه وأدناه. وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين وأشرقت به أرجاء والزكية، وتلقاه الأنصار، ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقواه.

المحمدية بشمائل تتشنب من سماعها الآذان وتتعطر بذكرها الأفواه، فتنزه في ذاته وصفاته استماعا عز منها اجتلاءُ، واملأ السمع من محاسن يمليها عليك الإنشاءُ.

الناس خلقا وخلقا. ذا أداة وصفات سنية مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين يكحلهما أدب الأشفار قد منحت زجل حاجبا مفلج الأسنان ضليع الفم حسنة واسع الجبين ذا جبة إلالية سهل الخدين يرى في أنفه بعض حداب حسن الأرنين أقناه بعيدما بين المنكبين سبط الكفين ضخم الكراديس قليل لحم العقب كث اللحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية وبين كتفي خاتم النبوة قد عمه النور عليه يتلألأ وجهه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن به غير منقسم ولم يفتتن به كسيدنا يوسف عليه السلام لغلبة الجلال على صورته الجمالية فلم يستطع أحد أن يعين النظر في مرآه وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع ذا سيرة سرية يحب المساكين ويجلس معهم ويعود مرضهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أوقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويبغض الله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة والحمار الذي بعض الملوك لن يهداه ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية.

ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجماعية، ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى، يحبه الله تعالى ويرضاه. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الاضطراد في الحلبة البيانية وبلغ ضايع

ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه. يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه، نسألك بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية. ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه، وبآله كواكب أمن البرية، وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية، وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية، أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وتنجح من الحاضرين مطلبه ومناه، وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية، ولا تجعلنا ممن أهواه وهواه. اللهم أمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية، وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذه الليلة وأجره. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة رخية، واسقنا غيثا ينسي أبو سيبه السبسب ورباه، واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية ولكاتبها وقارئها ومن أصاخ سمعه إليه وأصغاه، وأدخلنا جميعا في حرز لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل اللهم وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية، وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله، ما شنفت الآذان من وصف دره بأقراط جوارية، وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقول.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مجددا كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ذكرى مولد خير الخلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، لحداش على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذه السهرة الاحتفالية الخاصة بالمولد النبوي الشريف على موجات سهرتنا. ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع أجواءنا الاحتفالية، ما زلنا مواصلين مع صوت سونيا مبارك أشرقة.

صلى الله عليه وسلم. كل عام مجددا وأنتم بألف ألف خير، إن شاء الله ينعاد عليكم هذا المولد النبوي الشريف باليمن والخير والبركة. لحداش ودرجين على موجات إذاعة تونس الثقافية، السهرة ما زالت متواصلة مع ياسمين على ليلي تونس، ما زلنا مواصلين في هذه الأجواء الاحتفالية. خليكم مع صوت ياسمين الخيام.

صوت ياسمين الخيامي وصلنا للحداش وخمسة على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذه السهرة المباشرة ياسمين على ليلة تونس. سهرتنا الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف ما زالت متواصلة، خليكم مع صوت نعمة صلوا على من قام فينا منذراً.

سيدنا ما صلوا على من قام فينا منذرا. هذا النغمي وصلنا ل11:07 على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذه السهرة الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف ياسمين على ليل تونس. نغم الختام قصيد اخترناه للأمير الشعراء أمير أحمد شوقي ألحان رياض الصنباتي. نغم بصوت كوكب الشرق أم كلثوم. قصيدة تتغنى وتصور الكون بأسره وهو يحتفي بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولد الهدى. وعلى صوت كوكب الشرق نترككم مستمعينا الكرام. ختاما لكم أجمل تحيات أنيس الحميدي اللي رافقني من أمام الأجهزة التقنية وشيراز شويري اللي كانت معكم من أمام ميكروفون استوديو 6. كل عام وانتم حيين بألف خير. مولدكم مبروك. تصبحون على خير وإلى اللقاء.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين، ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة المستمعين، أحبائي الموسيقى التونسية الأصيلة، مرحبا بكم وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج عبق الرشيدية اللي يتذاع على أمواج إذاعة تونس الثقافية. يرافقني كالعادة الصديق العزيز أستاذ الموسيقى المتميز سي علي السياري. سي علي مرحبا بك.
2: تحياتي لك سيدي المختار والتحية للسادة المستمعين الأكرم.
1: بارك الله فيك سي علي. نحب أقول كلمة في اللول، اليوم احنا بهذه الحصة نوصل إلى المحطة الأخيرة من السلسلة الأولى لبرنامج عبق الرشيدية، واللي خصصناها لاستعراض أطوار نشأة المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية الأصيلة اللي تأسس عام 1934. وكنا توقفنا حضرات المستمعين الكرام عند مجريات الحفل التاريخي للرشيدية مساء 5 جوان 1935، واستعرضنا مجمل الفقرات متاعه، أهمها محاضرة الشيخ محمد الأسرم حول حياة محمد رشيد بي، ثم كامل نوبة الأصبهان اللي قدمتها الفرقة في السهرية هذيك، يليها موشحات وقصايد أداها كل من الشيخ علي بن نواس ويحمد الضحاك، وخاصة خميس ترنان اللي أكمل تلحين موشح كل ليا سحب تيجان الرباء بالحلي في طبع رست الذيل للشاعر الأندلسي بن سنان الملك المتوفى سنة 608 هجري 1212 ميلادي، والأغاني العتيقة والفندوات اللي أدتها المطربة شافية رشدي. كان حفلا تاريخيا لماذا؟ لأول مرة تقف فوق رقح أكبر وأفخم قاعات حفلات تونس وقتها، جوقة عصرية تونسية 100% بذلك العدد الهام من العازفين، وتقدم لجمهور نخبوي سميع طيلة ساعتين وبانسجام تام، وصلات من التراث التونسي الأندلسي الجذور وأغاني تونسية عتيقة من المعين البدوي والحضري الثري والجميل التونسي بعد تهذيبها وتطويرها لحنا وكلمة. بذلك أثبتت جوقة الرشيدية في أول امتحان جدي لها أن التونسيين قادرون متى صح العزم عندهم على إبراز كنوز فنهم الأصيل مهما تعددت ألوانه، يظهروا في مظهر راقي يضاهي ما كان يقدم في بلدان المشرق العربي بالخصوص، وينافس حتى الأوركسترات الصغيرة في الغرب. وهذاك علاش نوهت به الصحافة التونسية وقتها، واتفقت على اعتبار أن المؤسسة الفنية الفتية وقتها كانت تبشر بكل خير لفائدة الموسيقى التونسية. الناقد الصعب المزاج عبد العزيز العروي تحدثنا عليه من مرة أقر بنفسه أن الرشيدية أصبحت تحظى باهتمام متزايد من طرف التونسيين، ومما قالوا حرفيا قدمت الرشيدية أول عرض لها بمقابل، وقد نبالغ إذا قلنا أن الإقبال كان كبير، لكن الأحسن من ذلك أن الجمهور الحاضر ينتمي لطبقة سميعة رفيعة المستوى، وكل ما قدم من غناء وموسيقى كان محل انتباه. وصلات تراث المألوف كانت جميلة، العازفون كانوا في غاية الإتقان، كما نالت الفنانة الكبيرة شافية رشدي استحسان الجمهور، وهي محبوبة جدا وصاحبة صوت نادر في تونس حسب رأي وقتها. ونحن نهني بحرارة الجنرال مصطفى صفر على النجاح اللي حالف جهوده اليومية، وخاصة للشعبية اللي من منتظر أن يلقاها من مشروع الفن الجديد لدى الجماهير قريبا. وهذا موقع سي علي، ماذا تقترح علينا كنغم أول في حصتنا اليوم؟
2: سيدي المختار، نفتتح الحصة ببشرف سماعي إصبعين، والبشرف هذايا من التراث اللي حافظت عليه الرشيدية وما زال متداولا إلى يومنا هذا. التاريخ تسجيل هذا يعود إلى 2006 من ألبوم أنتولوجيا الملوف التونسي للفنان لطفي بوشناق.

0: شكرا سي علي. بعد النجاح اللي لقات وجوقة الرشيدية في المصنع البلدي، عملت حفلتين، واحد في قصر الجمعيات الفرنسية لفيت جمعية المسرح، ثم عرض آخر لفيت النصرية. وإذا كان نعرف شكون هما المشرفين ولا مسؤولين في الجمعيتين الزوز، المسرح والنصرية، نقاو من أصدقاء سي مصطفى صفر. بذلك نفهموا أنه الأصدقاء هذوما أرادوا إعانة الرشيدية بذكاء. كش عملوا؟ خذوا شراوا الحفلتين تاع الرشيدية من بالمنح المخصصة ليهم من طرف سواء البلدية أو إدارة المعارف، وأعطوا منها نصيب إلى الرشيدية اللي كانت في حاجة ماسة للمال باش تمول العمل الفرقة خاصة. وهما هكاكا وجيهم دعوة مفاجأة من البي سي حمد بي وقتها باش يقدموا حفل بقصره الصيفي بضاحية المرسى. الحفل هذا يوم الثلاثاء 16 جويلية 1935 يأكد أنه الأصداء الطيبة وصلت البي، الأصداء الطيبة اللي خلفتها حفلات رشيدية اللي ولات في مدة وجيزة ظاهرة فنية جديدة ما ينجمش يتجاهلها البي اللي هو كان مغروم بالمألوف والأغاني التونسية. فكانت هذه أمارة إشارة إلى بداية نجاح الخطة المرسومة اللي رسمها مصطفى صفر، وبدت بها في الحقيقة الدعوة هذه وتنفيذها الشوائب اللي حاكها ضده عند البي، عنده منوئين في الحاشية متاع البي منهم سي الجزيري وطول نحكيو عليه. اشتمل حفل البي على مقتطفات من موشحات المألوف والأغاني التونسية، كما قلنا كان أحمد بي من المتعصبين ليها. لكن يقول العروي أنه أفراد الجوقة قفز خلاله من 16 إلى 23 عنصر، وأضحت بسرعة عجيبة حسب تعبيره هو الوحيدة في تونس بهذا العدد وبهذا المستوى، وانضم إليها أحسن موسيقي الساحة بدءا بعازف الكمانجا ألبير أبيتبول وخاصة خيله الصغير. نحب سي علي نقدمه للسادة المستمعين العازف هذايا الممتاز، عازف الكمانجا اسمه خيله ساتروك، هو يلقب بخيله الصغير لأنه من العائلة كان فيها الشيخ ساتروك، هو المعروف ياسر في القرن 19. سي خيلو الصغير تولد عام 1872 وتوفى سنة 1944، عاش حوالي 72 سنة. يعتبر في وقته هو رائد مدرسة عزف الطبوع التونسية على آلة الكمانجا في النصف الأول من القرن العشرين. خذا المبادئ متاعها على كبار شيوخ الفن التونسيين والمسلمين كما موشي صرصر وسعيد سفاز، وخاصة البي محمد الحبيب اللي كان مألوف جي كبير. عمل في كل جوقات الفترة هذيك، من محمد بغيل اللي كان في جوقة محمد الهادي بي في أول القرن العشرين، جوقة حبيب مسيكة كيف طلعت، جوقة الشيخ العفريت، كان يحفظ 10 نوبات من المألوف، تلمذ عليه في الرشيدية الفنان الكبير الفنان قدور الصرافي وقت دخل الرشيدية وتتمد على علي الدرويش قدور الصرافي، ولقى خيله صغير وهو اللي علمه العازف على آلة الرباب، وبدوره سي قدور الصرافي علم الفنان المرحوم الناصر أزغندة. هذا في معناها باختصار شديد سيرة سي خيله الصغير. كذلك تعززت الجوقة يومها يوم المشاو للبي بعزف القانون الجديد اسمه محمد الجبوزي، والعواد المشهور محمد بن عبد السلام، وأيضا بالمنشد مختار تريكي، هذا كان
1: خو محمد تريكي،
0: سي محمد تريكي وتوفى صغير الله يرحمه، والحبيب الكافي ومحمد الززار والشادلي الدويرة. هذه الحفلات الصيفية اللي معناها سبقت حفل الكازينو باش نحكيو عليه بعد نسمعوا النغمة الجديد هذا متاعك.
1: النغمة التالي باش نرجعوا به للموشح اللي ذكرناه في الحفلة.

0: 1935
1: الحلقة السابقة.
0: ايه، وهو موشح من الملف التونسي في طباعة رمل المية بعنوان هل درى ظبي الحما، من تأليف الشاعر ابن سهل الأندلسي. الأداء باش يكون للفنان زياد غرسة رفقة فرقة رشيدية بقيادة الفنان عبد الحميد بن علجية.

0: سعلي بعد يومين فقط من حفل البي أحيت الرشيدية حفلا رائقا وساهرا بكازينو حق الويد المطل على خليج تونس، وأشرف على التنظيم عضو المجلس الكبير ورئيس لجنة الدعم في الرشيدية سي حمد بن ميامي، وكان أحد أعيان مدينة حلق الوادي الفاعلين. سعلي حكينا عليه سي حمد بن ميامي كثيرا في الحلقات السابقة بصفته هو من مع المنصف العقبي اللي أثار الشرارة اللي أدت لتأسيس الرشيدية بموضوع زمرد العلجية. سي حمد بن ميامي ومصطفى صفر استدعاوا لمواكبة الحفل هذايا صديقهم الفرنسي الكاتب العام المساعد الحكومة هونت بيري، اللي أكد في تقديري أنا أنه لعب دور خفي لكنه فاعل في الموافقة على بعث الرشيدية، وهذا قلناه في الحلقة السابقة. حضر الحفل أيضا السيد بيضة وزوجته، وهو رجل أعمال لبناني تولى في ألمانيا بعث شركة اسطوانات معروفة في المشرق بيضة فون، وكان كما قال عبد العزيز العروي صديق تونس حتى عدة من أهلها، كان يجي ديما لتونس ويسجل ويبيع فيها الاسطوانات متاعه. وألقى سي بيضة في مستهل الحفلة كلمة شجع فيها الرشيدية والوسط الفني التونسي. عرض كازينو حرق الوادي احتوى على نوبة الأصبعين اللي أدتها رشيدية لأول مرة. وتقول صحيفة البتيماتان بتاريخ 1 نوفمبر 1935 أن شركة بيضة فون سجلت هذه النوبة ومعها نوبة الأصبهان،
1: وللأسف معناش أثر للتسجيلات هذه. أيوة. إلى يومنا هذا يعني.
0: خسارة. هكذا يتبين لنا شروع الرشيدية منذ تلك الفترة في جمع نوبات المألوف تدريجيا بمناسبة كل حفل جديد، مما مكنها في بضع سنوات من الإحاطة بأغلبها اللي كانوا ما نقولوش كلها. الحفل هذا شهد أيضا تحسينات فنية هامة أدخلت على المشاحات والأغاني والقطاع التراثية، وكان لها أبلغ الأثر لدى الجمهور، وهذا يوري العمل اللي كانت تقوم به اللجنة الفنية والجوقة اللي كان فيها الثالوث من الأسرم وخميس ترنان والجديد ومحمد التريكي. باشر الغناء الفردي في الحفل كل من خميس ترنان وشافي رشدي، وكذلك شنف الأسماع قائدها الشيخ محمد الأسرم بعزفه البارع على آلة الأرغن. كان نشتي الأصداء متاع الحفل هذا في الصحافة. أنا الحقيقة انفت انتباهي كالعادة عبد العزيز العروي اللي قال اعتبروا أنه أحسن ما قدمته الرشيدية من حفلات خلال سنتها الأولى، واعترف صراحة في البداية أنه لم يكن يتوقع نجاحها، لأنه تدريب فرقة فيها 23 ولا 25 عازف ومنشد فيه صعوبة كبيرة. قال أنه صفت عازف بعنصرين جديدين، وقال أن نسمع 5 كمانجات في فرقة موسيقية عربية تصاحب مطربة وعدة منشدين هو حدث فريد في تاريخ الموسيقى الشرقية بتونس. لقد أعجبنا بذلك أيما إعجاب لم نسمع لهم أي صوت ناشز، وهذا ليس بغريب عندما نجد من بين عازفي الكمان محمد التريكي وخيره الصغير وألبير أبي البول. استنتج العروي في الأخر أن الرشيدية حققت هدفها في التعريف ببرنامجها الفني المستقبلي، وأصبحت حفلاتها نوع من استعراض الأصوات والآلات التونسية، لذلك ندعوها إلى تكوين مجموعة صوتية نسائية، وأيضا إلى منح الفرصة لبقية مطربات الساحة لكي تشاركنا في حفلاتها. هون يقصد شكون؟ يقصد فتحية خيري وفضيلة ختمي. ومقال العروي يثبت أن صيت شافي رشدي بدأ يرتفع عن شهرة منافساتها الاثنين منذ صيف سنة 1935 توازيا مع نجاح الرشيدية في استقطاب إعجاب الجمهور. ولا نعلم هل هي صدفة أو إحدى التداعيات الإيجابية لعودته إلى صدارة الأحداث. جات لسي مصطفى صفر مفاجأة سارة، لأنه تعين في بضعة أسابيع شيخ لمدينة تونس، وهو المنصب الأرفع اللي شغله لحد ذلك التاريخ، ولن يغادره إلى حدود وفاته بعد 6 سنوات. ونرجع للموضوع ذي بعد لنسمع الفصل الغنائي الثالث. يعني
1: الفصل الغنائي الثالث بش يكون مع فوندو بعنوان شوشانة، أداء فرقة الرشيدية بإشراف خميس ترنان وقيادة صالح المهدي. والتسجيل هذا يعود إلى سنوات 57-58 عندما تم تونس الإذاعة التونسية. تونسية.
0: وهو فوندو مشهور جدا.
1: فوندو من أحلى فوندوات التراث التونسي. التراث الموسيقى التونسي.

0: عبق الرشيدية.
1: شكرا سي علي. نواصلوا هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية، ونتعداو للملابسات تسمية مصطفى صفر شيخا لمدينة تونس ورئيس ببلديتها. في خريف سنة 35 تفطنت الإقامة العامة إلى تجاوزات مالية خطيرة قام بها الجنرال سليم الجزيري. هذا سليم الجزيري كان مدير تشريفات البي أحمد بي الثاني والقائم على الممتلكات الخاصة، وهو سهروا عملت البحث متاعها وقررت تجريده من رتبته ومن مهامه، بل أبعدته إلى جزيرة جربة في انتظار استكمال التحقيقات بشأنه. ولكي يسد الشغور في دار التشريفات البي، المقيم العام المتسلط وقتها بيروتون قرر أن يعمل تغيير في الوظائف التونسية العليا يوم 7 أكتوبر 1935، وسمي بمقتضى تلك التغيرات مصطفى صفر شيخا لمدينة تونس ورئيس لبلديتها. من الواضح أن المساندين متاعه داخل الأوساط الفرنسية النافذة تحركوا حتى يسترجع تأخره في تدرجه المهني. نعرفه كان مدير التشريفات وأقيل من المنصب هذاك عن طريق البي. ومنصب شيخ المدينة كان وقتها في العادة تحضير اللي يتسمى فيه، من بعد يتولى وزارة القلم والاستشارة اللي هي تجي في الأهمية الوظيفية بعد منصب الوزير الأكبر للبي. ربما تزامن ترقيته مع النجاح اللي حققته الرشيدية في سنتها الأولى، هذا يمكن فرضية، وتعطات يمكن مبررات إضافية للتسمية. لكن أنا نضيف أنه مكانته الأدبية السامية جلت خلال المحاضرات اللي ألقاها بنجاح سنة 35 في كل من باريس وتونس. في تونس المحاضرة هذه متاع الجيش النظامي التونسي زمن أحمد باي والحملة العسكرية التونسية في حرب القرم، عملها زادة ليلة قبل الحفل السنوي الأول ل 5 جوان، ليلة 4 جوان نهار 3 وقتها عمل المحاضرتين هذوما، وجاه جمهور كبير كان مبرمج باش يعملوا في قصر الجمعيات الفرنسية، لكن أمام الطلب الكبير لحضور المحاضرة هذه تحولت المحاضرة إلى المسرح البلدي. إذن بمناسبة النجاح هذايا مش في الرشيدية برك، حتى في المحاضرات هذه استجوب صحافي سي مصطفى صفر حول الموضوع نتاع الجيش النظام التونسي زمن أحمد باي اللي عاش ما بين 1837 و 1855، وحكينا عليه سي علي، هذا كان مؤسس المدرسة العسكرية ببردو، والحملة العسكرية التونسية في حرب القرم دي لغير دو كريمي ما بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية وقتها، اللي دارت سنة 1854-1855. إيش يقول سي مصطفى صفر في الاستجواب هذا؟ يقول أنا أنتمي لعائلة توارث أبناؤها العمل العسكري طيلة 200 سنة. يقول ساهمت العائلة متاعي في آخر ما قامت به من أعمال حوالي 1840 و 1841 في إعادة تنظيم الجيش التونسي، بل في بعث الجيش النظامي، لأنه جده للأب الجنرال مصطفى صفر كان تلميذ في مدرسة الضباط ومن سامي العسكريين في جيش أحمد باي الأول، في الأخر ولا وزير الدفاع، وقد ترك لي تبعا لذلك مكتبة ثرية بالوثائق وبالكتب العسكرية القديمة، كما تمكنت من الحصول على وثائق أخرى من عائلات صديقة، وتوصلت حتى إلى الوثائق الحكومية التونسية. وقال لذلك أنا ضبطت التنظيم العسكري، عملت بحث ضبطت التنظيم العسكري للفترة هذيك البعيدة بما فيها من ظروف بعث الجيش النظامي، والكشف على أحد أبرز مظاهر عملياته وهي المشاركة في حرب القرم لمدة سنتين ضد الجيش الروسي، وكتبت قصة هذه الحملة وكأني ساهمت فيها بفضل وثائق فريدة وتقارير عسكرية ذات أهمية بالغة. تناولت دراسة هذه المسألة، يقول من ناحية سياسية تناولت دراسة هذه المسألة من ناحية السياسية والدبلوماسية، مما سمح لي بإبراز خصائص الوسط العسكري والحكومي التونسي في تلك الفترة، يعني في منتصف القرن
2: 19 ميلادي.
1: الحديث هذا نشرته اليومية متاع لبتي ماتان بتاريخ 27 أفريل في الصفحة 35، 20 أفريل 1935 في الصفحة الثانية. علاش نحكيت عن الموضوع هذا؟ لأنه البحث هذا صدر في شكل كتاب يتناول الجيش أحمد باي الأول ومشارك العسكري في حرب القرم، بحث تاريخي تنشر في السنوات الأولى بالاستقلال، يعني حوالي الستينات لكن ما تغنيش الذاكرة. واعتقد أنه صاحب البحث اعتمد بالأساس على مخطوط مصف أصفر، لكن ما نعرفش لما الكتاب منفذ هو وما تحصلتش عليه، هل ترى ذكر اسم مصف أصفر إنصافا له أم لا؟ لأنه الأرشيف متاع الوزارة الأولى متاع الوزارة الكبرى قعد على ذمة الحكومة التونسية في الاستقلال. هو الموضوع الحقيقة يستحق بحث علمي جديد، أتمنى أن يتولاه أحد مؤرخينا الجامعين الشبان. تعدوا الفصل الغنائي آخر.
2: الفصل الغنائي الرابع باش يكون مع مروحة غنائية، هي أغنية بعنوان يا زين الصحراء وبهجتها. من أجمل أغاني الرشيدية واللي تغنت بها صالحة وعديد المطربات. اليوم باش نسمعها بصوت نعمة. الكلمات من تأليف أحمد خير الدين وتلحين صالح المهدي في نغمة الإصبعين.

0: عبق الرشيدية.
1: سي علي، وصلنا هكذا إلى نهاية آخر حصة من حصص السلسلة الأولى لبرنامج عبق الرشيدية، والتي خصصناها للتعريف أولا بجذور الموسيقى التونسية الشرقية والعربية منذ منبتها الغارق في القدم بأرض الجزيرة العربية، وما جاورها من تأثيرات حضارية عميقة يونانية وفارسية وغيرها
2: بيزنطية،
1: مرورا بعهود الإسلام المتتالية من زمن الخلفاء الرشيدين إلى الدولة الأموية والدولة العباسية، وخاصة منذ ازدهار الفنون الغنائية بالأندلس على يد النابغة زرياب وأبنائه ومدرسته وكل من خلفه من كبار الموسيقيين العرب هناك وفي أقاليم المغرب العربي وقت طلعت الأسجال والموشحات. وبعد ما استعرضنا ما حملته معها فلول المهاجرين الأندلسيين إلى تونس بالخصوص على مدى 5 قرون من القرن 13 للقرن 17، حملوا تراث كبير من الموشحات والأسجال وما نال البلاد من تأثيرات فنية أخرى قدمت مع انتصاب ولاية الدولة العثمانية، الدولة المرادية والدولة الحسينية، حتى وصلنا إلى مشارف الحماية الفرنسية اللي انتصبت سنة 1881. وقتها شرعنا في تحليل بوادر الحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية التي برزت بين أوساط الفن العتيق منذ العقد الثاني من القرن 20. أولا برزت في شكل معارضة خجولة لمظاهر الانحلال المستفحل في الحياة الغنائية. ثانيا لما تعزز صفها أوائل الثلاثينات بنخطبة نشيطة من شباب الجمعيات والنوادي تحت تأثير أعمال البارون دي لونجي التأليفية ومشاركة تونس في مؤتمر الموسيقى العربية واللي تحدثنا عليها طويلا في الحلقات الماضية، وكادت أن تثمر جهود الشباب وقتها حبوا يكونوا نادي الموسيقى التونسية اللي هو أملوا أنه يرتقي بالفن القومي التونسي إلى مراتب عليا، لكن التعسف السلطة الاستعمارية منحهم باش ينفذوا وينجزوا مشروعهم. وبينا أنه تأسيس الرشيدية في نهاية سنة 1934 يعود لمبادرة حاسمة وذكية قامت بها ثلة من المثقفين المنتمين للحركة الإصلاحية الفنية التونسية، والتي استغلت التداعيات السلبية لغلق قسم الموسيقى العربية بمدرسة العطارين عن طريق موضوع زمرد العلجية
2: والشيخ علي درويش
1: وميلجو، هذا كل حكينا عليه، في ظرف سياسي حرج سياسيا حتى حققت مراميها. ومن حسن الحظ أنه بالنسبة للموسيقى التونسية اختير لرئاسة المولود الفني الجديد الرشيدية أحد وجوه الثقافة اللامعين من بين رموز الإدارة المحلية التونسية أنذاك اللي هو مصطفى صفر، واللي أبدأ من الحنكة والأسرار باش يحط الهيكل الناس على السكة الصحيحة، وأوصلوا في ظرف سنة إلى مرتبة المؤسسة الغنائية الأولى في الساحة التونسية، وعبد أمامه سبل رقي وازدهار الفن الموسيقي التونسي الحديث. هذه الكلمة اللي حاب نقولها في آخر الحصة الأخيرة من سلسلة عبق الرشيدية. تفضل سي علي، تسمعنا فاصل غنائي أخير.
2: الفاصل الغنائي الأخير سيدي المختار باش يكون مع أغنية من أحلى أغاني محمد التريكي بعنوان محلها تذبيلة عينك. نظم محمود بورقيبة وتلحين محمد التريكي كما قلنا وأداء حسيبة رشدي.
1: الله الله، نسمع إذن محلها تذبيلة عينك صوت حسيبة رشدي.

0: سيداتي سادتي، نرجو مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم أن تكون هذه السلسلة من حصص برنامج عبق الرشيدية قد أفادتكم ونالت رضاكم، ونشكركم على حسن متابعتكم لنا ولبرامج إذاعة تونس الثقافية، وإلى اللقاء في مواعيد قادمة قريبا إن شاء الله. دمتم بخير والسلام.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

أعبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة على أثير إذاعة تونس الثقافية. حلقة جديدة اليوم نحاول من خلالها ننفتح على نافذة جديدة من نوافذ الفن الإنساني بصفة عامة والإنجازات الإنسانية والأثر الإنساني. اليوم نحكي على الشعر. الشعر العربي وهو واحد من أعرق الفنون الأدبية التي عبرت عن وجدان الإنسان العربي وصورت أفكاره ومشاعره وحياته عبر العصور. قد عرف الشعر العربي أشكالا متعددة وصيغا مختلفة، غير أن من أبرز ما لفت انتباه الدارسين هنا خاصة في اللحظة المعاصرة سيدي الآن وهنا ظهور القصيدة القصيرة والقصيدة القصيرة جدا باعتبارهما شكلين شعريين يقومان على التكثيف والإيحاء والقدرة على قول الكثير. مش نحاول اليوم يكون الضيف متاعنا في الميدان في المجال مبدع، هو شاعر تونسي متميز بإنجازاته وأعماله